صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا بداية نهار أحد موفق منتمنى للجميع وطبعا أحد مبارك لك المستمعي صوت كل لبنان اليوم 2 آب 2026 وشو ما كانت الهموم والأحزان بيبقى الاتكال دايما على ربنا وعلى إرادتنا. عرض سريع لأبرز برامجنا لهنهار 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة بتمام الساعة 9 صباحا طبعا رح نكون مع الزميل بسام أبو زيد ولقاء الأحد ضيف لقاء النائب أجوب تريزيان. واحد ونص فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هنهار خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ألا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين. الرئيس عون في عيد الجيش أكد أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة الشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة والاستقرار لا تتحقق إلا عبر انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. قائد الجيش العماد رودولف هيكل شدد في خلال جولة تفقدية على الضباط والعسكريين في الجنوب على أن تضحيات عناصر الجيش نابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدر بثمن. في الميدانيات جنوبا، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات أمس مستهدفا طلوسة ودير سريان وزوطر الشرقية وأرنون وميس الجبل، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل والأراضي من جراء التفجير الأخير في حي الدبش غربي ميس الجبل. كذلك استهدفت غارة إسرائيلية حي الدير في النباطية الفوقة. أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين الموجودين فيه. وبحسب المعلومات سيبقى سلامي موضوع متابعة طبية في حال استدعت حالته تلقي علاج طبه أو نقله إلى المستشفى. في الأخبار الإقليمية والدولية، أكد البيت الأبيض في حديث للقناة 13 الإسرائيلية أن إيران ستدفع الثمن بشكل كبير إلى أن تأتي لطاولة المفاوضات. ونقل موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة إلى منشآت طاقة في إيران. وتحدث القناة 12 الإسرائيلية عن أن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لتجديد الحرب على إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوتي كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8 1 0 2 2 8 0 8.

0: الثانية يلا بخطري خليلي قلب قلبيك مسرحية القرن البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
1: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة. صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الأحد 2 آب 2026. سنقوم بجولة على أبرز المواقع الإلكترونية النهار الديار نداء الوطن الشرق الأوسط العربي الجديد ومستقبل ويب دوت نت. نبدأ مع الموقع الإلكتروني للنهار والذي كتب في عناوينه: لبنان يترقب تطورات الحرب على إيران وتفاؤله بجولة مفاوضات روما يتناقص، كل المؤشرات في هذه المرحلة تشي بالتصعيد. في رئيسية النهار نقرأ: يترقب لبنان التطورات الدراماتيكية المحتملة في المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية المتصاعدة بشن جولة جديدة من الحرب على إيران، وعين لبنان على جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بين 4 و 6 آب الجاري، وسط شعور متنامي بانسداد الأفق مع تصعيد إسرائيلي كبير جنوبا يؤكد أن إسرائيل تفاوض بالنار وهي تسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية قبل كل جولة مفاوضات، وذريعتها الدائمة سلاح حزب الله. نتابع مع رئيسية النهار: كل المؤشرات في هذه المرحلة تشي بالتصعيد، فقد جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد وأبلغه بتراجع ثقته في إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران عبر المفاوضات، وقال ترامب: سنضرب الإيرانيين بقوة شديدة وسيقولون في مرحلة ما لم نعد نستطيع التحمل. وتوقعت بعض وسائل الأعلام الأمريكية والإسرائيلية ضربات جديدة على إيران بدءا من صباح اليوم، وقد تطال أهدافا للبنية التحتية مع توقع مشاركة إسرائيلية مجددا في الحرب بعد تقارير رفعها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى ترامب، وتتضمن تقارير استخباراتية عن تحركات إيرانية حربية ونووية، وحذرت من رد واسع على المنشآت الحيوية في إسرائيل وبنى تحتية أمريكية للطاقة في المنطقة، كما لوحت بإغلاق ممرات ومضائق استراتيجية. لكن صحيفة يسرائيل اليوم أكدت ليلا أن إسرائيل لن تشارك في الضربة الأمريكية المتوقعة على إيران إلا إذا تعرضت للهجوم، بحسب صحيفة يسرائيل اليوم وبحسب ما ورد في رئيسية الموقع الإلكتروني للنهار والتي كانت بعنوان: لبنان يترقب تطورات الحرب على إيران وتفاؤله بجولة مفاوضات روما يتناقص.

إلى الموقع الإلكتروني للديار، وفي عنوينه نتائج قمة عون وترامب على طاولة مفاوضات روما، جلسة تشريعية قبل منتصف آب لحسم العفو وإقرار إصلاح المصارف. نبدأ مع رئيسية الديار التي كتبت: مصدر رسمي للديار، لبنان سيطالب في روما بوقف التدمير والتجريف، المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي، وأهمية جولة المفاوضات بعد القمة الأمريكية اللبنانية، وأيضا عون كل تشكيك بالجيش يهدد ما تبقى من استقرار، استكمال جدول الأعمال لجلسة الشرعية قبل منتصف آب، لجنة المال وأنجاز قانون إصلاح المصارف. وركزت أيضا في رئيسية الديار: لجنة نواب السنة تطلع بري غدا على مقترحات العفو. من رئيسية الديار نبدأ مع مصدر رسمي حول المفاوضات. عشية جولة المفاوضات، أكد مصدر رسمي لديار أمس أن الوفد اللبناني سيؤكد كما في كل مرة على تثبيت وقف النار، وأن أول شيء سيشدد هذه المرة على وقف حملة التدمير والتجريف وأحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الإطار. وقال المصدر إن هذا الموضوع هو على رأس ما سيطرحه الوفد اللبناني الذي سيكون متشددا حياله، وأنه يجب أن تتوقف هذه الممارسات الإسرائيلية فورا. وفي ضوء ما سيحصل حول هذا الموضوع يمكن الانتقال إلى الموضوع الآخر، أي المناطق التجريبية أو ما يعرف بالانسحابات التجريبية. وأوضح المصدر الرسمي للديار أن الوفد سيطرح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي لتشمل بلدات وقرى محتلة، لا سيما أن المرحلة الأولى لم تشمل قرية واحدة محتلة. ولفت إلى أن المرحلة الأولى في زوتار الغربية أخذت وقتا طويلا، خلافا لما اتفق عليه بسبب المماطلة الإسرائيلية وتأخير موافقتها على البدء بالانتشار للجيش اللبناني في القرية. وأوضح المصدر لديار أن لبنان قبل بأن تقتصر المرحلة الأولى على هذه القرية، وهذه خطوة خجولة لتكون نموذجا للانسحاب التجريبي من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي يفترض أن تشمل بعض البلدات والقرى المحتلة. هناك مصدر آخر سياسي للديار يقول: لا تفاؤل والعدو يماطل. أعرب مصدر سياسي بارز أمس للديار عن خشيته من المحاولات الإسرائيلية المناورة والمماطلة لتأخير البدء بالمرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي أو وضع العصي في الدواليب بحجج متنوعة، منها تحقق الجيش الإسرائيلي مباشرة لنجاح الجيش اللبناني في المرحلة الأولى، مؤكدا رفض مثل هذا الطلب كل الأشكال. كما أعرب عن عدم تفاؤله بنتائج جولة مفاوضات روما المقبلة، مبديا اعتقاده بأن الإسرائيلي ما زال يحاول عرقلة أو تأخير الانسحابات التجريبية خصوصا في المناطق المحتلة. على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجدول الأعمال للجلسة التشريعية قبل منتصف آب، علمت الديار من مصادر نيابية مطلعة أن الأسبوع المقبل سيشهد حركة ناشطة في إطار استكمال التحضير لجلسة التشريعية للمجلس النيابي، ينتظر عقدها في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، وقبل منتصف شهر آب الجاري موعد انتهاء الدورة المفتوحة للمجلس. ويبرز على جدول أعمال الجلسة المرتقبة حسب المصادر: قوانين إصلاح المصارف، العفو العام، تخفيض العقوبات بصورة استثنائية، إلغاء عقوبة الإعدام، واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين. ومن المقرر أن يرأس رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق لقانون إصلاح المصارف، والذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي. وأكد كنعان أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين، خصوصا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي، أي الفجوة المالية، والتي تدرس الحكومة تعديلات جديدة على مشروعها. ومن المتوقع أي يعد كنعان تقرير اللجنة عن درس وإنجاز قانون الإصلاح للمصارف خلال الأيام المقبلة، ليكون جاهزا أمام الهيئة العامة للمجلس في الجلسة التشريعية المقبلة، على ما أوردت صحيفة الديار هذا الصباح.

0: نتابع مع رئيسية أديار التي كتبت عن لجنة نواب السنة تطلع بري غدا على مقترحات العفو. تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد عين التينة لإطلاع رئيس المجلس نميه بري على ما توصل إليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه. وقال مصدر نيابي في اللجنة إن العناوين الرئيسة لاقتراحات اجتماع النواب السنة تتضمن أولا اقتراح صيغة معينة في قانون إلغاء عقوبة الإعدام بطريقة لا تؤثر سلبا على قانون العفو ورفع المظلومية عن الكثير من السجناء المحكومين أو الموقوفين. وكان تردد منذ الجلسة التشريعية السابقة أن الاقتراح يقضي بإلغاء كلمة المشددة لحكم الأشغال المؤبدة. وتتضمن اقتراحات النواب السنة أيضا بخصوص الحق الشخصي بأن لا يكون مفتوحا وأن يرتبط بطبيعة الجرائم مع تعريف واضح للجرائم العادية والشنيعة ووضع جدول يحدد الجرائم الشنيعة مثل الاغتصاب والاعتداء على الأطفال وجرائم القتل العمد وغيرها. كما تتضمن الاقتراحات إخلاء سبيل الموقوفين لأكثر من 12 سنة بشكل غير مشروط. وأوضح المصدر لديار أن الصيغة المقترحة على قانون إلغاء عقوبة الإعدام تفتح الباب لاعتماد تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العفو إلى 17 سنة سجنية. وحرص على التأكيد أن اقتراحات نواب السنة ليس الهدف منها أو مفصلة على قياس شخص أو أشخاص، وأن هدفها هو تحقيق العدالة ورفع المظلومية في كل هذا الملف بحسب مصدر نيابي في اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة لصحيفة الديار هذا الصباح. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نقرأ أما عنوانات عليه: نداء الوطن، عشية محادثات روما، المنطقة تغلي وتحذير أمريكي شامل. جورج أنيس خاطر كتب في القانون. خضر نجدي: انفجار مرفأ بيروت، محو للوعي الجماعي وانهيار حلم بناء الدولة. المحامي إميل عون كتب: قراءة قانونية في إشكالية ملاحقة المسؤولين في ملف انفجار مرفأ بيروت، الحصانات الدستورية في مواجهة العدالة الجزائية. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: حول اجتماعات روما، تعيش المنطقة على صفيح ساخن بانتظار الضربة الأمريكية الإسرائيلية المحتملة على إيران، وسط معلومات تتحدث عن أنها إذا حصلت قد تستهدف منشآت الطاقة، وعلى وقع ارتفاع حدة التوتر بدا لافتا التحذير الذي وجهته السفارات الأمريكية إلى رعاياها في لبنان والبحرين والعراق وإسرائيل والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، ونبهتهم فيه من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية، وحضتهم على التفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة. وفيما يتعلق باجتماعات روما، أشار مصدر سياسي متابع لنداء الوطن إلى أن أبرز المحاور ستكون تحديد المنطقة التجريبية الثانية التي سيدخلها الجيش اللبناني، كما أن الخروقات المتتالية للهدنة الهشة ولا سيما عمليات الهدم والتفجير ستحضر على طاولة اجتماعات روما، فيما يتوقع أن يثير الجانب الإسرائيلي انتهاك حزب الله لاتفاق الهدنة ليسلط الضوء على أن الحزب لا يزال يشكل مصدر تهديد بالنسبة له. وبحسب المصدر نفسه، طبعا على ذمة صحيفة نداء الوطن، لا يزال الوفد اللبناني يتمسك بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كعنصر أساسي لإنجاح المحادثات، فيما تصر واشنطن على الوصول هذه المفاوضات إلى نهاية تضمن الأمن والاستقرار لكل من لبنان وإسرائيل، ولهذا لا تزال تدعم استمرارها بغض النظر عن المسار الإيراني سواء سلك طريقه نحو التصعيد أو التهدئة. ملف السلاح كان حاضرا في بيان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث اعتبر أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشيرا إلى أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع، وهو وحده من يملك القرار والقوى الشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة.

ونقرأ مقتطفات من مقالة خضر ناشدي تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، وهي بعنوان انفجار مرفأ بيروت محو للوعي الجماعي وانهيار حلم بناء الدولة. من هذه المقالة في نداء الوطن نقرأ مقتطفات جاءت فكرة المقالة بحسب ما كتب طبعا الأستاذ خضر نجدي، والذي كتب في هذه المقالة: المأساة الحقيقية لا تقف عند حدود أداء المسؤولين، بل تمتد إلى المجتمع نفسه، فحين تصبح الكارثة حدثا عاديا يعتاده الناس ويتراجع الاهتمام بها تدريجيا ليقتصر على أهالي الضحايا والمصابين، فإن الخلل لا يعود محصورا في السلطة بل يصيب الوعي العام أيضا. ذلك أن انفجار المرفأ لم يكن قضية تخص عائلة الشهداء وحدها، بل كان اعتداء على المجتمع اللبناني بأسره وعلى حق كل مواطن في أن يعيش في دولة تحمي حياته وتحاسب من يعرضها للخطر. لقد تحول ملف المرفأ مع مرور الوقت من قضية وطنية جامعة إلى ملف يتابعه أولياء الضحايا وعدد محدود من الناشطين والقضاة والإعلاميين، بينما انشغلت الطبقة السياسية بإعادة إنتاج أزماتها وصراعاتها اليومية كأن شيئا لم يحدث. وهذا الاعتياد على غياب المحاسبة هو أخطر من الجريمة بنفسها، لأنه يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويجعل كل كارثة مجرد محطة تنسى مع مرور الزمن من دون استخلاص الدروس أو محاسبة المسؤولين. فالأخطاء تقع في كل مكان، لكنها تتحول إلى كارثة تتكرر دائما. وعندما يصبح الخطأ بلا مسؤول والجريمة بلا محاسبة والضحايا مجرد أرقام في نشرات الأخبار، وعندما تطوى صفحة كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت من دون مساءلة حقيقية، يصبح الطريق ممهدا لتكرار المآسي بأشكال مختلفة، لأن من يدفع ثمن تقصيره مرة لن يتردد في تكراره مرات أخرى. ويختم مقالته الأستاذ خضر نجدي في نداء الوطن، يختم المقالة بالقول: لعل ما يعيشه لبنان اليوم من أزمات متلاحقة وصولا إلى الحروب والاعتداءات والدمار الذي أصاب مناطق واسعة في لبنان ليس منفصلا عن هذا المسار الطويل من غياب المحاسبة. فالدولة التي تعجز عن كشف الحقيقة في أكبر انفجار غير نووي شهده العالم في العصر الحديث وتعجز عن محاسبة المسؤولين عنه، ستعجز بالضرورة عن حماية مواطنيها في الأزمات اللاحقة. ومن هنا فإن الحرب الدائرة الآن ليست حدثا منفصلا عن انفجار المرفأ.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت ترامب يعلق شن ضربات على إيران بشرط الاتفاق السريع. إسرائيل تساعد ميدانيا في غزة، أولى المناطق النموذجية الجيش اللبناني، ضمانات العائدين، زارت زوتر ورصدت حجم الدمار فيها. من هذه المقالة نقرأ عن لبنان: يعمل الجيش اللبناني جاهدا لإعادة فرص الحياة إلى بلدة زوتر الغربية بجنوب لبنان والتي بدأ تطبيق المنطقة النموذجية فيها، كما يعمل الجيش على ضمانة توفير الأمن من خلال انتشار واسع ينفذه داخل البلدة وعلى تخومها ومداخلها وعلى بعد أمتار من وجود الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوتر الشرقية المحاذية. ورصدت صحيفة الشرق الأوسط خلال جولة ميدانية في البلدة دمارا هائلا يمنع معظم السكان من العودة، فيما غابت أي أعلام أو شعارات جديدة لحزب الله في البلدة، ويزور الأهالي بلدتهم نهارا ويغادرونها ليلا بسبب تعذر الإقامة. وتحدث السكان العائدون عن أمالهم بأن يعود الأمان والاستقرار ليتمكنوا من العودة الدائمة، بحسب ما رصدت صحيفة الشرق الأوسط خلال جولة ميدانية في زوتر الغربية لصحيفة الشرق الأوسط.

ونقرأ من الشرق الأوسط ما ورد صباحا. ترامب يعلق ضربات على إيران بشرط الاتفاق السريع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب إن واشنطن جاهزة رغم ذلك لضرب إيران بمستويات من القوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير أمريكية بأن ترامب أمر وزارة الحرب البنتاغون بالاستعداد لمواصلة الضربات على إيران بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وأن الضغط العسكري بات الخيار الأكثر فعالية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات. ونقلت شبكة CBS نيوز عن مصادر متعددة أن الولايات المتحدة وإسرائيل استعدتا لتنفيذ حملة مشتركة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن أي عدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل سيقابل برد حاسم ومتناسب بحسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. إلى العرب الجديد وفي نسختها الإلكترونية، طهران تهدد بإغلاق ممرات ومضائق استراتيجية، تسريبات عن موافقة ترامب على خطة الهجوم واستعداد أمريكا وإسرائيل لأعنف حملة قصف. النائب إبراهيم رضائي: أي ضربة لإيران ستقابل بإعادة المنطقة ومنشآتها إلى العصر الحجري. الدفاع الكويتي تعلن تعرض منشأة حكومية وآليات مدنية لهجمات فيها.

0: ونصل إلى مستقبل web.net. عون معايدا الجيش لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. ونقرأ أيضا من مستقبل web.net: السفارة الأمريكية في الأردن: تجنبوا هذه الأماكن واستعدوا للطوارئ. اليونيفيل تؤكد التزامها دعم حضور الجيش وبسط سلطة الدولة جنوبا. السفارة الأمريكية في بيروت تقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه. ونقرأ من مستقبل web.net: موجة حارة تضرب لبنان، الحرارة تلامس 40 درجة في البقاع. يتأثر لبنان بكتل حارة تؤدي إلى ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اليوم، طبعا قبل أن تبدأ بالانحسار تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل. وتتركز التأثيرات الأكبر في المناطق الشرقية، حيث يتوقع أن تلامس الحرارة 40 درجة في البقاع مقابل 33 درجة تقريبا في الجبال و36 درجة على الساحل، وتزيد الرطوبة من الإحساس بالحر ساحلا والمناطق المحيطة بها، فيما تبقى الأجواء جافة في البقاع والمرتفعات. إذن موجة الحر التي تضرب لبنان بدأت من أمس وتستمر حتى اليوم، الحرارة تلامس 40 درجة في المناطق البقاعية. إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. نشير في الختام إلى أننا قرأنا عليكم كل ما ورد في المواقع الإلكترونية للنهار لديار نداء الوطن الشرق الأوسط، العربي الجديد ومستقبل web.net. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني السلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة
2: لا ألف وردة ووردة
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30 الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-79

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحياتي كلوفيس بوي. السلام اللحام وكريستيان ديب.

0: العناوين اليومية.
1: روما 2 بين صدق النوايا واختبار الميدان، وقف إطلاق النار وتثبيت المناطق التجريبية على طاولة العاصمة الإيطالية. زحمة مفدين إلى لبنان في الأيام المقبلة من السعودية إلى قطر فتركيا. عون لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، وسلام وطن واحد جيش واحد. خطة التعافي في أروقة السراي والإصلاح المالي في ساحة النجمة. مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية، ولا حماس إسرائيليا في المشاركة في أي هجوم على إيران.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، نقطع حرف مع الشاعر عمريز غيب، ونقص في أحد مع رشيد درباس.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهل نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين روما ولبنان تتقاطع السياسة مع الأمن وتختبر النوايا على وقع استحقاقات دقيقة. فالعاصمة الإيطالية تستضيف اجتماع روما 2 حيث يتصدر وقف إطلاق النار وتثبيت المناطق التجريبية جدول النقاش بين إسرائيل ولبنان، وسترقب لما إذا كانت الوعود ستترجم بخطوات عملية على الأرض أم تبقى رهينة التعقيدات الإقليمية والداخلية. وفي موازاة الحراك الدولي يستعد لبنان لاستقبال زحمة مفادين في الأيام المقبلة من السعودية إلى قطر فتركيا، في مؤشر إلى تصاعد الاهتمام العربي والإقليمي بالملف اللبناني. وفي الداخل تتقدم الدولة بخطاب حاسم، إذ يؤكد رئيس الجمهورية اللا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، فيما يشدد رئيس الحكومة على معادلة وطن واحد جيش واحد في رسالة تعكس التمسك بحصرية القرار الأمني والعسكري. اقتصاديا تعود خطة التعافي إلى أروقة السراي الحكومي، بينما يدور النقاش في ساحة النجمة حول الإصلاح المالي في سباق مع الوقت لاستعادة الثقة وفتح أبواب الدعم والاستثمار. إقليميا لا تزال العلاقة الإيرانية الأمريكية تتأرجح بين التصعيد والتهدئة، فيما تبدو إسرائيل أقل حماسة للمشاركة في أي هجوم محتمل على إيران. البداية من الملف اللبناني.
1: إذن جولة جديدة في المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد في روما هذا الأسبوع بين 4 و 6 من آب الحالي في إطار إنشاء المناطق التجريبية لاتفاق الإطار. وأكد مصدر رسمي للديار أن الوفد اللبناني سيشدد على تثبيت وقف النار ووقف حملة التدمير والتجريف وأحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الإطاري. وقال المصدر إن هذا الموضوع هو على رأس ما سيطرحه الوفد اللبناني الذي سيكون متشددا حياله، وأنه يجب أن تتوقف هذه الممارسات الإسرائيلية فورا. وأوضح المصدر الرسمي للديار أن الوفد سيطرح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي لتشمل بلدات وقرى محتلة، لا سيما أن المرحلة الأولى لم تشمل قرية واحدة محتلة.
0: وفي إطار الدعم العربي للبنان، عشية المفاوضات من المرتقب أن يصل في الساعات المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة شؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. في السياق، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم. بدوره طالب مكتب منسق الأمم المتحدة في لبنان بضرورة أن تضع إسرائيل حدا لعمليات التدمير التي تنفذها جنوبا، محذرا أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الإسرائيلية تثير قلقا بالغا.
1: تأتي هذه المواقف على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، حيث وصل الجيش الإسرائيلي لتفجيراته لعدد من القرى إضافة إلى غارات إسرائيلية على النبطية. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث سمع دوي انفجارا ضخم قرابة الساعة 2 من فجر اليوم في بلدة حداثة. وقال الإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي فجر نفقا ضخما في جنوب لبنان كان مخصصا لمواجهة إسرائيل. كما نفذ العدو الإسرائيلي خلال ساعات الليل وأمس سلسلة تفجيرات في بنت جبيل وزوتر الشرقية وميس الجبل ودير سريان وبيت يحون وكونين وحداثة وطلوسة والطيبي. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر وحداثة وبني حيان وكونين وطلوسة ومحيط أرنون وكفر شوبة ومشاع المنصوري. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طاولت المنصوري وحداثة ووادي سلوكي وزوتر الشرقية، فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف في محيط قلعة شكيف وإحراق منازل وأشجار في طلوسة ومركبة وبني حيان ووادي سلوكي. وتوغلت أمس قوة إسرائيلية مؤللة باتجاه وادي الحجير ومكثت لساعات لتنسحب بعدها باتجاه بني حيان ومن ثم باتجاه مركبة. كذلك شن أمس الطيران المسير غارة استهدفت النبطي الفوق وأسفر العدوان عن إصابة شخصين بجروح مختلفة. وسجل أمس أيضا إطلاق رشقات رشاشة من زوارق حربية إسرائيلية باتجاه قوارب صيادي الأسماك في عرض البحر مقابل شاطئ المنصوري. من جهة ثانية وبحسب

0: وفي بيان مشترك دعا المشاركون إلى العمل الجاد على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية، مطالبين الحكومة بوضع خطة وطنية واضحة ومعلنة لعودة الأهالي إلى قراهم تتضمن جدولا زمنيا وإجراءات تنفيذية واضحة. وفي السياق الأمني، زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم قالن إلى لبنان في الأيام المقبلة.
1: سلسلة مواقف في عيد الجيش الذي احتفل به لبنان أمس، إذ شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين. الرئيس عون أكد بمناسبة عيد الجيش أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكري الحصري للدولة.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد بدوره أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة والاستقرار لا تتحقق إلا عبر انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة من الناقورة إلى العريضة.
1: قائد الجيش العماد رودولف هيكل شدد في خلال جولة تفقدية على الضباط والعسكريين في الجنوب على أن تضحيتهم النابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدر بثمن.
0: وكان قائد الجيش قد عقد لقاء في اليرزي مع وزير الدفاع ميشال منسا الذي قدم التهاني له لمناسبة عيد الجيش وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في سبيل الوطن. منسا الذي وضع إكلينا من الزهر على نصب شهداء ضباط الجيش في الكلية الحربية أشار إلى أن لبنان يواجه محنة شديدة وجيشه يخوض امتحان السيادة ومعمودية الكرامة وحصرية البندقية الشرعية.
1: ولمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. في غضون ذلك هنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش في عيده قائلة: نقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه، ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل من جهته في أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي.
0: بدورها أكدت السفارة الفرنسية في بيروت أنها ستواصل دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره، مشيرة إلى أن بناء جيش قوي ذي سيادة وحصرية للسلاح بات ضرورة ملحة. الجيش جسر التواصل ونقطة التلاقي بين اللبنانيين، وفي الأول من آب عممت مديرية التوجيه رسالة معايدة إلى اللبنانيين تحت عنوان 81 سنة والوطن للوطن.
2: 81 سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودم وفدا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو.
1: في السراي الحكومية عقد اجتماع خصص لعرض مناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة اللبنانية. وفي خلال الاجتماع عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، مؤكدة أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة وشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها.
0: نيابيا، جلسة تشريعية منتظرة قبل منتصف آب، وعلى جدول أعمالها قانونا العفو العام وإصلاح المصارف بعد الانتهاء من مناقشتهما في اللجان. في السياق، يرأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق القانون إصلاح المصارف الذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي. وسيعد كنعان تقرير اللجنة عن درس وإنجاز قانون إصلاح المصارف خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزا أمام الهيئة العامة للمجلس في الجلسة التشريعية المرتقبة.
1: إلى ذلك، تسور لجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد عين التيني لإطلاع رئيس المجلس نبيه بري على ما توصل إليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه. وقال مصدر نيابي في اللجنة للديار إن العناوين الرئيسية لاقتراحات اجتماع النواب السنة تتضمن أولا اقتراح صياغة معينة في قانون إلغاء عقوبة الإعدام بطريقة لا تؤثر سلبا على قانون العفو ورفع المظلومية عن الكثير من السجناء

0: المحكومين أو الموقوفين.
1: قضائيا، أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين الموجودين فيه. وبحسب المعلومات سيبقى سلامي موضع متابعة طبية، وفي حال استدعت حالته تلقى علاج طبي أو نقله إلى المستشفى فسيتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة وفق ما تقرره الجهات القضائية والأمنية المختصة.
0: في جديد التطورات المتصلة بالصراع الأمريكي الإيراني، أكد البيت الأبيض في حديث للقناة 13 الإسرائيلية أن إيران ستدفع الثمن بشكل كبير إلى أن تأتي لطاولة المفاوضات. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة إلى منشآت الطاقة في إيران.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لفت عبر منصة تروث سوشيال إلى أنه يعمل على تدمير العملة الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران تواجه معدلات تضخم هائلة، عاد وقال: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران حتى تبقى ناجحة ومزدهرة. في حين نقلت شبكة سي بي سي عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يطلب من تل أبيب المشاركة في تحركات عسكرية ضد إيران وليست على علم بقرار لاستئناف العمليات. وأوردت صحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل لن تشارك في الضربة الأمريكية إذا حصلت على إيران إلا إذا تعرضت لهجوم.
0: في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي. أضافت هناك مؤشرات واضحة على تخطيط واشنطن المسبق لتصعيد التوتر ونقص الاتفاقات.
1: في غضون ذلك، تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة من قطر لضربة بمقذوف في أثناء عبورها مضيق هرمز بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ. وفي الكويت أعلن الجيش رصد عدد من المسيرات المعادية مؤكدا أن قواته عملت معها وتمكنت من تدميرها، وأشار إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا المسيرات من دون تسجيل أي إصابة بشرية.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين ليعود الثلاثاء الجو الصيفي الاعتيادي. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها اليوم الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1787، رؤى جميلة اللألاء في عين الحمراء.

تتلوى بنا السيارة لاهثة وهي تصعد في طرقات جبلية، تتأفعن هنا ويتكسر حصاها ترابا هناك في درب نسي زفته منذ كان الزفت عليه قبل سنوات عتيقة في هذا الجرد العالي، ولا اعتكاف عن مواصلة الصعود، فالمكان يغري بالمواصلة، والدعوة غالية من الصديق سهيل مطر إلى بيته الجردي. من أين إلى عين الحمرة يا عم؟ نسأل عجوزا تراكم الغبار واستقر على شاربيه الدهريين، فيشير إلى هناك فوق خلف هذه التلة التي خلفها تلة ووراءها تلة. نخاصر التلال ونكمل، وفي بالي تتردد قصيدة منصور الرحباني، وبتسأليني وين رابي أنا رابي، وبتسأليني ليش مغير عن أصحابي. رابي أنا بهالجرد، رابي بحفافي البرد، عتلال خلف تلال ما بيقطع خيال، وما في حدا بيمرق فيها إلا نحن والريح والموال وشي كم رف حجال. ويكون لطاقة السيارة حد، فننهمر منها إلى بقعة فردوسية الجمال الشفيف والنسيم اللطيف، يفصلنا فيها عن الغيم الخفيف مد يد صوب الأزرق الرهيف، وصوت فيروز بشعر عاصي ومنصور، هون السما قريبي بتسمعنا يا حبيبي. وتحلقنا حول هذا الهون الساحر كأن خش عن أمام هيبة الطبيعة اللبنانية. من هنا صخور يتسابق إليها نور الشمس قافزا من حنوى إلى غفوة، ومن هنا بضع أشجار تتنفس نسيم الصيف وتخزنه استعدادا لتلال الثلوج شتاء على هذه التلة، كأنها انهملت من الجنة واستقرت في طبيعة لبنان الفريدة. الله يا لبنان ما أجملك، ابتهل أمين تقي الدين ولاقاه سعيد عقل هنا على شاطئ أو فوق عند ربا، تفتح الفكر قلت الفكر نيسان، لي صخرة علقت بالنجم أسكنها طارت بها الكتب قالت تلك لبنان. هكذا كنا طيلة ذاك النهار معلقين بين صخرة لبنان على تلة عين الحمرة وهي إحدى تلال اللقلوق الساحرة، وبين سماء لبنان التي اختزلها يونس الابن حين باح. لبنان يا قطعة سما على الأرض تاني ما إلى. كنا في غفلة عن الوقت فانساب الوقت حافيا بيننا كي لا يزعج بهجتنا بهذا الجمال، حبانا إياه رب السماوات والأرض كي نذوقه بقلبنا وذاكرتنا، ونظل شعبا واعيا إرث لبنان فنحفظه ونحافظ عليه، لا طبيعة فريدة وحسب بل وديعة من جدودنا المباركين، عمروا حفافيه شعبا من تعب الأيادي كي يوصلوه إلينا وطنا يشبه جميع الأعاصير، فنستحق نعمته ونردد مع عاصي ومنصور، لا أبيع أرضي بذهب الأرض، تراب بلادي تراب الجنان وفيه ينام الزمان.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير، أعتذر منكم بسبب غيابي القسري عن ناقوس الأحد الماضي، وأبدأ هذا الناقوس بالإعلان عن اعتزازي الكبير بما سمعته من غبطة الكاردينال البطريرك الراعي في قداس تطويب البطريرك لحويك، إذ استشهد بقول لي من مداخلة ألقيتها بمناسبة مئوية الدستور في جامعة الروح القدس بالكاثوليك، وهو إن إعلان قداسة البطريرك المطوب لا يحتاج إلى التفتيش عن معجزة، ذلك أن له معجزتين اثنتين: إنشاء دولة لبنان الكبير وصمود هذا الوطن رغم المصائب التي حلت به. تحيتي للمطوب ولخليفته على كرسي أنطاكية. أصدقائي صديقاتي، يوم الخميس الماضي عقدت ندوة في مبنى النهار لمناقشة مجموعة الشعرية الجديدة تمارين على بحر القلق. ألقيت في ختامها هذه الكلمة، قلت: خاطب أمير الشعراء أحمد شوقي أبا الهول قائلا: أبا الهولي، ويحك، لا يستقل مع الدهر شيء ولا يحتقر، تهزأت دهرا بديك الصباح فنقر عينيك فيما نقر، أسال البياض وسل السواد وأوغل منقاره في الحفر. هو الديك إذن خطيب الدهور، فصيح العصور، يمسح المشهد بالتفاتة كبرياء متشاوفا بعرفه، فهو عريف القبيلة وبلال الصباح ورمز الجريدة وصاحب الدار وجناح الضيافة ريشا ورياشا. استقبل هذا الكتاب في وثير مطبعته وألبسه أنيق أزيائه، ثم أنزلني معه إلى هذه القاعة المنتمية إلى البناء الذي يسهر الليل في احتساب النهار. تحيتي وشكري للديك العنيد ولذاته من ديكة الأقلام التي تنكر بأسنتها الورق الجامد فتنكأ حبره الكامن في زرقة السماء وكحلي البحر. أمثل أمامكم أيها الصديقات والأصدقاء بعد خضوع تماريني إلى أصعب الاختبارات، بدءا من تخطي عتبة الدار بدعوة مشجعة ومرحبة من المضيف الرئيس زياد شبيب، بعد أن خرجت المجموعة من مطهر التدقيق والدخل الصارمين بقيمومة مدير الندوة جار الهوى والهواء الشاعر هنري صغير مفكك الأزرار وكاشف الأسرار ورئيس مجمع لسان العرب في بيروت البروفيسور دكتور إيميل يعقوب وطبيب الولادات السليمة زميلي الشاعر شوقي ساسي. إذن وبعد المرور بالأدوار التمهيدية كنتم تشخصون إلى حكم قاضي القضاة الرئيس الدكتور غالب غانم، الذي كان على رصانته وجديته مشوبا بشبهة المودة والصداقة المزمنة. ورغم هذا فأنا أعتز بهذه الشبهة التي غلفها القلم الصناع بالديباجة المتينة الموروثة والتعليل المرصوص الذي يحصنه من التعرض للنقد والإبطال. أما الدكتور ألكسندر نجار، الموهبة اللبنانية العالمية وبلبل الفرنسية، فقد عبر بحيرة لامارتين إلى ضفة الأرز على زورق من لسان العرب الفصيح، وأكرمني جدا بهذه المداخلة الدقيقة التي تشف عما منحه الله من خلق وحس فني رفيع. وكان سابقا قد ترجم لي إلى الفرنسية قصيدة اسمها حلم في حلم، فكانت الترجمة أكثر جمالا وأقرب متناولا من النص الأصلي. لا يحق لي أن أسترسل، لكنني ألفتكم إلى أنني حين أطلقت على هذه المجموعة اسمها تمارين على بحر القلق، قصدت أن أقول إن التمرين واجب على كل إنسان ولو تخطى 85، وإن على من يحاول شعرا أن يبتكر بحرا. سعيت إليه فلما وجدته أسميته بحر القلق. فإذ بزميلتي العزيزة ابنتي الأستاذة رولا ترسم أباها على بحرها هي، فتجلسه في حديقته وعلى رأسه قبعته ممسكا بعصاه التي يذوب فيها الدكتور إيميل يعقوب شغفا ويخصص لها مداخلته في هذه الندوة. ربما حاولت رولا أن تعبث بملامح وتضفي علي شبهة شبه مع فان جوخ الذي لم يبع في حياته لوحة واحدة. أما النهاية فلمن تعلمت منه اللعبة الفنية، كاتب المقدمة الذي طلبت إليه تقديم آخر مجموعاتي، وهو الذي كتب مقدمة المجموعة الأولى همزة الوصل، والتي وصفها أي المقدمة بأنها أجمل من الأصل. أخي عبد الكريم، أقول لك لقد تصيع الصعاليك بين القبائل والمضارب، لكنك المتصيع الذي تجول في ضروب الفنون والتجارب الخطيرة، فخرجت منك القصيدة النثرية الهائلة طاقية الهذيان، والقصيدة الديوان حديث خاص مع أبي الطيب المتنبي، ما جعل الشاعر الصعلوك تعبط شرا يغار منك، وقد أصبحت الشاعر الذي تعبط فنا. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: روما 2 بين صدق النوايا واختبار الميدان، وقف إطلاق النار وتثبيت المناطق التجريبية على طاولة العاصمة الإيطالية، زحمة مفدين إلى لبنان في الأيام المقبلة من السعودية إلى قطر فتركيا، عون لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، وسلام وطن واحد جيش واحد، خطة التعافي في أروقة السراي، والإصلاح المالي في ساحة النجمة، مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية، ولا حماس إسرائيليا في المشاركة في أي هجوم على إيران. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية نقطع الحرف مع الشاعر أميز غيب، وناقص في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أنا لبنان طلقة فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وكريستيان ديب.

نشر روما 2 بين صدق النوايا واختبار الميدان ووقف إطلاق النار وتثبيت المناطق التجريبية على طاولة العاصمة الإيطالية. زحمة مفادين إلى لبنان في الأيام المقبلة من السعودية إلى قطر فتركيا. عون لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة وسلام وطن واحد جيش واحد. خطة التعافي في أروقة السراي والإصلاح المالي في ساحة النجمة. مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية ولا حماس إسرائيليا في المشاركة في أي هجوم على إيران.

0: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الأم. بين صدق النوايا واختبار الميدان تتجه الأنظار إلى روما، حيث تفتح نافذة جديدة على مسار التهدئة مع وقف لإطلاق النار وتثبيت للمناطق التجريبية على طاولة العاصمة الإيطالية في محاولة لترجمة التعهدات إلى خطوات عملية. لبنان الذي يترقب نتائج اللقاءات يستعد أيضا لزحمة مفادين في الأيام المقبلة من السعودية إلى قطر فتركيا في ظل حراك دبلوماسي عنوانه تثبيت الاستقرار ودفع مسار الحلول. وفي الداخل مواقف حاسمة تؤكد احتكار الدولة للسلاح، إذ يشدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على ألا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، فيما يؤكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان وطن واحد وجيش واحد. اقتصاديا تتقدم خطة التعافي في أروقة السرايا الحكومي، فيما يدور النقاش تحت قبة البرلمان حول الإصلاح المالي وسط سباق مع الوقت لإقرار التشريعات المطلوبة. إقليميا يستمر المد والجزر في المواجهة الإيرانية الأمريكية في وقت تبدو فيه إسرائيل غير متحمسة للمشاركة في أي هجوم على إيران. بين رهانات السياسة واستحقاقات الداخل نبدأ من الملف اللبناني.
1: إذن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد في روما هذا الأسبوع بين الرابع والسادس من آب الحالي في إطار إنشاء المناطق التجريبية لاتفاق الإطار. وأكد مصدر رسمي لديار أن الوفد اللبناني سيشدد على تثبيت وقف النار ووقف حملة التدمير والتجريف وأحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الإطاري. وقال المصدر إن هذا الموضوع هو على رأس ما سيطرحه الوفد اللبناني الذي سيكون متشددا حياله، وأنه يجب أن تتوقف هذه الممارسات الإسرائيلية فورا. وفي ضوء ما سيحصل حول هذا الموضوع يمكن الانتقال إلى المناطق النموذجية أو ما يعرف بالانسحابات التجريبية. وأوضح المصدر الرسمي للديار أن الوفد سيطرح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي لتشمل بلدات وقرى محتلة، لا سيما أن المرحلة الأولى لم تشمل قرية واحدة محتلة. وبعد البحث بالمرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي سينتقل النقاش حول برمجة الانسحابات الإسرائيلية ضمن جدول زمني واضح ومحدد، وأن لا تكون المراحل متباعدة.
0: وفي إطار الدعم العربي للبنان، عشية المفاوضات من المرتقب أن يصل في الساعات المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. في السياق، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم. بدوره طالب مكتب منسق الأمم المتحدة في لبنان بضرورة أن تضع إسرائيل حدا لعمليات التدمير التي تنفذها جنوبا، محذرا من أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الإسرائيلية تثير قلقا بالغا.
1: تأتي هذه المواقف على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته لعدد من القرى، إضافة إلى غارات إسرائيلية على النبطية. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث سمع دوي انفجارا ضخم قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم في بلدة حداثة. وقال الإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي فجر نفقا ضخما في جنوب لبنان كان مخصصا لمواجهة إسرائيل. كما نفذ العدو الإسرائيلي خلال ساعات الليل وأمس سلسلة تفجيرات في بنت جبيل وزوتر الشرقية وميس الجبل ودير سريان وبيت يحون وكونين وحداثة وطلوسة والطيبي. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر وحداثة وبني حيان وكونين وطلوسة ومحيط أرنون وكفر شوبة ومشاع المنصوري. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طاولت المنصوري وحداثة ووادي سلوكي وزوتر الشرقية، فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف في محيط قلعة شكيف وإحراق منازل وأشجار في طلوسة ومركبة وبني حيان ووادي سلوكي. وتوغلت أمس قوة إسرائيلية مؤللة باتجاه وادي الحجير ومكثت لساعات لتنسحب بعدها باتجاه بني حيان ومن ثم باتجاه مركبة. كذلك شن أمس الطيران المسير غارة استهدفت النبطي الفوق وأسفر العدوان عن إصابة شخصين بجروح مختلفة. وسجل أمس أيضا إطلاق رشقات رشاشة من زوارق حربية إسرائيلية باتجاه قوارب صيادي الأسماك في عرض البحر مقابل شاطئ المنصوري. من جهة ثانية وبحسب إفادة وشهادات أهالي بلدة زوتر الشرقية، قام العدو الإسرائيلي باقتلاع أو سرقة ما يقارب 600 شجرة زيتون معمرة، حيث استخدم آليات ثقيلة لاقتلاعها ونقلها إلى الداخل الإسرائيلي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك نفذ أهالي بلدات كفر تبنيد، زوتر الشرقية، زوتر الغربية، النبطية الفوق، يحمر شقيف وأرنون اعتصاما أمام مبنى السرايا الحكومية في مدينة النبطية احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي بيان مشترك دعا المشاركون إلى العمل الجاد على وقف هذه الاعتداءات، مطالبين الحكومة

0: الرئيس عون أكد بمناسبة عيد الجيش أن الجيش وحده من يملك القرار والقوى الشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد بدوره أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة والاستقرار لا تتحقق إلا عبر انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. قائد الجيش ليماد رودولف هيكل شدد في خلال جولة تفقدية على الضباط والعسكريين في الجنوب على أن تضحياتهم النابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدر بثمن.
0: وكان قائد الجيش قد عقد لقاء في اليرز مع وزير الدفاع ميشيل منسا الذي قدم التهاني له لمناسبة عيد الجيش، وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في سبيل الوطن. منسا الذي وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء ضباط الجيش في الكلية الحربية أشار إلى أن لبنان يواجه محنة شديدة وأن جيشه يخوض امتحان السيادة ومعمودية الكرامة وحصرية البندقية الشرعية.
1: لمناسبة عيد الجيش أكد اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية لتعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان.
0: في غضون ذلك هنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش في عيده قائلة: نقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه، ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل من جهته أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها.
1: بدورها أكدت السفارة الفرنسية في بيروت أنها ستواصل دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره، مشيرة إلى أن بناء جيش قوي ذي سيادة وحصرية للسلاح بات ضرورة ملحة. الجيش هو جسر التواصل ونقطة التلاقي بين اللبنانيين، وفي الأول من آب عممت مديرية التوجيه رسالة معايدة إلى اللبنانيين تحت عنوان 81 سنة والوطن للوطن.
2: 81 سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودم وفدا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو.
0: في السراي الحكومي عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة اللبنانية. وفي خلال الاجتماع عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، مؤكدة أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة وشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها.
1: نيابيا، جلسة تشريعية منتظرة قبل منتصف آب، وعلى جدول أعمالها قانونا العفو العام وإصلاح المصارف بعد الانتهاء من مناقشتهما في اللجان. في السياق يرأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق لقانون إصلاح المصارف الذي أنجزت اللجنة دراسته يوم الخميس الماضي.
0: إلى ذلك تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد عين التيني لإطلاع الرئيس بري على ما توصل إليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه. وقال مصدر نيابي في اللجنة لديار إن العناوين الرئيسية لاقتراحات اجتماع النواب السنة تتضمن أولا اقتراح صيغة معينة في قانون إلغاء عقوبة الإعدام بطريقة لا تؤثر سلبا على قانون العفو ورفع المظلومية عن الكثير من السجناء المحكومين أو الموقوفين.
1: قضائيا، أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين الموجودين فيه. وبحسب المعلومات سيبقى سلامي موضع متابعة طبية، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى فسيتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة وفق ما تقرره الجهات القضائية والأمنية المختصة.
0: نبدأ أخبارنا الإقليمية والدولية من جديد. الملف الإيراني، إذ بعد سلسلة من التحذيرات الأمريكية بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضمن طهران، بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شرط التوصل سريعا إلى اتفاق.

0: قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك قبل أن يؤكد موافقته على تعليق الهجوم. وأوردت أكسيوس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مع ترامب البارحة وأعرب عن قلقه بشأن خططه لشن ضربات شديدة ضخمة ضد إيران.
1: في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي، وأضافت مؤشرات واضحة على تخطيط واشنطن المسبق لتصعيد التوتر ونقض الاتفاقات. في غضون ذلك تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة من قطر لضربة بمقذوف في أثناء عبورها مضيق هرمز بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ. وفي الكويت أعلن الجيش رصد عدد من المسيرات المعادية مؤكدا أن قواته تعاملت معها وتمكنت من تدميرها.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين ليعود الثلاثاء الجو الصيفي الاعتيادي. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية تبلغ ذروتها اليوم حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
1: تابعتم في النشرة روما 2 بين صدق النوايا واختبار الميدان، وقف إطلاق النار وتثبيت المناطق التجريبية على طاولة العاصمة الإيطالية. زحمة مفدين إلى لبنان في الأيام المقبلة من السعودية إلى قطر فتركيا. عون لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة وسلام وطن واحد جيش واحد. خطة التعافي في أروقة السراي والإصلاح المالي في ساحة النجمة. مد وجزر في الحرب الإيرانية الأمريكية ولا حماسة إسرائيلية في المشاركة في أي هجوم على إيران.
0: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل: نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان. في هالحلقة مستمعينا رح نستضيف النائب أجوب تريزيان، ومعه سنناقش التطورات التي لها علاقة بالأوضاع في لبنان، وتحديدا ما يتعلق منها بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الجديدة، وتوسعة الوفد اللبناني المشارك في هذه المفاوضات، إضافة لما يجري في الجنوب من عمليات تفجير ومن تطبيق للمناطق النموذجية والاختلاف على آلية المراقبة. هذا بالإضافة إلى أننا سنتطرق إلى ذكرى أيضا انفجار مرفأ بيروت، وإلى أمور وتطورات لبنانية وبيروتية. صباح الخير أستاذ أجوب، وأهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور بسام، وصباح الخير للمستمعين.
1: بدي بلش معك أول شيء بجولة التفاوض الجديدة. يعني بهذه الجولة كل المعلومات بتقول أنه الوفد اللبناني سيكون وفد موسع، يعني يكون في ناس كمان يهتموا بالأمور الاقتصادية والحدود البحرية. يعني كل هذه التطورات وكل هذه النقاط ستكون موجودة على بساط البحث بخلال هذه الجولة يلي بتضم الوفد السياسي والوفد العسكري. بقى شو برأيك، لازم نحن نروح على هذه المفاوضات أو أنه التطورات تحتم علينا عدم الذهاب؟
2: بحسب التطورات أقله مفروض يكون عندنا موقف أنه إذا نحن عم هلأ هي مفاوضات على شو، بس خلينا نكون واضحين. يعني
1: نشوف إذا بنقدر نطبق صيغة الإطار نكمل تطبيقها.
2: إنه صيغة الإطار صيغة الإطار نص الصيغة إنه يكون في بالوفد إنه العلاقة بالاقتصاد زوم ما لا يلزم. يعني الموضوع الواضح الانسحاب وإعادة أعمار وما له علاقة، يعني بال عادة الأعمار العلاقة بفتكر مع الطرف الثالث هو الولايات المتحدة. ما يعني بتستغرب ليش عم بدكون في اقتصاديين، ولكن لا إذا الاعتداءات بعض مستمرة مفروض نعمل هيك أقله ونقول إنه في شيء غلط. إنه إذا عم نتفاوض مفروض كلياتنا نكون انغارد يمكن ولنوصل للنتيجة المرجوة. ولكن ليك بس خليني حط الموضوع بهالإطار. إسرائيل واضح هو ما بيكذب، يعني هو واضح كل تاريخه هيك.
1: نعم
2: ما بيكذب. يعني أنا بستغرب ليه ما بشوفه هو ما بيلتزم بشي. عارف كيف؟ إنه هو ما بيكذب، بقول ما بيلتزم. يا هو بكل التاريخ من الثورات لليوم ما بيلتزموا بشيء. فان شاء الله اكون اقله وانا اكون غلطان. يعني
1: نحن بنلتزم، يعني مش نحن مش الدولة، عم بحكي عن حزب الله. حزب الله بيلتزم؟
2: معقول ايه ليه لا. هلا ليك بموضوع حزب الله بدو يفهموا انه بدهم يلتزموا، ما عندنا حل تاني انه اقله اذا بدنا نرجع رد الجنوب، أم إذا بدنا نرجع نعمر الجنوب كلياتنا صوبا نشمر جنوبنا نرجع نعيش ببلد طبيعي مثل كل هالبلاد.
1: طيب في كتير بيحملوا الدولة حاليا مسؤولية ما يجري في الجنوب، خاصة مسؤولية التفجيرات يلي عم تقوم فيها القوات الإسرائيلية بالمناطق يلي محتلتها. يعني هل الدولة تتحمل بالفعل مسؤولية هذا الأمر؟
2: كيف بيتحملوا مسؤولية شو؟
1: يعني انه شو عم تعمل الدولة؟ بيقول لك شو عم تعمل الدولة اللي عم ليه ما عم تقدر توقف.
2: خلص هلا بينزلوا الترسن اللي عندهم اياه وبيبلشوا جرد باللي عم بفجر
1: الجنوب.
2: خلينا نكون واعيين يعني انه شو فيها هالدولة اللبنانية تعمل تجاه غاصب وشيطان وما عنده ترسنة تسلاح ما له أول ولا آخر، ما حدا عم بيردعه، دول العالم عملوا مجزرة وإبادة بغزة وبجنوب، وعم بيعملوا إبادة التراث بجنوب. مين
1: مين قادر يردعه؟
2: مين قادر يردعه؟ لك مين عم بيرفع صوته يقول له انه حبيبي انت شو عم تعمل؟ وقف تقلك
3: ما في.
1: طيب قديش عندك تخوف انه بالداخل مثلا يصير اي تطورات لها علاقة بهذا الموضوع؟ لانه دايما بنسمع انه تخوين للدولة وتخوين للحكومة وتخوين لرئيس الجمهورية وتخوين لكل من يقول بالمفاوضات او انه لازم نوصل على حل عن طريق المفاوضة.
2: بالسياسة بتزوم يعني يعني بتمنى انه هاد هالحديث
1: يقف
2: لانه يعني ما فينا نستمر يعني الى لا ما نهاية نحن بهذا الوضع. دايما نحن بدنا نشوف غيرنا شو انه احنا ما يفهموها غيرنا شو بده، انه بدنا نهتم بهموم غيرنا. خلينا نهتم بهمومنا. صلي انا من اول نهار بتعاطى اقله بشأن العام ام بالسياسة بقول الموضوع خيئ. انه انت بتطلع بالتيارة اذا ابنك قاعد حدك ام عاش شخص قاعد حدك بيقولوا لك قبل كل شيء بدك تخلص حالك بعدين بتساعد غيرك. خلينا نخلص حالنا.
1: ما عم نخلص حالنا نحن.
2: لا اكيد لا.
1: طيب كمان الى اي درجة يعني اليوم بتشوف انه دول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية والدول العربية يعني عم بتساعد لبنان بموضوع التفاوض؟ وقديش كمان من ناحية اخرى الدولة اللبنانية عم توفي بالتزاماتها؟
2: الدولة اللبنانية قدراتها محدودة وواضحة. انت ببلد ما حدا بدهن يكون في دولة
1: صراحة الدرجة؟
2: ايه ما حدا يمكن ليل مثل مثلك يمكن منعيش
1: بس شو السبب يعني
2: هيك هيك هيك لانه هني كل واحد بيتعاطى بلبنان لبنانه كعشيرة. لا لبنان انا اذا بتنتبه دايما بقول انت مع هيك بيقول انت مع هيك ام مع هيك بيقول انا مع لبنان. بدي كلهم يجوا لعندي لهون على على على لبنان على لبنان يلي عم نكذب على بعض التعايش. قبل كل شيء كلمه تعايش عم بكون عندك مرض عم تتعايش معه اللي ما عم بيروح على لبنان اللحمه اللي ما بينسلخ عن بعض. يعني في امور ما فينا بقى نستمر فيها. يمكن اذا هلا حكينا بيقولوا انه لا الدستور مقدس. لا الدستور منه مقدس. سوري يعني الانجيل فيه عم بيقولوا 100 تفسير، القران عم بيقولوا 100 تفسير. الدستور مفروض يتوضح اكتر، يعني بده يكون في نصوص واضحه 1 2 3 4 اوضح. مش هيك انه كيف بنعيش مع بعض. لا كيف منعيش مع بعض وعقابه شو إذا ما قدرنا نعيش مع بعض. يعني المفروض يكون الدستور أوضح وأقسى لنقدر نستمر. وأنا بقترح كمان يضيفوا على الدستور ولايه أمي تبع جبران خليل جبران. بركي هيك إنه يلي بيقاري حديقة النبي بيعرف عن شو عم بيقول.
1: طيب يعني انت هون بكلامك كأنك عم تدعي انه يا انه منطبق هذا النظام مثل ما لازم يتطبق شو او منروح
2: نظام جديد. نظام هذا
1: النظام
2: لا هذا النظام هلا عم جرب لك هذا النظام فيه خلل.
1: اوكي
2: لو ما فيه خلل مش كل يومين ثلاثة عنا مشاكل. صح عم نكذب على بعض.
1: لا طب منروح نظام جديد.
2: ما عم بقول نظام جديد، عم بقول انه هذا النظام فيه خلل هقته لكل مدة عنا مشكلة.
1: صح
2: بدنا نشوف شو هي المشكلة منصلح منعدل منحط. ما عم بقول غير النظام وشيل وحط لا عم بقول في خلل بالأسود والأبيض. بدنا نكتب بالأسود والأبيض ونصلح الخلل.
1: طب شو الخلل اللي اكتشفته
2: هلا؟ في كتير قد ما بدك. هلا بدنا نعددهم لو كان موضوع حلقتنا هيك جبت لك يوم.
1: طيب أكيد. عظيم عظيم. طيب كمان اليوم المشكلة عم بتكون
2: يا خيال أعطيك خلل مثلا
1: فضل.
2: من الموضوع اليوم مثلا رئيس جمهورية بروح بفاول هلا الناس المادة شوي راح فاول
1: مادة 52
2: بفاول يمكن 52 عم 50 عم 3 وطابر يعني راح فاول اتفق مع بسام على الأبيض والأسود. اتفقنا برأيك انه بيمشي الحال؟ اكيد لا. بدي يجي عنده شريك صار ما عنده شيء، عنده شيء بده يتوافق مع رئيس الحكومة، خلصنا من هون. صار اثنيناته عنده شيء ثالث، مين؟ مجلس الوزراء، لأنه اسم الله كل وزير رئيس حكومة، كل وزير بالدستور. عم بحكيك أنا
1: بده يروح على مجلس النواب بعدين،
2: خلصنا هي بده يروح على مجلس النواب. كيف بدك تحل؟ كيف بدك سرعة وعندك كل هالمسار؟ نحن بعصر التكنولوجيا خي، عندنا اي اي، يعني ما بعرف شو بدي خبرك، بس
1: ايه شو يعني، شو بيعمل الاي اي؟
2: انا لا عندك مثلا اي اي عصر السرعه صرت فيه بشكل مريب بعدنا،
1: بس هي الاي اي ما بيمشي بلبنان هون.
2: لا ماشي
1: بالسياسه اللبنانيه.
2: اه بالسياسه اللبنانيه. لا
1: ما بيمشي بالسياسه
2: اللبنانيه. فلهيدا كل واحد
1: عم بيمشي، بعدنا على بابور الكاز بالسياسه اللبنانيه،
2: كل واحد عم بيمشي على هوا العشيره اللي هو بيرتقي يكون منتمي لها.
1: بس كمان استاذ أجوب تيريزيان، يعني عم نشوف كمان نحن انه كمان يعني
2: هذا مثلاً تجاه لبنان هيك عم بحس.
1: طب عظيم كمان،
2: وبتمنى يكون غلطان.
1: في اطراف لبنانيه واولهم حزب الله عنده هذا الولاء الخارجي يلي هو بيسيره، يلي طيب هو بيقول له عمل حرب او ما تعمل طيب حرب.
2: انا ماشي معك. اولهم حزب الله، اخرهم مين؟
1: ما بعرف. بس ايه بس
2: لا البنت اخرهم مين؟
1: ما بعرف مين اخره. بس خليني شغله،
2: ما عم تعرف مين
1: اخره. بس ما في طرف تاني، بس ما في طرف تاني بلبنان او طرف خارجي بلبنان بيقول للطرف اللبناني روح اعمل حرب. هون عم بيقول لك بيقول له اعمل حرب، يعمل حرب.
2: اليوم ما قالوا له اعمل حرب. بالسابق قالوا له اعمل حرب.
1: طيب بس احنا
2: بنحكي هلا بجرب لك انه اليوم اولا بس منه اخير اخرا. ما هلا عم جرب فسر لك اذا نحن، بس خليني اكون واضح، انا مش مع انه يكون في طرف خارجي عم بدير البلد. خلينا نكون واضحين، انا بنت حالي ناضج وعقليتي براسي، بعرف انا شو بدي، بعرف لوين بدي اوصل، بدي شريك معي لانه صار كلياتنا سوا.
1: صحيح.
2: هلا المطلوب بكل بساطه، اذا بدنا بلد لازم ينقعد بوضوح نقول وين الخلاص. يا خيي تجوزنا، ما اتفقنا، ممكن نطلق.
1: أف
2: يعني ما في مشكلة. انتبه بالحياة بدك تاخد كل السيناريوهات،
1: كل الاحتمالات والسيناريوهات،
2: بس الأصعب السيناريو
1: هو الطلاق.
2: هو لا
1: شو
2: الأصعب السيناريو والحكمة هو إنك ما توصل للطلاق. تقدر تجيب ونحل المشكلة. بس مش المشكلة بلبنان، لأنه أولاً لنقول عنده علاقات مع برا وآخرون عنده علاقات مع برا، مش هقتون عم بيقدروا يقعدوا ليحلوا هالمشكلة. مثل ما بيصير فيك بالبيت إذا في اثنين عم بيشدوا مع حدا، يعني
1: واحد شمال واحد
2: يمين، هذا البيت بده يفرط. هيك عم بيصير هلا فينا. المادة ما لقيمة، مادة بس كون عندك الأرض مادة ما لقيمة، فيك تزرع تاكل لهالدرجة. لنكون واضحين،
1: ده صحيح،
2: عم نخسر كل شيء هلا بهذا الوضع، نخسر كل شيء. خسرنا المال، خسرنا ارواح، خسرنا اقتصاد، خسرنا الارض، خسرنا لنقول زعمة كمان اذا بعدوا حالهم زعمة. ما بعرف ليش بعدوا حالهم زعمة، ولكن بعد المشكلة ما انحلت.
1: طيب استاذ أجوب، بعد كل هالخسائر عم تحكي عنها، وبعد هالسنين الحرب، يعني نحن قلنا بالحرب من 8 أكتوبر 2023 لليوم، وبعد كل التجارب اللي عشتها حضرتك بالبرلمان وبمجال السياسة العامة، هل بتشوف انه في امكانية، وصراحة عم بحكيك في امكانية للتفاهم مع حزب الله؟ عشو بك تتفاهم معه؟ واحد بيقلك انا خيي ما بدي سلم سلاحي، وانا بأتمر بأوامر إيران، إذا قالت لي فوت بالحرب فوت بالحرب، طلع من الحرب بطلع من الحرب، أنا بدي ضل قاتل إسرائيل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا
2: إلى لما نهاية.
1: طب شو بك تحكي معه؟
2: بيدلوا لحاله معذور، ما هي مشكلته بتصفي صار. صراحة يعني عم نحكي كحزب، انتبه.
1: لا عم نحكي كحزب مش كطائفة،
2: انتبه. لأنه كلهم
1: بيخلطوا،
2: لا ما لهم حق، انتبه. هيدا شيء مهين. كحزب بينزلوا عندهم مشكلة وقتها لحالهم، يعني عندهم مشكلة.
1: كيف بتقيم؟
2: عندهم مشكلة كبيرة يعني مش شوي.
1: كيف بتقيم اليوم أداء رئيس الجمهورية وأداء الحكومة؟
2: انا ليك ما في ما انا قيم على النتائج.
1: اوكي ما هو
2: هلا رئيس الجمهوريه حسب صلاحياته انه اكيد عم بيقدر يعمل المستحيل. يعني اليوم رئيس الجمهوريه عم بروح للانتحار. اوكي عم بقول انا بروح بفوت ما فارق معي بس خلص هذا الارض والوطن. هذا انتحار صار ورايح لهونيك. انتبه لهالدرجه يعني شجاع. الحكومه في عنا 100 حديث عنا في كتير
1: شو
2: مشاكل.
1: قول لشوف
2: في كتير في كتير مشاكل بالحكومه.
1: مثل شو
2: بالتعيينات؟ يعني فاتوا قالوا بده يحطوا
1: معايير.
2: معايير معايير على مين؟ تر معايير عليك وعلي يعني ما
1: مش على حدا تاني.
2: مش على حدا اللي عم بيتعين ما عليه
1: يعني بعض الواسطات
2: ماشي. ايه طبعا
1: والمحسوبيات
2: ما يبيعونا حكي مع احترام للكل يعني بس انه على الاقل هو ما يسخفوا بعقل يعني نحترم الكل بس نتمنى على الكل ما يسخفوا بعقلنا يعني بس سوري.
1: امبارح احتفلنا بعيد الجيش والجيش مطلوب
2: لك منه. اعطيك مثل لما المستمع فكر مش عم نتابع يعني امبارح بيسلموا ارض لمرفق بيروت فيه الاسواق الشعبيه
1: صح
2: ما سلمتوا الارض لمرفق بيروت كيف
1: والله يا ما حدا انتبه له
2: سؤال مين سأل انه يا خي كيف هالارض
1: يعني اذا هالارض صارت اذا هالارض صارت لبور بيروت وبطل فيها اسواق شعبيه
2: ما بتفهم
1: يعني عم بتعينوا مدير
2: الاسواق هذا اصلا اسواق الشعبيه ما بحياتها اشتغلت ما اشتغلت انتبه هي وقت ايام رفيق الحريري عملوا البجان مول شعبي يا حوي ورا مسلخ بيروت ورا سوق السمك ما هيدا الارض اللي رقمه 1833 واتيفر سلموه لبور بيروت يا خي قبل ما تسلموا لبور بيروت شو شو الفكرة من انه عن شو شو فكرة تبع السوق الشعبي
1: الشعبي
2: في سوق الأحد حاولنا ننقل سوق الأحد أيام البلدية يعني حاولنا ننقل سوق الأحد لونيك ما كل واحد على مزبلته
1: ديك صياح
2: ايه ما قدرنا ما قدرنا ننقل
1: سوق الأحد
2: سوق الأحد شو بقدر لك يعني هي عم بعطيك مثل وان اكزامبل
1: طيب سألتهم
2: لا وليه بدي سألهم هلا
1: طبعا انت ببيروت
2: بالبرلمان انا دقيق شوي بشغلي يعني بتسلمني مهام بشتغلوا بحسب الأصول ما يعني ماني مثل غيري أنه أنا عملت هيك حركات هو ما راح ما يعني اللي معشرني اللي تابعني بيعرفوا ما بعملون يعني
1: طيب امبارح احتفلنا بعيد الجيش والجيش مطلوب كتير مهام منه وخاصة بالجنوب
2: اليوم احتفل
1: امبارح السبت
2: السبت آه صح
1: صح ايه ايه ايه بقى شو يعني الجيش مطلوب كتير منه مهام ويعني مثل ما بيقولوا انه محطوط ببوز المدفع بقى قديش هذا الجيش يعني قادر على تنفيذ هذه المهام وقديه قادر على الالتزام
2: اي مهام
1: بالجنوب على القليل تطبيق المناطق التجريبية يعني التأكد من الانسحاب الاسرائيلي التأكد من انه حزب الله مش رح يرجع بالسلاح على المناطق اللي بينسحب منها الاسرائيلي الانتشار بالجنوب والحفاظ على الامن
2: تأمين عودة الاهالي
1: عنده مليون الف
2: عندنا القوى البشرية اذا مطلوب من الجيش يعمل اللي عم ينطلب منه اليوم بدنا نعطي العتاد مع احترامي للكل اقل لو بدنا نعطي المعاش نبلش نلهم
1: معاشاتهم تعتير
2: بالويل اكيد بالويل ما عليه اصلا بدنا نعمل حلقة بس خاص بهذا الموضوع عم بعمل جردة على الميزانات اللي نحنا والقوانين اللي صدرت اللي دبحوا فيه الشعب اللبناني من 2019 ل 2026 على أساس بده يعطوا معاشات للموظفين وللعسكر وهداك النهار 650 مليون دولار أكروا ما عندهم مصريات بده يزيدوا ضرائب بعد
1: مزادوا 300 على البنزين
2: حبيبي قبلوا كيف 400
1: ايه
2: كيف 400
1: مزبوط ايه صح
2: لا جيش على اساس ايه. ايه. 300 ما الشعب عم ينسى لهيدا عامل جردة هلا عملها صاروا 10 صفحات بس المستمع يعرف صاروا 10 صفحات 10 صفحات ضرايب بس ليزيدوا المعاشات زايد ال 1% تبقى كان 10% يا مستمع ما تنسى تبقى كان 10%
1: بس ما صار
2: 11
1: ما أقروا بعد
2: صار 11 كان 10 صار 11 وبعد مش عم يقدروا يدفعوا المعاشات. كيف كيف
1: سياسات عشوائية
2: يعني. بكرة بصير 12 كمان ما بيقدروا يدفعوا معاشات، بصير 13 كمان ما بيقدروا يدفعوا معاشات، بس مين عم يدفع الثمن؟
1: المواطن اللبناني.
2: صح.
1: اليوم تانك البنزين حق 27 دولار ونص.
2: إذا عطوا ليرة زيادة أشطوا ضرب ثلاثة لمين ما كان. انتبه. كذب كذب بأسف أولى.
1: طب شو يعني. هيدي سياسات عشوائية على
2: هاي غشم. هاي دول ما بحق لهم يكونوا عم بياخدوا قرارات. هذا غشم. أنا من 2019 عم بتخانق معهم بهالموضوع. حدا بيضغط الاقتصاد قد ما هو مضغوط اليوم أم بيعطوا تسهيلات انسنتيف ليتحرك الاقتصاد لأقل وتقبض الضرائب اللي أنت مفروض تكون عم تقبضه. ما بدك يتحرك عجلة الاقتصاد لتقبض الضرائب. كيف هي؟ ما غشم معيب انه يكونوا عم بياخدوا قرارات.
1: بس ما كمان الناس ما بتتحرك.
2: هلا شغلة معيب يكونوا عم بيحكموا.
1: بس ما كمان الناس مش عم تتحرك يا أستاذ أجوب. ما بيتحركوا العالم.
2: أكيد.
1: شو طالما اللي عم ياخذ قرارات اللي عم ياخذ قرارات هو مستند الى انه الناس ما رح تتحرك وما رح تفرق معه.
2: بس عم بدي خبر شغله. اذا هيك الضربه على راسك اليوم ضربه بسيطه هيك انت بتضعف ضربه صغيره وين اذا كان طارقين لك مطرقه ومدري شو كل يوم طارقينك على راسك خي بعاد عن الشر هويله.
1: طب يعني
2: وصلوا هيك الشعب.
1: وين طريق. وين هالقوانين التي
2: لها علاقة. انا بتذكر كان عمري يمكن شي 7 سنين هيك مرة زادوا كم قرش على البنزين اخترب البلد. قبل الحرب يعني بتذكر 72 ليلة لانه في ترمبة حد البيت كان عنا بانتليس اختربت الدنيا كرمال كم قرش.
1: طيب يعني وين كمان دور مجلس النواب هون بالمحاسبة؟ وين هو؟
2: إذا المجلس النواب بده يحاسب صح برأيي إنه القوى السياسية ما لسكوا عندهم
1: نواب
2: وزراء
1: بالحكومة.
2: أي
1: بحاسبوا حالهم يعني.
2: إذا بده يحاسبوا صح أنا بحاسب. أنا الوزير اللي بياخد هذا المركز حسب من لنقول من طرف اللي انا بمثل كلهم بيعرفوا انه خلص تكون دهر يعني الدهر صار بغير محل ما عنده الشغل بده يعمله بده يتحمل مسؤولية الشغل عم بيعمله يمكن ينتقد له حتى مني عادي.
1: طب كمان استاذ جوب تريزيان يعني وين هالقوانين اللي لها علاقة بمعالجة الوضع المالي والمصرفي وين انه
2: لكن هلا قلنا لك
1: عملتوا قانون رفع السريه المصرفيه رفع السريه المصرفيه عدلتوه اكثر من مره
2: لك الطريق حقلهم يحكموا
1: حملك.
2: ما بحق لهم ياخذوا قرارات
1: هيكله المصارف بيروحوا بيجي
2: وراح يروح يرجع يجي
1: والفجوه بعده
2: بده يروح يرجع يجي.
1: طيب وشو الحل؟ وصندوق النقد كل يوم بيعطيكم 100 ملاحظه ايه شو
2: بده يروح ويجي.
1: انت مع نمشي مع صندوق النقد
2: بده يروح ويجي اكيد لا
1: ليه
2: لانه اكيد لا.
1: طب شو السبب؟
2: لا لك ليه
1: ليه
2: صندوق النقد عنده بايلوت بروجكت انه هدول هيك بدك تمشي بهالطريقه. هل انا عم بقول اذا نحن بدنا نمشي مع صندوق النقد من 2019 لليوم كم سنه صاروا؟
1: 7 سنين.
2: انا من قبل اللي عم بقول له انه تعوا لنجرب اللي عم بيطلبوه منا فينا نعملهم قبل ما نمدمهم. عنا انه مدمهم عم تاخدوا وقت
1: نعمل تجربة.
2: خلينا نعمل التجربة السنة اذا قدرنا نعملهم نمدمهم لو بقى نلتزم. هذا ما عملوه والامضى ما مديو. بس انا رأيي بيقول بروح بدل صندوق نقد على الورد بانك.
1: شو بدك جيب ديون منه؟
2: لا وورد بانك افضل.

0: بدنا الامضه تبع ال صندوق النقد عم بقول خلينا نجرب فيها نطبقه ايه ام لا. ما جربوا التطبيق.
1: طيب وشو الحل؟ حل منضل الرائع.
0: الحل بكل بساطه نمبر 1 اللي نطر 66 فينطر شوي بعد بدك تحرك الاقتصاد. يعني بده يتحرك الاقتصاد مش بالضرائب بالرواق يعني بدك تعطي مثل انسنتيف للاقتصاد ليشتغلوا اكيد حوافز بس تحت مراقبة شديدة للدولة تكون عم تقدر تقبض ضرائبها وببلش المال يبرم بالبلد والمصارف بيرجعوا بيتحركوا. ما بفتكر لأنه إذا واحد عنده مثلا 100 مليون دولار بده يجي له عطين 100 مليون دولار بالعالم الصايرة هي ببلشوا الاقتصاد يتحرك مثل ما هلأ صار. يعني انتبه اليوم إذا بتفكر مظبوط يلي نطر شوي يلي عنده كان يقول 100 ألف دولار تقريبا يمكن تقريبا قبضون بيبقى هدول المبالغ الكبيرة كمان فيهم يقبضوا بس شرط أنا بقول الاقتصاد بده يتحرك. ولكن أنا بدي لك نظام المصرفي بهال نظام بهال أسماء بهال أشخاص انتهوا. ما في ثقة ولا ممكن يكون عندهم
1: ثقة. كيف بكترد الثقة على
0: بده يجوا مصارف
1: جديدة
0: مصارف جديدة يكون عندهم يعني مثل ما بنقولها براندينج يعني يكون مصارف له تقلهم برا
1: مصارف أجنبية يعني
0: له تقلهم برا يقدروا يكونوا بلبنان بطريقة قانونية يبلشوا يشتغلوا. ولكن اليوم اللي صار مع المصارف أنا شخصيا ما عندي ثقة. ما فيك تجبر شخص يكون عنده ثقة بشخص ثاني يا ثقة تأخذ يا ما فيك. تعطي.
1: طب ما كمان نحن يعني عايشين بمنطقة عم نشوف فيها انه مشاريع اقتصادية من الشمال ومن الجنوب وممرات اقتصادية وطرق امداد جديدة للنفط والغاز. وين لبنان من كل هذا؟
0: ما انت مشغول بقصص ثانية. هذا العالم ما بيقش هو مشغول بقصص ثانية. خلانا نشغل بحالنا ناكل حصتنا منعيش مثل الخلق مثلنا مثل غيرنا. ولادنا بيربوا بهالبلد بطل في ولاد بهذا البلد
1: بطل في شباب
0: ولاد وشباب وصلنا لا شباب راحوا الولاد بطلوا يعني من الاخر ما رح نبقى انا وياك كل يومين ثلاثة نطلع على الميكرو مش زبطة.
1: يعني لانه هلا عم بيصير حكي مع سوريا ومع العراق ومع كل دول المنطقة لحتى يعملوا مشاريع.
0: خلصوا الحكي عم يحطوا البادجت.
1: طيب رح ناخد بريك اعلاني ونرجع منتابع لقاء الاحد.
2: لقاء الاحد. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: مستمعينا من نرجع منكمل هيدي الحلقة من لقاء الأحد مع النائب أجوب تيريزيان. طيب كنا عم نحكي عن المشاريع بالمنطقة. رئيس جمهورية عم يتحرك ورئيس حكومة عم يتحرك. يعني شفنا رئيس جمهورية أول شيء رأى الولايات المتحدة الأمريكية التقى الرئيس ترامب كان بتركيا من كم يوم، ورئيس حكومة رأى العراق مع وفد وزارة. كيف بتقيم هالزيارات؟
2: بازم يعملوا زيارات يقولوا نحن هون، يعني إنه بكل الأحوال يعني طبيعي يعملوا الجولات ليقولوا نحن موجودين. وليك بموضوع البحر المتوسط عنا أطول شط،
1: يعني
2: لازم كوانا حصة بال
1: قصة النفط والغاز.
2: النفط والغاز بس بدنا نكون عم نهتم بحالنا، لا قدر نستفيد منه. وإن شاء الله يعطوا نتائج. أنا برجع بقول لك التقييم تبعي دائما عن النتائج، يعني إنه رحت وجيت وآخر شيء شو النتيجة اللي وصلنا لها قيم وفي أحكي عنه، بس إنه ضرورية يعني لازم يعملوا هالجولات اللي ما كنا عم نشوفهم أساسا من زمانات. هلا رئيس الجمهورية أخذ على عاته هالمواضيع، عم بيعمل جولات وضرورية إنه نحن موجودين هون.
1: نحن عندنا منشآت النفط بطرابلس، عندنا منشآت النفط بالزهرانة، عندنا مطار الإقلاعات، عندنا مطار هي، عندنا المعابر البرية المهمة، عندنا بور بيروت، عندنا بور طرابلس، عندنا كتير أمور مفيدة. في جدية عم بتشوف إنه نحن بالفعل نحرك يعني كل هالبوتنشال يلي عنا إياه لحتى نستفيد ولا لا؟
2: في تمويل، بس تسمع في تمويل بكون في جدية.
1: بدنا ننطر الخارج ليمولنا يعني.
2: ما في شيء بدون تمويل. يعني إذا عندك المصريات بالداخل بدك تمول حالك، إذا ما عندك بدك في تمويل. مش عيب يعني، ليه؟ إذا أنت عندك شركة لتكبر الشركة بدك تروح على مصرف ليمولك لتقدر تكبر، هذا شيء طبيعي بالاقتصاد مش معيب يعني. بس بدك تمويل، بس يصير في تمويل نحكي بجدية الأمور. لا لا أنا برأيي ما في شيء جد.
1: يعني نحن مش جديين بالتحرك.
2: ما في شيء جد. بد في تمويل، بس يكون في تمويل بلشنا جد.
1: طب التمويل بده قرار سياسي إقليمي أو دولة.
2: ما هذا هو يعني ما في شيء جد بعد. يعني ما بعد الحالة اللي نحن فيها ما ظهرنا.
1: طب ليش سوريا مثلا عندها جدية أكثر منه؟
2: أنا ما عندي خبرة بخارج النطاق حدود اللبنانية. إذا عندهم هن جدية وصلوا للتمويل يعني هن سبقونا،
1: لأنه يعني عم نشوف دول عربية عم تحكي معهم، ونشوف الولايات المتحدة عم تحكي معهم بشكل كتير كبير.
2: إذا ترامب قال أنا حطه ل
1: أحمد شرم،
2: أحمد شرم ما عندي جواب يعني هن ليش ونحن لا. أنا بحكي عن حالي، نحن لا لأنه بعد ما وصلنا نلتهي بحالنا نلتهي بغير أمور.
1: طيب خليني نفوت شوي على بعض المواضيع يعني هيك كمان على الساحة الداخلية. خليني بلش من قانون العفو، وين صرنا بهي المسألة؟
2: أنا ما بهذا الموضوع صراحة أعلن أنه ضد
1: العفو بشكل عام.
2: بشكل عام لهذا ما بتابع يعني إنه شو الجدل اللي عم بيصير، شو موضوع مثل ما عرفت انه مش الحال. اتفقوا، ما بعرف قدي اتفقوا، انا بعرف على التصويت اذا اتفقوا ايام لا. انا رأيي بقول انه لا، بعد ما بتقطع،
1: بعد في مشاكل،
2: بعد ما هذا لانه ما بيقطع.
1: طب ليش انت ضد العفو؟ شو السبب؟
2: انا هيك ما
1: شو هيك
2: انا ضد التسوية. يعني مثلا مثلا كان في قانون تسوية المخالفات البناء، انا بصوت ضد لو حتى عنده مخالفه. انا هيك بدي، ما دام مكتوب القانون بدك تطبقه،
1: بدك تطبق،
2: ما دام الجرم موجود بده يتطبق حكمه. انا هيك انه مش انه عندي شيء ضد اي شخص، يعني بطبعي هيك. يعني انا اذا عامل شيء مخالفه ما بقول انا عامل هالمخالفه، انا لازم اعاقب عليها. هيك عقلي، ما في شيء له علاقة بالسياسة يعني.
1: بس انت مع انه يلي ما تحاكمه بعد يتحاكمه؟
2: لازم يتحاكمه اكيد. اذا اليوم في حدا موقوف بيخضع حاله، اذا موقوف وبعد ما تحاكم اصلا هذا مخالف للقانون، بلش منه. هذا مخالف للقانون. في عندهم مدة بالقانون في وقفه شخص لا يتحكم. ما إذا مخالفين بهذا القانون يسرحون ويمنعون من السفر ليكملوا مثلا
1: تصير المحاكمة.
2: شو أرواح الناس هيك يعني إنه بلاش؟ لا، إذا في خلل بمحل ما لازم يتصرحوا. هلا في أنا مثل ما فهمت شو بيعملوا في بهذا الموضوع، لنقول هن ما بدهم ينزلوا يتحكموا. في منهم هيك إنه ما بدهم ينزلوا يتحكموا.
1: ليه؟
2: ما بعرف. هيك سمع.
1: بيستفيد من شو يعني؟
2: ما بعرف. ما بفهم.
1: هيك ساعتها ما بيطلع في حكم وبيطلع كأنه بريء.
2: ما بعرف. أنا هيك فهمت يعني. سألت مرة شو القصة شو الخبرية، خبروني قالوا إنه في أكتريتهم بيقولوا ما بننزل نتحكم، في سبب معين ما بعرف شو. إذا بتتحروا عنا ضرورية لازم نعرف فيها.
1: طيب إلغاء عقوبة الإعدام
2: ضرورية
1: ولا ضد؟
2: ضروري كان لازم يلا. شيء ما بتقدر تطبقه بتلغيها.
1: ربطوها بقصة العفو كمان.
2: ما بعرف انا عم بقول اذا شيء ما فيك تطبقه ان اردت ان تطاع
1: فاطلب المستطاع.
2: فاطلب المستطاع. انت ما بتقدر تنفذ هالاعدام صح؟ افضل يكون الحكم مش اعدام. بلس الوزير عم بفسر انه يا اخي انت كل هالدول لغيوا الاعدام. هلا بأمريكا كل ولاية
1: فيها كل ولاية عندها قانون.
2: ولكن إذا ما بتقدر تطبق هالقانون أفضل تغير. ما بدل مؤبد مدري شو ما بدك تسميه يعني مشدد whatever. ولكن مثل ما أنا فهمت من الوزير إنه أنت إذا عندك ناس بريت لبنان بدك تردوا على لبنان
1: ما فيك تجيبه إذا في عدم.
2: إذا في عدم ما فيك تجيبه. بالمبدأ إذا ببلد اللي ما فيه عدام هذا ما إنه سبب كافي لألي. السبب اللي أنا بقدر اقتنع فيه لأنه ما عم تقدر تطبق القانون. ما عم تقدر تطبق القانون موجود اللي في أسباب له علاقة بالإنسانية بالطائفية بالمذهبية في هالأمور. يمكن مرة بحياتهم مضيوا اللي بدهم امضى مجلس وزراء امضى رئيس وزراء وامضى رئيس جمهوري لا يقدروا يطبقوا ام بدي يلغوا الامضاوين القاضي يعني بتكون كتير قاسي يعني. يا بدك تلغي القانون. اذا ما بتقدر تطبق القانون بدك تعدل القانون.
1: طيب كمان يعني بسياق الحديث عن العمل البرلماني يعني كمان في قانون الاعلام شو بده يصير فيه هيدا؟
2: ليك قانون الإعلام طويل كتير كان ما نهيته يعني ما قدرت كمله. عندي الملاحظات في كتير ملاحظات بس ما وصل البند أفو. ليش لا لازم يكون في قانون بس عنا ملاحظات كتير فيها كتير ملاحظات. يعني مثلا أعطيك مثلا إذا اليوم أنت بتطلع بتقول مثلا ما بعرف كيف قلت إنه توني واحد أزعر كذا كذا هيك طلع بيها تقول عنه أزعر مدري شو بتحكي عنه. أنا بدي إنه هذا ابتزاز في ابتزاز بمحل ما. طيب كيف ما نرد له حقه لتوني؟ طيب هو مش مزبوط هالحكي. كيف ما نرد له حقه؟ لازم يكون في عقاب كتير قاسي بهذا الموضوع. مثلا في عدة أمور خيب كيف ترد له حقه يعني انت طلعت عندك
1: منبر بهدل الزلمه
2: ايه عندك منبر
1: بهدلت واحد
2: انت عندك منبر كل يوم تطلع فيك تسبه
1: ايه
2: زلمه
1: كيف بدي له حقه انا
2: كيف بدي ارد له حقه في يعني في عده اسئله لانه عم نشوف وعم نلمس امور بطلنا اليوم اذا في خبر صح نصدقه صراحه يعني مريت بقول انه
1: هذا صار عندك شك بالمعلومات
2: ايه لهيدا لنردع هيدا الموضوع لما يتكرر لنرجع نصال انه كل خبر تسمعه صح اقله بالبرسنتج يعني يكون عالي انه صح مش على خبرية منمشي. وخصيصا بالسوشيال ميديا كمان انا مقدم قانون فيها هو نشوف شو بده يصير تضليل الاعلام بسموه ايه بدها لأنه بده شغل.
1: كيفك أنت وباقي نواب بيروت؟
2: ممتاز.
1: كلهم علاقتك جيدة فيهم؟
2: ايه أنا أصلا
1: كلهم؟
2: ايه أنا علاقتي جيدة مع الجميع، هي اللي بحترمهم.
1: نواب القوات علاقتك جيدة فيهم؟
2: ايه ممتاز.
1: نواب الطيار؟
2: ايه ممتاز.
1: والنواب التغييريين؟
2: ايه فيك تقول ايه كمان
1: كمان يعني كلهم، استاذ ابراهيم واستاذ وضاح و
2: صح صح
1: والنائب الجماعه الاسلاميه ونواب الاحباب
2: كلهم كلهم كلهم ما عندي يعني شو العلاقه بك
1: والنائب بولا يعقوبيان
2: ما عندي مشكله ما اساسا يعني ما هي عندها مشكله مع حالها يمكن بس انا ما عندي مشكله مع حدا
1: ما عندك مشكله معها
2: لا لا لا ما عندي مشكله مع حدا
1: بلديه بيروت
2: انا مضطر انا مضطر احترم اي شخص يلي الناس تستقوا انه يمثل هني هذا الشخص بده يمثل بالبرلمان بدي احترمه
1: استاذ مخزومي العلاقة معه جيدة
2: ايه عادي عادي ما شو العلاقة
1: شو شو وضع البلدية شو وضع البلدية شو عم بصير
2: بلدية ما بيخلوها تشتغل بالمبدأ
1: مين
2: اذا بتفكر يعني هل انتقادات بد ليك العمل المجلس البلدي بدها جرأة رأيي بيقول العكس لازم يكون يعني لسا بدل ما هالقد ينتقدوا على شيء بعد مش عاملينه مثلا مثلا إيه لازم نوقف حدهم لنقدر نساعدهم للمدينة تكون تتطور بسهولة أكتر مدينة كتير كبيرة وقديمة كتير
1: طب هلأ بالصراحة أنت راضي عن أداء المجلس البلدي؟
2: لا ماني راضي أكيد راضي. مثل كل هالعالم بس أنا ماني طالع لانتقد انا من حالي من راضي
1: تكون عم تنتقد كرمال لا. تصلح
2: ايه نقد البناء بده
1: نقد البناء تمام طيب ايه مش راضي عن ادائهم
2: لا مش عم بقول ماني راضي عن ادائهم عم بقول ما في يكون راضي عن ادائهم بدي انه اكثر لانه مثل ما انا ماني
1: راضي شو عملوا طيب لليوم
2: راضي من حالي ما في تشوف شو عملوا لانه القرارات تاخذهم له مسار معين ليرجعوا يتطبقوا بس ما عم بيقدروا هالمسار عم يعني قد ما عم بينتقدوا بعد انه بعدهم لو سنة ونص شو الحكي ست سنين ما فيهم يخلصوا الشغل بالمدينة كتير قديمة والمدينة كبيرة كتير مانا صغيرة
1: ما عم قول مدينة صغيرة بس عم قول
2: بعدهم شغل في شغل قرارات اللي عم بياخدون هلا انا ماني مطلع كتير على القرارات عم بياخدون لانه هن كمان منن قصار بدو يعملوا شغلهم بدو يعرفوا حالهم انه اخر مطاف بدو يتركوا بصمة بالمدينة يا بصمتهم تكون بيضاء يا بصمتهم بتكون سوداء لهيدا برأي اذا هن عازوا منا شيء من يمكن من خبرتنا بيستفيدوا نحن حاضرين انا بالشخصي ما عندي مشكلة بالعكس انا بدي
1: يتألقوا ما عم يلجأوا لألك بشي
2: اذا سئلت انا ايه بجاوب لا مين اللي ما عم بيشعر ما قلتك شيء
1: لا انا عم بسألك
2: لا لا
1: يعني بما كان انت لانه انت عندك خبره بالمجلس البلدي
2: أنا
1: انت نايب عن بيروت
2: ايه انا بتابع اذا انا عم شوف اذا طلب اي مسانده او مساعده من انا على قلبي مثل عسل حاضر كون عم ساعد طبعا عم ساعد مش عم بحل محلهم إذا عندهم هن طبعاً أي سؤال أم أي شيء من خبرتي قدر فيهم بلك منه عايزين كمان بس لا أقله أنا الأعضاء اللي عم بيمثلون من الطائفة الكريم الأرمنية الكاثوليكية والأرمنية الأرثوذكسية بيجننوا يعني كوادر ما بتتخيل قديش الناس
1: شو بيقدروا يعملوا وحدهم إذا ما كان في كمان ناس
2: يلاقون بده يكون في تجنس هلا في كم شخص بالمجلس حابب هالقد السوشيال ميديا انا بقول لهم انه هذا السوشيال ميديا بده يروق شوي على حاله هو نصيحه يعني خليه يروح يعمل العمل ويحكي عن النتيجه اذا ولابد والعمل بيكون جماعي بالمجلس
1: في تجانس بهذا المجلس البلدي
2: ماني قاعد معه لا اعرف انا بعرف القرار بيطلع من المجلس البلدي بيكون قرار يعني قرار مصوت عليه بالإجماع أم بالأكترية
1: بس في تدخلات سياسية
2: بالمجلس؟
1: بالمجلس البلدي أكيد ما هني بيمثلوا
2: لا
1: أطراف سياسية كيف؟
2: لا لا ما في لا لا أنا عم بقول لك ما في لهلا ما لمسك شيء أنا لأنه هني تقني يعني عم بيشتغلوا انماء وتقني. ما في شيء بالسياسة.
1: دائما بيقولوا رئيس البلدية محسوب على النائب فؤاد مخزومي، والنائب فؤاد مخزومي بيتدخل معه هون وبيتدخل معه هونيك، وفي أعضاء محسوبين على هالحزب وعلى ذاك الحزب وعلى شيء يمين شيء يسار شيء، كله كله هيك.
2: آخر مطاف حدا في شيء حدا منه مسيس بهذا البلد. سوري يعني إنه بيفهم كل شيء، لك على كنت قاعد قبل شوي اشرب أوتك يعني عم بيحكوا عن الباسكت بول، هذا الحق هذا الكوتش ما بيسوى مدري مين، إنه كلهم بيفهموا بكل شيء بهذا البلد. عم بحكيك يا بكل بساطة، لا يعني إذا لنقول حدا عم بيتدخل بيكون غلطان اللي عم بيسمح له يتدخل بشغله، يعني بيكون هو قاصر يفل على بيته أفضل. لأن احنا بدنا هن يزيدوا added value على العمل الموجود، يكونوا هن متألقين، بدنا اياهم ناجحين وينجحوا. وبرجع بقول لك إذا سئلنا أم إذا طلب منا أي مساندة أي مساعدة بكل بساطة لازم نكون واقفين حدهم، لأنه يا أخي المطاف هي مدينتنا، بلشنا هي عاصمة لبنان، هي المدينة إن شاء الله قريبا في براسي شيء لازم ينعمل، ينحط مخطط واضح ليستمر لنرجع نرد المدينة ل
1: 1960. كيف تزاقوب بشارة للسيرش حبي يقدروا يضووها؟
2: ما يقدر.
1: ليه شو ليه؟
2: بيطلع لك واحد بيخبرك انه هي فيها سرقة، بطل بياخد قرار يلي بده ياخد قرار. مثلا هلا بدون شك انه اذا في الرقابة المسبقة الرقابة الملحقة انه في مسؤوليين، يعني في مسؤوليات، بدنا نقدر نخليهم يشتغلوا، يعني مش كل واحد حرامي بالبلد، يعني ما عليه، بدنا نروق شوي، اذا بدنا البلد يمشي بدنا نروق حالنا.
1: طيب دائما في هذا اللغط القائم انه بين صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات المحافظ، وانه حتى لو كان المجلس البلدي عظيم اذا كان المحافظ ما بده يشتغل بعرق له شغله، الى هالدرجة الامور صحيحة؟
2: اذا في نوايا ترقل ايه، لو بالمجلس فيه نعرق له لحال، وفي في المحافظة يعرق له لحال، مفروض يكون في تجانس، تجانس بين المحافظة والمجلس البلدي، مفروض دايما يكون في التجانس للأمور يقطعوا بسلاسة. هلا اسم الله صار المراقب العام بده يكون طرف ثالث
1: بالمراقب العام بالقرارات البلدي،
2: ايه بده ايه. يكون هو قبل ما ياخده قرارات هو يوافق على القرارات هيك. بس سمعت ريت بمحل ما كمان بدنا نتمنى عليه يروق شوي المراقب العام.
1: شو بده هو دور يعني مدفوش
2: سياسي؟ لا ما بعرف ما بعرف شو صاير، يعني انه انت اليوم القرار لك حجز النفقة، لنقول حجز النفقة اللي لازم هو يوافق عليه قبل ما ياخدوا قرار. يا خي بركي اخذت قرار انا ما بدي اعمل هالمشروع، كيف بحجز النفقة؟
1: هو القرار بياخده المجلس البلدي، وشو قول عليه؟
2: بياخد المجلس البلدي القرار بشرط، بحط شرط انه لازم يكون نفقة موجودة، وبيودوها
1: للمراقب بعد النفقة،
2: مراقب بأشر على اذا صح ام غلط. لا بدي اياها قبل. في عنا قصص غريبة عم تصير بهالبلد سيريس، يعني انه بدنا نروح
1: في ملف كتير اساسي ببيروت هو ملف النفايات.
2: ايه؟
1: عم بتتابعوا هذا الملف؟
2: اكيد.
1: شو وين رايحين فيه؟
2: ناطرين. انا حكيت مع استاذ مروان رزق الله، هو لانه مفروض يعمل المخطط كامل لنقعد كلياتنا سوا. اذا عنا اي ملاحظات، يعني اليوم اكيد انا ماني متمكن بهذا الملف، بس ولكن
1: اقله انا عندي بتتابع.
2: اقله عندي شويه خبره بهالموضوع بمدينه بيروت، شو الممكن يصير شو ممكن ما يصير، بس يحضرنا الملف منناقش الموضوع. يعني هو كان عم بيطلب مثلا اذا المعمل الفرد بيمشي بالكارانتين عامله، قلت له كيف بدنا نجيبك اذا ما بنعرف هذا الفرز شو بده يصير فيه؟ يعني بده يكون في ماستر بلان، يكون مخطط كامل منشوف مع كونتينجنسي بلان، يعني اذا صار ما صار ما مش الحال بهالمنطقة وشو بده يصير. بده يكون في ملف متكامل نقعد كلياتنا سوا منناقش الموضوع, هو يكون متمكن بملفه وهو بده يقنع النواب والمواطنين انه هذا المشروع متكامل مع نتيجة سليمة وبقيم.
1: شو هالسر هيدا انه هذا الملف ما بينتهي؟
2: لانه لعلك ليه قد ما بدك ناس بينظروا في تنظير. اليوم أنا انت جارك يفرز لك المانيا لو وصلت لنقول ل 30% الفرز اخذت من معه يمكن 30 سنه ما بعرف للمادي الديتاي, لو وصل نقول ل 60% مع كل التكنولوجيا عندهم اياه يعني يمكن هلا بكم سنه. انه قبل مره كان في حديث مرتي ردت على احد النواب انه أنا جارك قبل بالفرز من المصدر. هذا الموضوع انت عندك عده عوامل, نمط حياه, عندك انت هيدا الرقابه والعقاب. ما الرقابه ما لها قد مهمه, ولان ليه؟ لانه النمط الموجود اليوم الاستثناء هو اللي بيمشي صح. فهمت الفكره؟
1: فهمت عليك.
2: لهذا الرقابه
1: يعني القاعده اليوم هي المخالفه, اذا مشيت صح بتكون استثناء.
2: ايه ايه. لهذا المراقبه صعب كتير, يعني صار بدك على كل مواطن خفير. صعب كتير لكو في تقدر تطبق العقاب. فبدنا نبلش من هون من النمط, بطريقة النمط, يعني بده يكون في توعية, بده يكون في شغل مضبوط, بده يقتنعوا العالم لنبلش نمشي بمسار طويل مثل اي بلد لنوصل الاقل طمر ممكن بلبنان. هلا يلي بقلك غير هيك يعني زيرو ويس بيكون كذب.
1: هيدي كتار قلوة بلبنان,
2: عارف كيف؟ كذب. انا مره من زاد وقتك المسجد جا واحد قال لي بتحط زبال مال تنمل بيطلع دولارات, شو بدي غبرك يعني؟ كذب. ما في شيء اسمه بالعالم زيرو ويس. في الانرتس بده ينطمروا, هيدا اذا انت انرتس يعني العوادم.
1: عوادم صحيح,
2: يعني انت بتكون بطل اذا قدرت تعمله. هلا اذا بدنا نحكي عن الكومبوستينج, كومبوستينج ليكون عندك جريد اي تقدر انت
1: تستعمله
2: تستعمله ام تبيع ام تستعمله للزراعه, هذا شغلة كتير كبيرة يعني تقدر تعملها. يعني هي يمكن بعد اذا كملنا بالمسار بدها 100 سنة يمكن. طيب جريد بي للأحراش كمان بدها وقت كتير, يعني شغل صعب منه هين, بس لازم بلش بمحل. اذا كملوا هيك اذا كمل هيك افضل يركبوا محرقة صراحة من ما يحرقوا الزبالة على الطرقات كما يعملوا.
1: طبعا
2: ما علي, بس انا رأيي بيقول بمحل ما لازم نبلش. طوعية ضرورية ومعالجة النفايات ضرورية, والفرز والمصدر كتير مهم, بس شو بده وقت.
1: وقت
2: والمعامل الفرز ضرورية, بس يكون فرز هو الكميل بدها توصل للمعمل, وبعدين اكيد بده يكون في التمر يستصحوا اراضي يعني الانرتس. واذا قدرنا نعمل الكومبوستينج, هلا فيك تعالج الكومبوستينج بلا يعني تحولها لشيء ما بعرف شو في تعمل فيه اذا ما فيك تستعملها للاحراش. يعني لا انا رايي بقول مشروع بده يكون متكامل, بيجي لعنا أستاذ مروان اللي بنحترمه بيعطينا مشروع متكامل, إذا عنا ملاحظات إذا في شيء فينا نساعده في حاضرين, لأنه آخر المطاف بدنا بلدنا بسام
1: 100%.
2: إذا فينا نزيد نقطة إذا ممكن ما بعرف إذا فينا نفيد بشيء حاضرين, آخر المطاف هذا البلد عشنا فيه, سوري بقى ننطمر فيه.
1: طيب نحن بعد يومين في عنا ذكرى انفجار مرفأ بيروت.
2: نعم.
1: وهذه الذكرى هي ذكرى السادسة.
2: نعم.
1: ولليوم بعد لا في قرار اتهامي ولا في شيء، وبعد إهراءات مرفأ بيروت شاهدة على هذا الانفجار. شو؟
2: في فمي ماء مثل ما بقولوا.
1: كيف تنحل هيدي القصة؟
2: ما بعرف.
1: يعني مئات الضحايا وألاف الجرحى.
2: بدنا الحياة أخي، شو صار؟ كيف صار هي؟ ما بنعرف. عم نقول لهم. هلا عم بيعقبوا، يمكن عم بالملف ما بعرف فيه، عم بخبرك انتبه. ما بعرف أبدا، يعني ما عندي، أنا ناطر مثلي مثل أي متضرر. أنا متضرر.
1: أنت متضرر كمان. إيه طبعا.
2: أنا متضرر. مش بس وصل للدورة، يعني ما دال في عنا شيء، يعني كله تكسر. ما عليه، في عنا أرواح راحوا، نحنا كنا رح نموت قبل بسبع دقايق لما فلينا أنه هيدا واقع صار، هيدا الواقع عشناه، كل الحرب شفناه. طيب يا خي إنه أهمل وخبر بدك إيه. طيب يا خي كيف انفجر إيه؟ خي كيف انفجر؟ خي إنه ليش هيدا الضاعة كان فيها الأد صار فيها الأد؟ في عدة أسئلة، إنه إذا متكلين على نعمة النسيان، أنا وعد لآخر نفس بدي أعرف شو صار، ولآخر نفس بدي دني طالب بحقوق المتضررين من انفجار المرفأ، بدي دني طالب يحكموني، بيقولوا بدنا نخصص للجوب، بدي مرفأ بيروت.
1: مرفأ بيروت
2: بقول بدي مرفأ بيروت، ما حدا قبض ديره، ما حدا ما حدا ما حدا، وربحوه مليون جميلة، ركبوا لهم إزازة ويتصوروا يقبضوا يمكن على حق بناية كلها يتصور من هدول الجمعيات البلا أخلاق. ايه بعد ما حدا اخذ حقه، شو خصه؟ هدول منهم شهداء، هدول ضحايا خي، ما عم بفهم. هو منه ما قرر بده يروح يفجر المرفأ انفجر هو معه، هو ضحايا خي، حقه ما اخذوا، ما اخذوا حقهم. تم في قانون، طلع قانون ما اخذوا حقهم، بدهم لعمار جنوب، بدنا حقنا ببيروت. بكل بساطة عم بقولها علنا وصراحة، بدنا لمدينة بيروت. إذا لا بده يركب مشكل بالمجلس، أنا واعد مني لألكم ولألك بسام. تذكر كيف ب 2019 لقيت أنا وياهم كنا الموازنة، هالمرة بيمكن عمش أكتر، يمكن خبط لهالدرجة. معيب، في قانون كان أيام 1000 مليار بيعملوا شيء، اليوم ما بيعمل شيء للمتضررين، مش قابدين قرش. شو الحكي هذا؟ بعد في عالم مش قادرين يركبوا زيت، ركبوا سياتهم ما طارقين لهم اياه بالبنوك. كيف هذاك النهار اخذوا المال تبع اوتوستراد جوني كرمال ال اللي تهجروا من
1: كرمال النازحين.
2: نازحين هاي اوكي نتفهمها، بان هو اهلنا بنهتم فيهم، بس لا، اهلنا كلياتهم اهلنا، بدنا نكون متوازنين. اذا بدنا نعمر هون بدي رد العمار هون، بكل بساطه عم بقولها مثل ما هي بدون السحي ولا شيء. حق الناس بدو يوصلوا لهم، في قانون طالع، قانون بدو يدفعوا للعالم، يدفعوا كان 1000 مليار متردي. بدنا نعدلها. هيداك عم بحكي مع نيكولاي اللي هو كان سحنا، هو كان الشرارة وقتها بلشنا فيه. إذا ضروري نعدل القيمة بنعدل القيمة،
1: بتعدلوها.
2: إيه ما في ما حقهم، بد ناس خيهو ضحايا.
1: صحيح.
2: ما عندهش خبر، كانوا قاعدين ببيوتهم، عالم نازلين مش رايحين من شغلهم، مش نازلين على شغلهم، ماتوا، ضربوا بيوتهم كثرة، ما قدروا يردوا بيتهم لأنه ما معهمش مصاري. يلي غنى يمكن كمان ما قدر يرد بيته، أنا ما بعرف، يمكن رد بيته قدر المستطاع، يمكن هو كان بيتمنى يردوا أفضل، بس لو معه المصاري حقه لازم ياخده. هذا أنا وقتها كانوا فيه 300 مليون بفتكر المرفق مصاري، أعطوهم للعالم حق المرفق، مش بالمرفق صار حادثة.
1: صحيح.
2: إذا حادثة طبعا، إذا لا بنعرف الحقيقة كمان.
1: أنا بدي أشكرك أستاذ أجوب تيريزيان، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان، ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 31/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,444,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,462,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,276,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في روما تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع بين 4 و 6 من آب الحالي في إطار إنشاء المناطق التجريبية لاتفاق الإطار. في جديد الميدان الجنوبي ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية إسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري. أكد النائب أجوب تاريزيان أن أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية، واعتبر أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض في ظل غياب الالتزام الإسرائيلي. ولفت تاريزيان في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر إذاعة صوت كوالي لبنان إلى أن إسرائيل لها سجل طويل في عدم الالتزام بالاتفاقات، داعيا حزب الله إلى الالتزام بالاتفاق بهدف إنجاحها وإعادة الحياة الطبيعية إلى الجنوب وتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وإعادة أعمارها. اقتصاديا، شن تريزيان هجوما على السياسة المالية المعتمدة منذ العام 2019، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت سياسة زيادة الضرائب من دون تحقيق النتائج المرجوة. وفي الشأن التشريعي أعلن تريزيان معارضته مبدأ العفو العام، إذ إن ارتكاب الجرم يستوجب تنفيذ العقوبة وعليه لا يجب منح إعفاءات جماعية. في المقابل شدد على ضرورة الإسراع في محاكمة الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام وإطلاق سراحهم إذا انتهت مهلة التوقيف القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى حين انتهاء المحاكمات. نيابيا، جلسة تشريعية منتظرة قبل منتصف آب وعلى جدول أعمالها قانون العفو العام وإصلاح المصارف بعد الانتهاء من مناقشتهما في اللجان. يرأس رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق لقانون إصلاح المصارف والذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي. تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد أعين التيني لإطلاع رئيس المجلس نبيه بري على ما توصل إليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه.
2: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ظل تعرض الأردن لضربات إيرانية، أفاد مسؤول أردني لوكالة CNN بأن الأردن أبلغت العراق بعزمها الرد على أي هجمات للفصائل الموالية لإيران. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية استهداف سفينة تحمل شحنة عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقى فجأة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بيشبه.
1: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل: نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وتلت بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد، التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
2: لا، ألف وردة ووردة.
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم صباحا، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في جديد الميدان الجنوبي، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، سمع صداها في مناطق جنوبية عدة. سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. دعا العلامة السيد علي فضل الله الدولة اللبنانية إلى عدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والعمل على مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، معتبرا أن إسرائيل من خلال تدميرها مختلف جوانب الحياة تهدف إلى إبقاء المناطق الحدودية فارغة ومنع عودة أهلها إليها. ورأى فضل الله أن المطلوب هو التكاتف والوحدة لمواجهة الضغوط والتحديات، إذ إن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن مشاريع التقسيم والفدرلة قد فشلت. في إطار الدعم العربي للبنان، عشية المفاوضات، من المرتقب أن يصل في الساعة القليلة المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وفي السياق الأمني، زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم كالن إلى لبنان في الأيام المقبلة. ثقافيا، أحال محافظ مدينة بيروت مروان عبود إلى رئيس مجلس بلدية بيروت اقتراحين يقضيان بتسمية أحد شوارع منطقة راس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحبيني، وأحد شوارع منطقة عين المريسي باسم الفنان الراحل أحمد قابور، وذلك عربون وفاء لمسيرتهما الإبداعية وتخليدا لذكرهما.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك المارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وافق على تسوية صاغها القطريون والأمريكيون لإعادة فتح مضيق هرمز. شدد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن رضا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وأي تهديد يعد حقيقيا وقائما، معتبرا أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تأتي في إطار الحرب النفسية. أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود في اتصال مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية بذل كل الجهود وتغليب لغة الحوار لتحقيق التهدئة في المنطقة والتي تمهد لحلول دبلوماسية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.
1: المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: الشخير، هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقاتاً عرض للأخبار من صوت كولي لبنان. في روما تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع بين 4 و 6 من آب الحالي في إطار إنشاء المناطق التجريبية لاتفاق الإطار. في إطار الدعم العربي للبنان، عشية المفاوضات من المرتقب أن يصل في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وفي السياق الأمني، زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم كالن إلى لبنان في الأيام المقبلة. في الجديد الجنوبي، انفجرت طائرة مسيرة إسرائيلية انتحارية في منطقة علي الطاهر. شدد البطريرك الراعي على أنه من واجبنا أن نحيط الجيش بالدعم وأن نصونه من التجاذبات، فهو المؤتمن على الأرض والشعب والسياسة. وتطرق الراعي إلى انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة، وأن مطالب أهالي الضحايا هي مطلب كل لبنان يؤمن بدولة القانون. رأى النائب حسن فضل الله أن السلطة اللبنانية عمدت إلى توقيع اتفاق من أجل تحقيق إنجاز للدبلوماسية الأمريكية ولا توجد له أي تطبيقات عملية على الأرض، مشيرا إلى أن كل هذه العملية هي عبارة عن هدية انتخابية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكد فضل الله في احتفال تكريمي أقامه حزب الله أن حزب الله يعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف من معاناة الأهل الذين تضرروا من الحرب.
2: إننا نعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف عن أهلنا الذين تضرروا من هذه الحرب. عندما تقع مشكلة على الناس فإن الدولة هي معنية، ونحن نعمل على خطين في هذا المجال، على مستوى مؤسسات الدولة ونعمل سوية نحن وحركة أمل، على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس، وأيضا على خط آخر هو خط حزب الله.
1: اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب ومع ناسه بخلفية سياسيات عقابية خانقة تتجاوز التنكر والإهمال لصالح تصفية حسابات أبعد من الخصومة السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للسلطة السياسية توظيف الجيش اللبناني إلا بالمصالح السيادية والوطنية فقط. ولفت قبلان إلى أن العين اليوم وغدا على الوحدة اللبنانية والصيغة التوافقية التي تبدأ بمثاقية لبنان ووحدة شعبه وناسه. دعا العلامة السيد علي فضل الله الدولة اللبنانية إلى عدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والعمل على مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، معتبرا أن إسرائيل من خلال تدميرها مختلف جوانب الحياة تهدف إلى إبقاء المناطق الحدودية فارغة ومنع عودة أهلها إليها. ورأى فضل الله أن المطلوب هو التكاتف والوحدة لمواجهة الضغوط والتحديات، إذ إن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه. وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن مشاريع التقسيم والفدرالة قد فشلت. استنكر المطران الياس عودي تفجير مرفأ بيروت، لافتا إلى أن البحر ما زال هائجا لأن الحقيقة ما زالت غارقة تحت أمواج المصالح، والعدالة ما زالت تقيد كلما اقتربت من كشف المسؤولين. أضاف عودي في القداس الذي أقيم عن راحة نفس شهداء الرابع من آب، 6 سنوات مرت وما زال أهل الضحايا يرفعون الصرخة نفسها، أين الحقيقة؟ من قتل أبناءنا؟ من دمر العاصفة؟ من دمر العاصمة؟ وكيف يمكن لدولة أن تطلب من شعبها ثقة وهي عاجزة عن قول الحقيقة؟
3: نصلي اليوم من أجل جميع الضحايا، كما نصلي أيضا كي يستيقظ الضمير الوطني ويسقط كل من يعطل الحقيقة. لبنان لن يخرج من عواصفه ما لم يتصالح مع الحقيقة، وما لم تصبح العدالة فوق كل مصلحة، والوطن أكبر من كل مشروع يراد فرضه عليه.
1: البطريرك الراعي شدد على أنه من واجبنا أن نحيط الجيش بالدعم وأن نصونه من التجاذبات، فهو المؤتمن على الأرض والشعب والسياسة. وتطرق الراعي إلى انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة، وأن مطالب أهالي الضحايا هي مطلب كل لبنان يؤمن بدولة القانون.
4: في هذه المرحلة الدقيقة نقول مشددا ونكرر: السلام نريده، قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب. نريده سلاما عادلا شاملا ودائما تبنى في ظله الدولة ويعيش فيه اللبناني آمنا على حاضره ومستقبل أولاده.
1: فاصل ونعود لمتابعة عرض الأخبار من صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الطاقة إلي كوهين قوله إن إيران أصبحت مردوعة، معتبرا أنها هاجمت جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل، وتتجنب اتخاذ خطوات عسكرية ضدها بسبب قدرة الردع الإسرائيلية والتهديد بالرد. وأشار كوهين إلى أن إسرائيل تضع أمنها في مقدمة أولوياتها، وهي مستعدة للتحرك عند الحاجة حتى من دون تنسيق مع الولايات المتحدة. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق على تسوية صاغها القطريون والأمريكيون لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحين أن هذه الموافقة أدت إلى إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على إيران. شدد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وأي تهديد يعد حقيقيا وقائما، معتبرا أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تأتي في إطار الحرب النفسية وفي ظل تعرض الأردن لضربات إيرانية. أفاد مسؤول أردني لوكالة CNN بأن الأردن أبلغت العراق بعزمها الرد على أي هجمات الفصائل الموالية لإيران. هذا وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية بذل كل الجهود وتغليب لغة الحوار لتحقيق التهدئة في المنطقة التي تمهد لحلول دبلوماسية. وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي رأى من جهته أن الحلول العسكرية تؤدي إلى عدم الاستقرار والدمار، آملا أن تستجيب إسرائيل حتى يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن القضاء العراقي أن المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: أنا لبنان تلقف.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
6: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8-0-2-2-8

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

صوتك لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز أخبار الواحدة والربع. استهدفت طائرة درون إسرائيلية سيارة مدنية بالقرب من مفرق السربيين قضاء بنت جبيل. السيارة كانت بمواكبة من الجيش اللبناني في طريقها إلى السربيين وبإذن من الميكانيزم، وأفيد عن وقوع إصابات طفيفة في صفوف الجيش اللبناني. وبحسب معلومات أولية فقد أفيد بأن الغارة على موكب للجيش اللبناني أدت إلى جرح 4 من عناصره، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. توازيا نشبت النيران في عدد من المنازل والأراضي جراء التفجير الذي حصل منذ قليل في حي الدبش غربي مدينة ميس الجبل. أكد البطريرك الماروني الكارديال ماري بشارة بطرس الراعي أن السلام لا يمكن أن يكون مجرد توقف مؤقت للمواجهات، بل ينبغي أن يرتبط بقيم الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها وتأمين الاستقرار الذي يسمح للبنانيين بالبقاء في أرضهم وبناء مستقبلهم. وأكد أن الدولة هي المرجعية الشرعية لجميع اللبنانيين، وأن وحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية هي التي تحمي الوطن من الفوضى والانقسام. ونوه البطريرك الراعي بالدور الوطني الذي يطلع به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والانتشار في الجنوب وتثبيت سلطة الدولة، ودعا إلى إحاطة المؤسسة العسكرية بالدعم السياسي والمادي والمعنوي وبتحصينها من التجاذبات. وفي ذكرى انفجار المرفأ استذكر الراعي الضحايا وعائلاتهم الجرحى والمتضررين، وقال: لن ننسى ولا نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ. وأكد أن العدالة حق لا يسقط، وكشف الحقيقة والمسؤوليات واجب لا يجوز تعطيله، وأن مطلب أهالي الضحايا والمتضررين هو مطلب كل لبناني يؤمن بدولة القانون، واضعا بذلك قضية المرفأ في صلب مسؤولية الدولة عن حماية العدالة وكشف الحقيقة. ذكرت معلومات إعلامية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء لتوضيح قضية رياض سالمي ووضعه الصحي والقانوني بالتفصيل. قال النائب شرب المسعد في تصريح أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سالمي يجب أن يكون بداية فعلية لا نهاية رمزية لمسار محاسبة شاملة يطال كل من امتدت يده إلى المال العام ومال الناس. أضاف في بيان: العدالة لا تكتمل باستهداف شخص واحد، بل بإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من أسهم في هدر المال العام أو نهب أموال المودعين يجب أن يحاسب أيا كان موقعه أو نفوذه. لبنان لا يبنى إلا بالمحاسبة واستعادة ثقة اللبنانيين، تبدأ بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء. كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس السعيد على حسابه عبر منصة أكس: إنقاذ لبنان اليوم بتمسك المسيحيين بالطائف ومنع أي تعديل أو مقايضة مع السلاح، تمسك السنة بلبنان أولا ومنع أي محاولة لعودة الجيش السوري، تمسك الشيعة بتسليم سلاح حزب الله إنقاذا لطائفة تحولت إلى صندوق بريد، تمسك دروز جبل لبنان بصيغة لبنان بعيدا عن ما يقوم به دروز سوريا. ختم رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد. في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم ولا سيما عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات السرقة وسلب في مناطق جبل لبنان. وعلى أثر ذلك باشرت القطاعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد العصابة، وهما هاء قاف مواليد العام 99 وهو لبناني من أصحاب السوابق بقضايا تجارة الأسلحة، وميم ميم مواليد العام 2004 وهو لبناني. وبعملية نوعية تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بشامون على متن دراجة آلية وهي من لون جاردوني دون لوحات تم ضبطها، وذلك بتفتيشهما، والدراجة تم ضبط ما يلي فيها 4 مسدسات حربية مع 5 مماشط و73 طلقة نارية صالحة للاستعمال وعتاد عسكري، و هناك أنواع من الأدوية. وبالتحقيق معهما اعترف بما نسب إليهما فأجري المقتضى القانوني بحقهما وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت سكاي نيوز عربية نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية بأن مقترح التسوية الذي قدمه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بشأن مضيق هرمز أدى إلى إلغاء الضربة الأمريكية. شدد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على أن النظام الإيراني يجب أن يتغير، معتبرا أن طهران لم تواجه من قبل أو لم تواجه من قبل رئيسا أمريكيا مثل دونالد ترامب الذي انتهج سياسة مختلفة قائمة على ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية غير مسبوقة. وأوضح روبيو أن الإدارات الأمريكية السابقة اعتمدت على تهديدات فارغة واتفاقات لم تنفذ وعواقب محدودة، وهو ما جعل إيران تعتد على غياب الردع الحقيقي. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا لعدم الاستقرار والدمار، أملا أن يكون هناك استجابة من إسرائيل حتى يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم

0: مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: مشاهدينا، طب توقعاتكم في توجه أمريكي لنقل الحرب على إيران من مستوى الضربات المحسوبة إلى تصعيد عسكري واستراتيجي مركز على البنية التحتية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تخطط لشن هجوم قوي على إيران. هذا الصدد نقلت مصادر محلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة. على ضوء ذلك، أصدرت سفارات الولايات المتحدة بعدد من دول الشرق الأوسط تحذيرات لرعاياها مع تنامي احتمالات توسع نطاق المواجهة. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول أمني إيراني كبير أن طهران أعدت خطة واسعة للرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية، تشمل قصف منشآت حيوية في إسرائيل ومنشأة أمريكية للطاقة في المنطقة. في السياق، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبد الله الدول المجاورة من التحول إلى درع دفاع لأمريكا، مؤكدا أنها ستحترق بنيران الحرب الشاملة التي تسرع واشنطن نحو إشعالها. فما هي حدود التصعيد المتوقع وما هي تداعياته على دول المنطقة؟ مشاهدين ومتابعين، بمكانكم التفاعل مع نقاش الليلة من خلال الموقع arabic.rt.com والإجابة على السؤال كما يظهر على الشاشة. برأيك، هل يتمكن ترامب من تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية عبر توسيع نطاق الضربات عليها؟ إحوارنا، ورحب بالضيفين الكريمين من بيروت، مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. ورحب بكما ضيفين، وأبدأ معك دكتور فرانك بقراءة في يعني هذا التوجه الأمريكي للتصعيد مرة أخرى، يعني بعد أشهر من العمليات العسكرية بأساليب ومستويات مختلفة من الشدة، ما الذي يمكن أن يختلف هذه المرة فيما يتوعد به ترامب الإيرانيين؟
3: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك والضيف الكريم. توجه العملية العسكرية الحالية خلص، يعني انتهينا، يعني إكمال ما لم يتم تحقيقه في العملية العسكرية الأولى. العملية العسكرية الأولى هي توقفت، لم تنجز شيء، لا لا لا لحد الطرفين يعني، وسمعنا سرديات النصر من قبل الطرفين يعني. ولكن الآن واضح أنه يعني كان من المتوقع من ظرف الولايات المتحدة أن نصل إلى اتفاق. واضح أنه مسودة التفاهم لم تكن كافية. الولايات المتحدة حاليا بعد دراسة تقارير رفعت من قبل مجلس الأمن القومي أن هناك خطة من 14 يوم ممكن جدا أن تحقق يعني الغاية العسكرية من خلينا نقول العملية العسكرية هاي، اللي هي طبعا إنهاء تمر قدرات اللي هي موجودة لدى إيران لإعاقة المضيق ولتهديد منطقة الشرق الأوسط وهكذا. فأتصور أنه يعني سوف نذهب يعني بهذا الكلام اعتبار من يوم الاثنين. أنا قلت عندما حضر وزير أو رئيس الحكومة الإسرائيلي، عندما حضر إلى الولايات المتحدة، أنا قلت أنه يعني هناك تغيرات على كثير من الساحات، لأنه إحنا لا نتكلم فقط عن ملف الإيراني، يعني ملف غزة إذا لاحظنا هناك تطورات، ملف لبنان تطورات وهكذا. فيعني واضح أنه تم ترتيبة معينة بالنسبة لكثير من الملفات، واحد منهم الملف الإيراني، وسوف ضمنا تدخل إسرائيل العملية العسكرية سواء كان باستهداف إيران لإلها أو يعني هناك ترتيب أو تنسيق معين بال14 يوم مع الولايات المتحدة.
2: نعم، لكن برأيك يعني هذا الهامش من الوقت، يعني الخطة الأمريكية فعلا كما نقلت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن حيز زمني، يعني هل من الواقعي أن تنجح واشنطن يعني في صناعة الفرق يعني خلال هذه المدة، وقد عجزت عن ذلك طيلة هذه الأشهر؟
3: لا، احنا خلينا نتكلم يعني مش الكلام السياسي أو الاجتماعي، يعني نتكلم بالكلام العسكري. يعني عندما نتكلم هل الولايات المتحدة ضربت عسكريا المواقع العسكرية الإيرانية؟ نعم نعم. هلا الموضوع ليس فشل أو نجاح، عندما نتكلم عن دولة بحجم إيران وهنا

0: كثير من الأهداف التي لم تستهدف الولايات المتحدة. يعني على سبيل المثال، في أي دولة على وجه الأرض مراكز القوة عادة في العاصمة، يعني مثلا مجلس النواب، ونسمع الانتقادات الدائمة للولايات المتحدة من مجلس النواب، لماذا لم يستهدف مثلا؟ يعني الولايات المتحدة لم تستهدف مصادر صنع القرار في إيران، لأنه تعلم تماما إذا ذهبت بهذا الاتجاه وهي تستطيع، تمام، سوف تخلق فوضى. الولايات المتحدة لا تريد حرب أهلية في إيران، ولا تريد حرب لاجئين، ولا تريد مشاكل في المنطقة. ما
1: واضح.
0: تفعل إيران حاليا، إذا لاحظت بعد تهديد الولايات المتحدة بحرب أو العملية العسكرية ل 14 يوم، بدأت تحاول أن تخلق فوضى في منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ لأنه هذا آخر ما تبقى لديها. إذا لم
1: نعم،
0: تستطع الدفاع
1: لكن
0: نفسها،
1: يعني البعض قد يتساءل،
0: توجه
1: وانت اشرت
0: الحرب.
1: الى مجلس نواب، ربما يعني منشآت مدنية اخرى يعني وسيادية اخرى في ايران. طب ما هذا، ما علاقة هذا بالاهداف الأساسية التي وضعتها الولايات المتحدة، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي؟ يعني لماذا يتم استهداف مجلس النواب؟ يعني ما الذي يمكن ان يحققه ذلك باختصار؟
0: لا، أنا لم أقل سوف يستهدف مجلس النواب، أنا ضربت لك مثل أنه مصادر صنع القرار عادة تكون في العاصمة. طيب،
1: نعم.
0: أيوة. النقطة الثانية، واضح جدا لدى الولايات المتحدة أنه لا يوجد هناك سلطة كافية داخل إيران من منظومة سياسية أن تجلس على طاولة المفاوضات وتستمر في اتفاق مع الولايات المتحدة. أن نتذكر نقطة رقم 5، الولايات المتحدة رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، رفعت القيود لمدة شهر بقرار من الكونغرس الأمريكي عن العقوبات على النفط الإيراني، وبدأ النفط يتدفق بالممر الجنوبي. إيران وجدت أن ملف المضيق خرج من يدها. من استهدفه ليس المنظومة
1: واضح.
0: السياسية، المنظومة العسكرية في إيران،
1: واضح. طب
0: وهذا ما
1: سنعود
0: أدى
1: للفصل
0: إلى
1: قيل
0: اشتعال.
1: أن نطيل. نعم، واضح. قيل أن نطيل على السيد فيصل، ورحب بك مرة أخرى. بالنسبة للجانب الإيراني، يعني قبل أن نتحدث عن الخيار العسكري، أود أن نتحدث عن ما يتم تداوله. بعض التقارير الإعلامية تقول أن الاتصالات التي كانت تنقل عبر الوسطاء لم تعد قائما، قطع الاتصال مع الإيرانيين. برأيك يعني هل حسم الخيار أيضا من جانب طهران بأن الأمر تطور الآن نحو يعني خيار محسوم أو المواجهة العسكرية؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين، وشكرا لهذه الاستضافة. بطبيعة الحال إذا ما أردنا أن نراجع طبيعة التصريحات الأمريكية والسلوك الأمريكي ندرك تماما أن أمريكا ورطت نفسها في مأزق كبير أمام الشعارات التي رفعها دونالد ترامب طيلة الحرب الماضية والحرب المستمرة على إيران، سواء في حزيران 2025 ومن ثم الحرب التي يعني أطلقنا عليها حرب 40 يوم أو حرب 39 يوم، وصولا إلى ما يحدث حاليا. بطبيعة الحال يعني إذا ما أردنا أن نقيم هنا موضوعيا بعيدا عن العاطفة، ندرك تماما أن حجم الصمود الإيراني أربك كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أن الرئيس الأمريكي بات محاصرا في الداخل الأمريكي عبر جناح أمريكا أولا، الذي يقول له أنت تخوض معركة إسرائيل. ولذلك الآن رأينا أن هناك توجها لدى الرئيس الأمريكي بعد لقائه نتنياهو، بدأ الحديث عن خطة مشتركة بين أمريكا وإسرائيل لخوض معركة جديدة مع إيران أو عملية عسكرية واسعة ضد إيران حتى يخرج من هذا الإحراج، بالقول أن المعركة مشتركة وليست هي معركة أمريكا لوحدها أو معركة أمريكا التي تخوضها عن إسرائيل. بكل الأحوال، هل إيران ماضية في هذا الإطار دون أن يكون هناك أي تحرك دبلوماسي حتى هذه اللحظة؟ الواضح أن الألية الدبلوماسية التي كانت يعني تقوم بحركة ما هنا وهناك عبر الوسطاء، الواضح أنها قد تصل إلى طريق مسدود أو تكاد أنها وصلت إلى طريق مسدود. إذن ما الذي سيفعله ترامب؟ عاد للحديث بلغة الحرب وبلغة يعني العمل العسكري أنه سيدمر منشآت الطاقة، منشآت مدنية إلى آخره، على عكس ما تفضل به الأستاذ فرانك. يعني الرئيس دونالد ترامب تحدث كثيرا أنه يريد تدمير إيران، وسابقا يعني في الولاية الأولى تحدث عن تدمير مدن بكاملها، وكاد يقول أنه سينهي إيران يعني وينهيها من على الوجود يعني. لكن الواضح أن الإيرانيين أيضا يدركون تماما أنهم لا يواجهون خصما عاديا ولا عدوا عاديا، هم يعرفون تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها من القوة والمقدرات ما يمكن أن يجعلها تدمر هنا، تقتل هناك، تغتال هنا، تدمر هناك، تحاصر إلى آخره. لكن بطبيعة الحال الحرب لا يمكن أن تكون على مثل هذا المنوال، وإلا لو كانت الحرب على طريقة التدمير لكنا قلنا أن أمريكا انتصرت وانتهى الأمر. الحرب تقاس ب تحقيق الأهداف، الأهداف التي رفعها دونالد ترامب إلى الآن لم يتحقق منها أي شيء، مما جعله الآن في فشل مزدوج على كل المستويات. هو يريد أن يذهب إلى الانتخابات النصفية بعد أن يحقق شيء ما تجاه إيران، والواضح أنه وصل إلى طريق مسدود. ما العمل لكي يذهب يعني بغير هذه اللغة؟ الواضح أنه يريد أن يضغط من جديد. تحذير الرعاية الأمريكيين في المنطقة إنما هو جزء من السلوك التهديدي الذي يخوضه ضد إيران.
1: لكن سيد فيصل،
2: عبد الله عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء أيضا رفع وتيرة المواجهة.
1: لكن يعني الكلفة التي تتكبدها طهران ليست هينة، مليارات الدولارات أيضا يعني تخسرها إيران، سواء من يعني وقف تصدير النفط للمنشآت التي يتم تدميرها، وترامب يلوح بالمزيد يعني منشآت الطاقة والجسور. يعني ما الهدف بالنسبة لطهران؟ يعني لماذا تنحو في هذا الاتجاه؟ يعني كان هناك مذكرة تفاهم، يعني الخلاف كان حول المسارات المرور في مضيق هرمز، يعني لماذا لم تتجه إيران يعني إلى تفاهم؟
2: يعني الواضح أن الإيرانيين خدعوا أكثر من مرة من الأمريكيين، والاتفاق الذي توصل إليه الطرفين أو يعني توصل إليه الأمريكي والإيراني عبر مذكرة التفاهم، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ربما كان ترامب في لحظة التوقيع على هذه المذكرة لم يقرأ شيء ولم يعرف ما هي البنود 15، بعد ذلك تذكر أن هذه المذكرة هي لصالح إيران فعاد لينقلب عليها عبر خلق ذرائع. طبعا يعني المذكرة نفسها تتحدث عن هذا الأمر، أنه لا يحق لأحد أن يعني يبتكر أو يبتدع مسارات موازية للمسارات المحددة في مذكرة التفاهم، والحق الإيراني في هذا الموضوع محفوظ. إذ أن ترامب انقلب على هذا الأمر ليتهم إيران بأنها يعني تحاصر الناس أو تحاصر العالم أو تمنع الملاحة في العالم، تضايق أو تجعل هناك شروط بهذا المعنى، لكي يبرر لنفسه الانقلاب على هذه المذكرة. الإيراني أنا أعتقد أنه أذكى بكثير من أن ينزلق إلى هذا المنزلق. الإيراني يريد أن يواجه الأمريكي لكن يريد أن يحتفظ بمذكرة التفاهم كورقة أساسية
1: ووثيقة أساسية عن حدود
2: التصعيد فيها في اللحظة المناسبة.
1: هنا وأنا أسأل دكتور فرانك، ما حدود التصعيد المتوقعة؟ يعني هناك بعض السؤال دكتور فرانك، سؤال عن حدود التصعيد وبعض السيناريوهات التي تطرح ما يقال بأنه خيار يوم القيامة، أي استهداف منشآت النفط الإيرانية. برأيك هل هذا مطروح في هذه الجولة؟
0: تعقيبا فقط، يعني أنا حضرت على قناتكم أكثر من مرة، أنا بحب ألتزم بالمنظور العلمي والأكاديمي. بند رقم 5 تصحيحا للأستاذ، غير مكتوب فيه إطلاقا أنه إيران لديها سطوة كاملة على مضيق هرمز، هذا كلام غير صحيح. مكتوب فيه بالحرف الواحد أنه إيران لا تعيق الملاحة لمدة 2 شهر 60 يوم، خلال هذه الفترة تساعد بإزالة الألغام. لا يوجد أي كلام أنه إيران مسيطر على المضيق الجنوبي، هذا الكلام غير موجود فحتى للأمانة العلمية. طيب ننتقل لسؤالك ونقطة الطرفين، يعني أين يقع الطرفين؟ الطرف الإيراني دخل بما يسمى أو أنا أسميه مفهوم الفوضى الخلاقة. لماذا؟ لأنه يلعب حاليا بما يسمى هزيمة الاستسلام. الطرف الإيراني لا يريد أن يحضر إلى طاولة المفاوضات كما تريد أمريكا، وكما ذكر الرئيس الأمريكي يعني توقع على الاستسلام بشروط أمريكا 100%. فهي تعمل حاليا فوضى خلاقة لهزيمة الاستسلام. فبدأت في تحريك الفصائل الإيرانية، لاحظنا الاعتداء على السعودية من العراق، لاحظنا الاعتداء على مصر التي لا تعترف في إيران ولكن ضمنا يعني سوف يتم الكشف عنه، لاحظنا تحريك الملف الحوثي. فإيران تريد أن تخلق فوضى داخل المنطقة لكي تبعد الضغط عن نفسها وعن أراضيها، لكي ترحم نفسها من خلال 14 يوم التي تحاول الولايات المتحدة أن تستهدفها عسكريا لإرغامها على الاستسلام. هي تعلم تماما أنه هذا ما تريد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة نقطة مهمة جدا، لا تريد تدمير الدولة الإيرانية، يعني هاي واضحة. لو أنه أرادت كان طبقت، لا تريد، هي واحدة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة لا تريد أن تسقط النظام من الخارج، ولم يكن إطلاقا معلن أن الولايات المتحدة واحد من أهدافها، ولكن إذا سقط النظام كان مرحب فيه. لماذا؟ لأنه إذا الولايات المتحدة تريد أن تسقط النظام سوف يلتف الشعب حول النظام، فالولايات المتحدة ممكن أن تساعد في إسقاط النظام ولكن بأيدي النظام من الداخل. وإجمالا أغلب الأنظمة الأيديولوجية بشكل عام بتاريخ الحضارة الإنسانية لا تسقط إلا بانهيار من الخارج بعملية عسكرية شاملة أو بانقلاب عسكري داخلي، حتى يعني تاريخا يعني. طيب هلأ إذا بدنا ننظر هنا، هل تستطيع إيران أن تهزم الاستسلام من خلال فرض أو خلق فوضى خلاقة داخل منطقة الشرق الأوسط؟ لا أتصور. لماذا؟ لأن الدول العربية سوف ترد، هي لم ترد، ولكن لاحظنا بدأت السعودية بالرد، قبل لم نكن نشاهد الرد. فإذا خرجنا من إطار الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ودخلنا في إطار ملف دولي وملف من دول الشرق الأوسط تبدأ بالرد، بالإضافة للتجمع الدولي الدفاعي اللي أسسته السعودية مع 43 دولة لحفظ الـ خلينا نقول، وطبعا موجود في أسبيدس من الاتحاد الأوروبي لمضيق باب المندب وممكن أن يذهب باتجاه مضيق هرمز، هاي خسارة استراتيجية سياسية لإيران لأنه هي دولت المشكلة ضد نفسها.
1: طب سيد فيصل، يعني على الجانب الآخر، مقر خاتم الأنبياء في إطار خطة الرد التي أعدها يقول بأنه سوف يستهدم منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، ما المقصود هنا؟ يعني ما هي منشآت الطاقة الأمريكية الموجودة في المنطقة؟ هل يعني هي إشارة إلى دول الخليج العربية؟
2: تصحيح للضيف الكريم بما أنه تحدث عن الأمانة العلمية، الأمانة العلمية تقتضي أيضا أن نقرأ البنود مذكرة التفاهم من 1 إلى 15. إذا كان لم يكن هناك بندا يتحدث عن أن إيران لها الحق في مضيق هرمز، هل يحق لأمريكا التي تأتي من آخر الدنيا أن تخلق مسارا موازيا في مضيق هرمز وتحدد للسفن والناقلات أن تعبر في هذا المسار؟ هذا لم يرد في مذكرة التفاهم. إذن أمريكا هي التي أخذت،
0: بس عفوا، ليس لأمريكا
2: يا سيدي مسار يا سيدي هذا المسار العماني لماذا لم يكن، يعني لماذا لم يكن مستعملا، لماذا لم يكن موجودا قبل الأزمة والعدوان على إيران؟ لماذا اختلك الآن؟ لماذا ابتكر الآن؟ عفوا بس
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا
2: لا يا أستاذي عد إلى المذكرة، ترى أن أمريكا تمارس سطوة على الدول وتريد أن تركع الدول، وهذا ما لا تقبله إيران. أمريكا لم تلتزم بالبند الأول حتى تطالبها أنت لإيران بأن تلتزم بالبند 7 والـ8 والـ9، على الذين يوقعوا على اتفاق أن يحترموا تواقيعهم، وليس كالولايات المتحدة الأمريكية التي خرج ترامب من الاتفاق في 2018 دون أن يكترس للعالم ولا لمجلس الأمن، وها هو يعيد الكرة الآن في مذكرة التفاهم. بكل الأحوال أنا لا أتحدث شعارات، ترامب هو الذي قال أنه يريد أن يسقط إيران ويسقط النظام في إيران، وعندما اغتال الإمام الخامنئي قال أن الإيرانيين يطالبونني بأن أكون المرشد. عندما يتحدث ترامب الرئيس الأمريكي بهذه العجرفة، هل هذا يعني أن أمريكا لا تريد إسقاط إيران وهي ضنينة بإيران وهي حريصة على الشعب الإيراني؟ يعني أعتقد أن التصريحات واضحة، وتستطيع أن ترجع إلى الرئيس ترامب ما قاله مرارا وتكرارا عن إيران. أما الآن العودة إلى ما قاله مقر خاتم الأنبياء على لسان اللواء علي عبد الله، المشكلة في أننا بعض الأحيان لا نريد أن نفهم حقائق الأمور. عندما نقول أن السعودية أو غيرها أو إيران تسعى إلى الفوضى الخلاقة في المنطقة، الحقيقة الفوضى التي يسعى إليها هو الأمريكي، هو الذي يريد الفوضى بين الدول وليس الفوضى داخل الدول. إذا كانت إيران تهمت سابقا بأن لديها أزرع، نحن نعلم أن مشهد الربيع العربي والربيع الأوكراني وكل الربيع الذي اجتاح العالم إنما هو من الثورات الملونة التي اخترعتها أمريكا لإطباق القرار السياسي أو للإجهاز على القرار السياسي في الكثير من الدول، والشواهد كثيرة من تونس إلى مصر إلى اليمن إلى ليبيا إلى العراق إلى سوريا، كل هذا كان بفضل الدعم الأمريكي والاحتضان الأمريكي لكل المجموعات التي دعمت على لسان هيلاري كلينتون التي اعترفت أن كل هذه المجموعات كانت تمول من قبل الخارجية الأمريكية والبنتاغون الأمريكي. بكل الأحوال السعودية هي التي قامت بفعل على اليمنيين، وليس اليمنيون من قاموا بأي شيء على السعودية. أما بالنسبة لاختلاق الأمر بالنسبة للعراق، الواضح تماما أنه يراد للسعودية أن تزج بنفسها لكي تكون قائدة أو دولة نافذة الآن على مستوى المنطقة من خلال ما يريده الأمريكي. وأعتقد أن السعودية الآن ستراجع الحسابات جيدا أن هذا الأمر لن يكون في صالحها، وأن إيران التي شنت عليها الحرب بغير مبرر لا قانوني ولا أخلاقي ولا إنساني لديها الحق فيما تراه هي من وجهة نظرية أن الدول التي فيها قواعد أمريكية ومصالح أمريكية سوف تتعرض للقصف والاستهداف إذا كان ترامب يبرر لنفسه قصف المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة وإلى آخره.
1: برأيك هل سوف ترد إيران على إسرائيل هذه المرة؟ لأنه وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس خرج يعني وتبجح بما قال أنه ضربت شنت على إيران من طائرات انطلقت من مطارات إسرائيلية. يعني هل سوف يكون هناك رد فعل هذه المرة على إسرائيل أيضا؟
2: أولا إيران لا تعمل على إيقاع التصريحات، إيران تعمل وفقا لما تراه هي مناسب. إذا كنت يعني تسألني أنا بالنسبة إلي أتمنى أن تنقلب الدنيا ويبدأ القصف على إسرائيل من الآن حتى تنتهي إسرائيل بالكامل وتحرر فلسطين، لكن الحسابات الإيرانية مختلفة. إذا ما خرج وزير الحرب اليوم هو يريد أن يستفز الإيراني ليبرر لنتنياهو اللعب مجددا على إيقاع الانتخابات، لأنه حتى الآن هو يرى أن سكوت حزب الله في لبنان على وقائع بعض الأمور الآن قد يضع بعض الشكوك بالنسبة لديه. أما أن زيارته إلى ترامب واتفاقه مع ترامب عندما قال له ترامب يعني بمعنى من المعاني أنت لا تريد أن تقدم لي معلومات استخبارية فنحن من يعطي العالم معلومات استخبارية، وهذا الأمر كان بمثابة صفعة لنتنياهو، لكن ترامب عاد يعني ربما من بعض النصائح من قبل مستشاريه أنه لا يحق لك أن تتكلم مع نتنياهو بهذه الطريقة، عاد وطيب الخاطر عبر القول نحن متفقان وربما نقوم بعملية عسكرية مشتركة. لذلك خرج كاتس ليستفز الإيراني يعني بمعنى من المعاني، يقول أن كل الكيان الإسرائيلي هو قاعدة أمريكية فلتأتي إيران ولتقصف إسرائيل. أنا أعتقد أن
1: لماذا لا تقصف إسرائيل سيد فيصل
2: مفخخ لن يقع الإيراني في
1: لكن الأمر سيد فيصل الأمر لا يتعلق بتصريحات، الأمر يتعلق بجهد حربي فعلا تشارك فيه إسرائيل، فيعني لماذا تستهدف الكويت ولا تضرب إسرائيل؟
2: أنا لم أنكر أبدا أن لإسرائيل دور واضح، وفي حرب حزيران كانت إسرائيل هي السباقة للعدوان على إيران. عندما ردت إيران حصل هناك ما يسمى بوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة أمريكية أو بقرار أمريكي وقت ذاك. الآن في هذه الحرب إلى الآن لم نرى دورا إسرائيليا واضحا، ليس للدفاع عن إسرائيل، إسرائيل غدة سرطانية بالنسبة إلينا يجب أن تزول من الوجود، لكن الإيراني أنا أتمنى الآن أتمنى أن تبدأ الصواريخ الباليستية
1: وصلت الفكرة
2: على تل أبيب، لكن الإيراني حسابات متعددة
1: يعني لا دعنا نسأل عن حسابات الأمريكي أيضا
2: كل النواحي وهناك تحالف دولي يعمل عليه ترامب الآن لكي يكتسب مشروعية في العدوان على إيران.
1: وصلت الفكرة. طب دكتور فرانك لا أطلنا من فضلك سيد فيصل كي أعطي الفرصة لدكتور فرانك
2: في مسألة مواجهة الحرب.
1: طب ما حسابات واشنطن سيد فرانك ما يتعلق ب يعني الجانب الإيراني عندما تتحدث عن ضرب منشآت الطاقة، ضرب منشآت يعني مدنية، ما الهدف يعني؟ هل تحاول تحريك الداخل الإيراني؟
0: هلا شوف يعني في شغلة مهمة طبعا يعلن عنها ولا يعلن عنها من قبل الإيرانيين، منظومة الحرس الثوري هي ليست فقط منظومة عسكرية، هي منظومة عسكرية واقتصادية لديها تقريبا نصف الدخل الدولي للتوضيح، يعني اضعاف القدره الماليه العسكريه ولاحظنا يعني هناك عقوبات اقتصادية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وعلى فكرة هي موجعة أكثر للإيرانيين أكثر من أي شيء آخر. فهو إضعاف المنظومة هاي، يعني ما يتطلب إضعاف المنظومة. لاحظ واضح جدا، كان هناك خلاف ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما كانت إسرائيل تضرب بعض منشآت الطاقة، لأن الرئيس ترامب لا يريد أن يدمر إيران ولا يريد أن تأخذ إيران فترة طويلة جدا لإعادة الإعمار. هو يريد أن يعني تستثمر الدولة الإيرانية بطريقة جديدة، ألا وهي إيران الجغرافية تبقى كما هي، الولايات المتحدة ليس لديها طموح في إيران توضيحا يعني، ولكن الولايات المتحدة هي ضد سلوك إيران في المنطقة. يعني الخلايا الإيرانية انتهت، التوسع الإيراني والثورة
2: أستاذ
0: الإيرانية
2: فرانك،
0: انتهت.
2: بس ممكن تلخص لي ماذا تريد أمريكا من إيران إذن؟ ماذا تريد أمريكا من إيران؟ إذا لم تكن تريد إسقاط النظام ومش عارف شو، ماذا تريد من إيران؟
0: لا هو الموضوع أستاذي مش إيران، يعني إيران هو يعني جزء من منظومة الشرق الأوسط التي عاثت فيها إيران فسادا النقطة وما فيها. أي نعم، هو في تنافس على منطقة الشرق الأوسط، والمشكلة الرئيسية اللي موجودة لدى إيران حالياً إنها
2: وأمريكا
0: تشعر
2: تريد
0: إنها
2: الخير،
0: خسرت.
2: أمريكا تريد الخير للمنطقة.
0: لا أستاذي، خلينا نخرج من الخير ومن الدين ومن كذا، إحنا نتكلم هون عن طموح سياسي لدولتين بغض النظر. فأنت تريد أن تلعب على أوتار الدين، العب. أنا لا ألعب على أوتار الدين ولا ألعب على القضية الفلسطينية، لأني أحترم القضية الفلسطينية وأحترم المواضيع الدينية وأخرجهم خارج الإطار السياسي. فإذا بدنا نتكلم عن الإطار السياسي أستاذي، هناك مطامع سياسية لإيران في الشرق الأوسط، هناك مطامع للمنظومة الغربية بقيادة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. أنا هنا بقول لك إياها مباشرة، إيران خسرتها فقط مش أكثر، إيران لا يعجبها أن خسرتها، فهي لا تريد أن تخسر. هي حاليا كما قلت لك أنا وعبرت عنها، هي تلعب بمنظومة هزيمة
1: طب دكتور
0: الاستسلام،
1: فرانك،
0: أنا لا
1: هناك
0: أريد أن
1: جزء
0: تستسلم
1: اخر،
0: فقط.
1: هناك جزء اخر من هذه المعادله هو الدول العربيه، يعني في حسابات واشنطن، يعني كيف ترى احتمالات ان تتلقى هذه الدول ضربات يعني مؤلمه مدمره لاقتصاداتها؟
0: لا أستاذي، احنا خرجنا من هذا الملف، يعني احنا لن نعود حاليا 4 5 أشهر للخلف. حاليا الدول هاي سوف ترد، يعني أنا لاحظت هذا الكلام من الرد السعودي. فإذا كانت إيران على سبيل المثال تضرب الكويت، الكويت لا ترد، تضرب البحرين، البحرين لا ترد،
1: انتهى وقتنا للأسف.
0: السعودية سوف ترد، الإمارات سوف ترد.
1: انتهى وقتنا للأسف، لم تتوقع انتصار النتائج التصويتي كما تتابعونها على
2: بس
1: الشاشة.
2: أريد أن أختم
1: للأسف
2: بكلمة
1: سيد فيصل،
2: بكلمة واحدة
1: للأسف انتهى وقت البرنامج، ربما فرصة أخرى.
2: كلمة
1: هل
2: واحدة،
1: هل يتمكن ترامب من تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية عبر توسيع نطاق الضربات عليها؟ 19% قالوا نعم، 81% قالوا لا. تصويت مستمر على الموقع. جزيل الشكر لضيفينا من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الستر، أشكر أيضا من تكساس عضو الحزب الجمهورية الدكتور فرانك مسمار، جزيل الشكر لكم. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر، أطيب المنى، في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني خل طبيعي 100% جاردينيا جراندور خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كولي لبنان اليوم الأحد الثاني من آب 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام وكريستيان ديب.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان على مشارف جلسة جديدة من المفاوضات تحت تأثير الضغط الإسرائيلي الإعلامي والميداني. طرقات وانتهاكات بالجملة وجرحى للجيش جراء اعتداء في صربين. الموفد السعودي إلى لبنان في غضون أيام كما الموفد القطري. تيريزيان لصوت كل لبنان: أي مفاوضات تجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية. فضل الله: لا تطبيقات عملية على الأرض لاتفاق الإطار. الراعي يتمسك بالسلام ويشدد على إحاطة الجيش بالدعم ويرفض تحول ذكرى تفجير المرفأ إلى مناسبة عابرة. وعودة: العدالة لا تبقى عدالة إذا كانت تؤجل. جلسة تشريعية قبل منتصف آب وعلى جدول أعمالها العفو العام وإصلاح المصارف. مقاضاة رياض سلامي إلى الضوء مجددا والمدعي العام التمييزي يتجه لتوضيح الملبسات. وفي النشرة: مفاوضات واشنطن طهران بين مد وجزر ومواقف واتصالات.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. على الرغم من المشاهد المشجعة التي تلت القمة اللبنانية الأمريكية في واشنطن من بيروت إلى أنقرة فسوريا فالعراق، إلا أن المشهد في الجنوب بقي طاغيا على نتائج قمة واشنطن وعلى ما يريده اللبنانيون من المفاوضات في روما. فعشية جولة جديدة من المفاوضات يسعى الوفد اللبناني كما أصبح مؤكدا للحصول على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى، ثم بالتالي على وقف الاعتداءات ووقف حملة التدمير والتجريف وإحراق المنازل وهدم القرى بالكامل. هذه الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، وبالطبع فإن ذلك سيطرح في مقابل المسارات التفاوضية العادية المتصلة بالمناطق النموذجية أو ما يعرف بالانسحابات التجريبية والانتقال إلى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي ليشمل بلدات وقرى محتلة أخرى، مع العلم أن المرحلة الأولى لم ترضي الأهالي في زوطر ولم ترضي الثنائي المعارض الأبرز لمفاوضات الإطار. وبالتالي فإن الوفد اللبناني سيكون معنيا بطرح هذه المسألة إضافة إلى مسار المراحل الأخرى. وهذه الأمور واكبتها على أرض الواقع محاولات إسرائيلية متتالية للضغط على لبنان عبر مواقف إعلامية تتحدث عن حصول إسرائيل على موافقات معينة من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع في لبنان، وأيضا في مقابل ضغط ميداني تمثل بالخطوات المتعددة التي قام بها أمس وخلال الأيام الماضية واليوم، وهي اعتداءات على تلال مختلفة في الجنوب، إضافة إلى آخر ما حصل اليوم لجهة إلقاء درون إسرائيلي النار على سيارة مدنية كانت تواكبها آلية للجيش، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الجيش بجراح طفيفة. هذه الأجواء المتعلقة بالمفاوضات والوضع الأمني في الجنوب بقيت تحتل المرتبة الأولى للاهتمامات على المستوى اللبناني في مقابل الاهتمام بملف المال وصلاح وإصلاح المصارف وحراك المودعين وملف العفو العام. وفي ملف العفو العام يقوم وفد من النواب السنة بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا قبل الجلسة التشريعية المرتقبة، والتي ستناقش أو ستعمل على البت بملفي العفو العام وإصلاح المصارف. الجلسة التشريعية المنتظرة ستعقد قبل منتصف آب وفق ما هو متداول إعلاميا، على أن يرأس غدا رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق الخاص بقانون إصلاح المصارف. ماذا أولا في الجنوب؟
1: استهدفت طائرة درون إسرائيلية سيارة مدنية بالقرب من مفرق صربيين قضاء بنت جبيل. السيارة كانت بمواكبة من الجيش اللبناني في طريقها إلى صربيين وبإذن من الميكانيزم، وأفيد عن وقوع إصابات طفيفة في صفوف الجيش اللبناني. وبحسب معلومات أولية فقد أفيد بأن الغارة على موكب للجيش اللبناني أدت إلى جرح 4 من عناصره، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. توازيا نشبت النيران في عدد من المنازل والأراضي جراء التفجير الذي حصل منذ قليل في حي الدبش غرب مدينة ميس الجبل. كما انفجرت طائرة مسيرة إسرائيلية انتحارية في منطقة علي الطاهر. مزيد من التفاصيل عن التطورات في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وباستمرار تفجير المنازل وإحراقها. وقد استهدفت اليوم محلقة إسرائيلية سيارة مدنية بقنبلتين بالقرب من مفرق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، كانت في طريقها إلى صربين لإحضار بعض الاحتياجات، وذلك بمواكبة من الجيش اللبناني الذي حصل على إذن مسبق من الميكانيزم. وقد أسفر العدوان الإسرائيلي هذا عن إصابة عدد من العسكريين بجروح طفيفة، كما تضررت سيارة في المكان. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري، وألقت محلقات أخرى ولمرات عدة مواد متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر، وأفيد أيضا عن انفجار طائرة درون انتحارية فوق علي الطاهر. أما في مسلسل التفجيرات المستمر منذ ساعات الفجر، فقد طالت اليوم كفر تبنيت وحداثة وطلوسة والطيبي، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر تفجيرا ضخما في بلدة حداثة تردد دويه على مساحة واسعة من الجنوب. وقال الإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي فجر نفقا ضخما في جنوب لبنان كان مخصصا لمواجهة إسرائيل. العدو الإسرائيلي قام أيضا اليوم بإحراق عدد من المنازل في حداثة وفي بيت يحون، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة علي الطاهر ووادي الحجير. هذا ويسجل منذ ساعات الصباح تحريك مكثف للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية على مستوى منخفض. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي إطار الدعم العربي للبنان عشية المفاوضات، من المرتقب أن يصل في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وفي السياق زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم قلان إلى لبنان في الأيام المقبلة.
1: أكد النائب أجوب تيريزيان في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كوري لبنان أن أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية، واعتبر أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض في ظل غياب الالتزام الإسرائيلي، رافضا تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري في الجنوب، إذ إنها لا تمتلك القدرة على مواجهة إسرائيل وإمكانات العسكرية.
3: إسرائيل ما بيكذب، واضح كل تاريخه هيك ما بيكذب. يعني أنا بستغرب ليه ما عم بيشوفوه، هو ما بيلتزم بشي بموضوع حزب الله، بدو يفهموا أنه بدون يلتزموا، ما عنا حل تاني أنه أقله إذا بدنا نرجع رد الجنوب.
4: أنت مع نمشي مع صندوق النقد؟
3: أكيد لا.
4: ليه؟
3: هل أنا عم بقول إذا نحنا بدنا نمشي مع صندوق النقد، أنا من قبل اللي عم بقوله أنه تعوا لنجرب اللي عم بيطلبوه منا، فينا نعملهم؟
4: نعمل تجربة،
3: خلينا نعمل التجربة السنة، إذا قدرنا نعملهم نمضي معه لو بقى نلتزم. بس أنا رأيي بيقول بروح بدي صندوق نقد على الورلد بانك، لكن النظام المصرفي بهالنظام بهالأسماء بهالأشخاص انتهوا، بدو يجوا
4: مصارف جديدة،
3: مصارف جديدة يكون عندهم مثل ما بنقولها براندينج، يعني يكون مصارف له تقلهم برا،
4: مصارف أجنبية يعني ضد العفو بشكل عام.
3: أنا رأيي بقول إنه لا، بعد ما بتقطع،
4: بعد في مشاكل،
3: بعد ما هذا لأنه ما بيقطع، بعدين الجرم موجود بده يتطبق حكمه، إذا موقوف بعد ما تحكم أصلا هذا مخالف لأنه.
4: طيب إلغاء عقوبة الإعدام
3: ضرورية
4: ولا ضد؟
3: ضرورية، كان لازم يعني. شيء ما بتقدر تطبقه بتلغيها،
4: ربطوها بقصة العفو كمان،
3: أفضل يكون الحكم مش إعدام.
0: في المواقف أيضا رأى النائب حسن فضل الله أن السلطة اللبنانية عمدت إلى توقيع اتفاق من أجل تحقيق إنجاز للدبلوماسية الأمريكية، ولا توجد له أي تطبيقات عملية على الأرض، مشيرا إلى أن كل هذه العملية عبارة عن هدية انتخابية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
5: إننا نعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف عن أهلنا الذين تضرروا من هذه الحرب. عندما تقع مشكلة على الناس فإن الدولة هي معنية، ونحن نعمل على خطين في هذا المجال، على مستوى مؤسسات الدولة ونعمل سوية نحن وحركة أمل، على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس، وأيضا على خط آخر هو خط حزب الله.
1: كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر منصة إكس: إنقاذ لبنان اليوم بتمسك المسيحيين بالطائف ومنع أي تعديل أو مقايضة مع السلاح، تمسك السنة بلبنان أولا ومنع أي محاولة لعودة الجيش السوري، تمسك الشيعة بتسليم سلاح حزب الله إنقاذا لطائفة تحولت إلى صندوق بريد، تمسك دروز جبل لبنان بصيغة لبنان بعيدا عن ما يقوم به دروز سوريا.
0: البطريرك الراعي وفي عظة الأحد شدد على أنه من واجبنا أن نحيط الجيش بالدعم وأن نصونه من التجذبات، فهو المؤتمن على الأرض والشعب والسياسة. البطريرك مربشرة بطرس الراعي تطرق إلى انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة

0: على حاضره ومستقبل أولاده.
1: استذكر المطران ليسعود تفجير مرفأ بيروت لافتا إلى أن البحر ما زال هائجا لأن الحقيقة ما زالت غارقة تحت أمواج المصالح والعدالة ما زالت تقيد كلما اقتربت من كشف المسؤولين.
2: نصلي اليوم من أجل جميع الضحايا، كما نصلي أيضا كي يستيقظ الضمير الوطني ويسقط كل من يعطل الحقيقة. لبنان لن يخرج من عواصفه ما لم يتصالح مع الحقيقة، وما لم تصبح العدالة فوق كل مصلحة، والوطن أكبر من كل مشروع يراد فرضه عليه.
3: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب وناسه بخلفية سياسات عقابية خانقة تتجاوز التنكر والإهمال لمصالح أو لصالح تصفية حسابات أبعد من الخصومة السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للسلطة السياسية توظيف الجيش اللبناني إلا بالمصالح السيادية والوطنية فقط. ولفت قبلان إلى أن العين اليوم وغدا على الوحدة اللبنانية والصيغة التوافقية التي تبدأ بميثاقية لبنان ووحدة شعبه وناسه.
1: العلامة السيد علي فضل الله دعا الدولة اللبنانية إلى عدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والعمل على مطالبة دول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، معتبرا أن إسرائيل من خلال تدميرها مختلف جوانب الحياة تهدف إلى إبقاء المناطق الحدودية فارغة ومنع عودة أهلها إليها. ورأى فضل الله أن المطلوب هو التكاتف والوحدة لمواجهة الضغوط والتحديات، إذ إن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن مشاريع التقسيم والفدرلة قد فشلت.
3: نيابيا جلسة تشريعية منتظرة قبل منتصف آب، وعلى جدول أعمالها قانون العفو العام وإصلاح المصارف بعد الانتهاء من مناقشتهما في اللجان. ويرأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق لقانون الإصلاح إصلاح المصارف الذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي.
1: توازيا تزور لجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد عين التيني لإطلاع الرئيس بري على ما توصل إليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه.
3: قضائيا ذكرت معلومات إعلامية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج سيعقد مساء مؤتمرا صحفيا لتوضيح قضية رياض سلامي ولوضعه الصحي والقانوني بالتفصيل. في الغضون قال النائب شرب المسعد في تصريح إن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق يجب أن يكون بداية فعلية لا نهاية رمزية لمسار محاسبة شامل يطال كل من امتدت يده إلى المال العام ومال الناس. وقال مسعد العدالة لا تكتمل باستهداف شخص واحد بل بإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من أسهم في هدر المال العام أو نهب أموال المدعين يجب أن يحاسب أيا كان موقعه أو نفوذه. لبنان لا يبنى إلا بالمحاسبة واستعادة ثقة اللبنانيين تبدأ بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.
1: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم ولا سيما عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات السرقة والسلب في مناطق جبل لبنان. وعلى أثر ذلك باشرت القطاعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد العصابة، وهما هاء قاف مواليد العام 99 وهو لبناني من أصحاب السوابق بقضايا تجارة الأسلحة، وميم ميم مواليد العام 2004 وهو لبناني. وبعملية نوعية تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بشمون على متن دراجة آلية لون جردوني دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشهما الدراجة تم ضبط ما يلي: 4 مسدسات حربية مع 5 مماشط و73 طلقة نارية صالحة للاستعمال وعتاد عسكري و5 حبات دواء. وبالتحقيق معهما اعترف بما نسب إليهما فأجري المقتضى القانوني بحقهما وأوقفا وأدعى مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
3: ثقافيا

0: قال محافظ مدينة بيروت مروان عبود إلى رئيس مجلس بلدية بيروت اقتراحين يقضيان بتسمية أحد شوارع منطقة رأس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحباني، واحد شوارع منطقة عين المريسي باسم الفنان الراحل أحمد قعبور، وذلك عرب وفاء لمسيرتهما الإبداعية وتخليدا لذكرهما.
1: أفادت سكاي نيوز عربية نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية بأن مقترح التسوية الذي قدمه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بشأن مضيق هرمز أدى إلى إلغاء الضربة الأمريكية.
0: ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية الإيراني وافق على تسوية صاغها القطريون والأمريكيون لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحين أن هذه الموافقة أدت إلى إلغاء الرئيس الأمريكي الهجوم على إيران.
1: وفي موقف أمريكي لافت، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن النظام الإيراني يجب أن يتغير، معتبرا أن طهران لم تواجه من قبل رئيسا أمريكيا مثل دونالد ترامب الذي انتهج سياسة مختلفة قائمة على ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية غير مسبوقة. وأوضح روبيو أن الإدارات الأمريكية السابقة اعتمدت على تهديدات فارغة واتفاقات لم تنفذ وعواقب محدودة، وهو ما جعل إيران تعتاد على غياب الردع الحقيقي.
0: وشدد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وأي تهديد يعد حقيقيا وقائما، معتبرا أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تأتي في إطار الحرب النفسية.
1: واليوم نفت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن مسؤولين عسكريين تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة وفق وكالة فرانس بريس. وقالت الوكالة استنادا إلى المسؤولين العسكريين إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال.
0: إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن وزير الطاقة إلي كوهين قوله إن إيران أصبحت مردوعة وأنها هاجمت جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل وتتجنب اتخاذ خطوات عسكرية ضدها بسبب قدرة الردع الإسرائيلية والتهديد بالرد. وأشار كوهين إلى أن إسرائيل تضع أمنها في مقدمة أولوياتها وهي مستعدة للتحرك عند الحاجة حتى من دون تنسيق مع الولايات المتحدة.
1: أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية. ولي العهد السعودي أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية.
0: توازيا ناقش وزير خارجية إيران عباس عرقجي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التطورات وتبادل وجهات النظر حول استمرار مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أعمالهما العدوانية في المنطقة. وفي السياق أكد وزير خارجية إيران في معرض حديثه عن استعداد إيران التام لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي أن أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أو مشاركة أو دعم من دول إقليمية سيقابل برد حاسم ومتناسب من قوات إيران المسلحة القوية، وأن مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال تقع على عاتق المسؤولين عنها.
1: وفي ظل تعرض الأردن لضربات إيرانية، أفاد مسؤول أردني لوكالة CNN بأن الأردن أبلغت العراق بعزمها الرد على أي هجمات للفصائل الموالية لإيران. وفي ملف غزة، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا لعدم الاستقرار والدمار، آملا أن يكون هناك استجابة من إسرائيل حتى يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.
0: اندلعت معارك بين القوات الحكومية ومتمردي إقليم تاغراي شمال إثيوبيا، ونقلت وقالة الصحافة الفرنسية عن إيمانويل أسيفا القيادي في جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة قوله إن القوات الحكومية هاجمت المتمردين أولا في ساعات الصباح. وقال أسيفا إن الحكومة الاتحادية شنت هجوما هذا الصباح على قوات تيغراي في شيرينا بالقرب من الحدود مع السودان، موضحا أن المعارك لا تزال مستمرة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.
1: أعلن القضاء العراقي أن المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية استهداف سفينة تحمل شحنة عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.
0: كان في النشرة: لبنان على مشارف جلسة جديدة من المفاوضات تحت تأثير الضغط الإسرائيلي والإعلامي. خروقات وانتهاكات بالجملة وجرحى للجيش جراء اعتداء في صربين. الموفد السعودي في لبنان والموفد القطري أيضا. للإذن لصوت كل لبنان: أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية. فضل الله لا تطبيقات عملية على الأرض لاتفاق الإطار. الراعي يتمسك بالسلام ويشدد على إحاطة الجيش بالدعم ويرفض تحول ذكرى تفجير المرفأ إلى مناسبة عابرة وعودة. العدالة لا تبقى عدالة إذا كانت تؤجل. جلسة تشريعية قبل منتصف آب وعلى جدول أعمالها العفو العام وإصلاح المصارف. مقاضاة رياض سلامي إلى الضوء مجددا والمدعي العام التمييزي يتجه لتوضيح الملبسات. وكان في النشرة: مفاوضات واشنطن طهران بين مد وجزر ومواقف واتصالات.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-82-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
1: دير القمر، عاصمة الأمراء ومخطوطة الحجر. من هون، من بين القناطر اللي حفرت فيها الشمس حكاياتها، ومن تحت أرميد أحمر صار لونه بلون الغروب، من حجيكن. اليوم رحلتنا مش بس مشوار على الخريطة، هي سفر بالزمن. نحن اليوم بساحة ميدان دير القمر. هون الشجر بيعرف التاريخ، والحجر بينطق بأسماء الأمراء. بكل ضيعة في قلب، وقلب دير القمر هو الميدان. تخيلوا معي، هيدي الساحة اللي نحن واقفين فيها كانت مركز القرار لكل لبنان بجزء من تاريخه. من الغرايب الحلوة اللي بتشوفوها هون، جامع الأمير فخر الدين المعني الأول. هيدا الجامع بمأذنته المثمنة واقف حد كنيسة سيدة التلي. بيخبرونا قصة لبنان الحقيقية سوا، العيش المشترك. هو العيش الواحد اللي ما بيحتاج لشعارات، وهو موجود بالحجر قبل البشر. بني هيدا الجامع، جامع فخر الدين الأول، سنة 1493. هو أقدم جامع بالمنطقة. الهندسة تبعه بتفرجينا كيف كان التواضع والجمال بيجتمعوا. دير القمر سميت هيك لأنه يقال كان في معبد للقمر بهيديك النواحي، وتحول لاحقا لمركز للرهبانية. التقينا بعم غسان بالساحة، إيده بتحكي مع الحجر وهو من ريحة هالأرض. خبرنا عن سر الحجر بدير القمر. حجر الدير قاسي بس بيسمع، هو اللي ربي بين الأصول، قصر الأمير يونس المعني وقصر فخر الدين. وخبرنا عم غسان لما بينحت الحجر بحس حاله عم بيكمل شغل أجداده اللي عمروا لبنان. أهل الدير ناس بيحبوا العلم، بيحبوا الترتيب، وعندهم عزة نفس تشبه قلعة موسى القريبة من الميدان. ما فيك تفوت على الدير وما تشم ريحة الكبة أو الورق عنب، بس هون الموني إلى طعم تاني. زيت الزيتون الشوفي الأصلي، والدبس بينعمل على الحطب. الست أم توني خبرتنا عن أكلات تشتهر فيها دير القمر، مثل الغمة والمغربية. بس جربوا تذوقوا المجدرة الحمراء من إيدين ديروية، هيدي بدها نار هادية وبال طويل، مثل بال أهل الضيعة. بيقولوا بأيام فخر الدين كان في نفق سري بيوصل بين قصور الدير وبعقلين. هيدي مش بس أسطورة، هيدي بتفرجينا كيف كان العقل اللبناني بيفكر بالدفاع عن أرضه. وفي قصة تانية عن ست الحسن اللي كانت تطل على الشباك وتنطر الخيالة، وقصص الحب بالدير إلى طعم البطولة. دير القمر مش بس بيوت، هي روح. إذا مرقتوا صوب الشوف وقفوا بساحتها وشربوا من ميتها واتركوا شقفة من قلبكن هونيك، شكرا لدير القمر وأهلها.

0: لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: هوا لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

تعرف شو تذكرت؟ لما كنا مع هالة وسليمان رجعين من الباترون قلتي لي يمكن هيدا أحلى نهار بحياتي. أنا أكيد كان أحلى نهار بحياتي.

0: صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1,200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 31/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,444,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,462,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,276,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
2: لا، ألف وردة ووردة.
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. وألحاقا بهذا البيان صدر بيان آخر أشار إلى أنه نتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، تجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. وكانت قد أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، سمع صداها في مناطق جنوبية عدة، كذلك تفجير آخر في بلدة الطيب قضاء مرج عيون، كما دوى انفجار ضخم جدا في بلدة حداثة بعد ساعات على ليلة ميدانية حافلة بالتطورات شهدت توغلات وتفجيرات وحرائق، وشهدت قصفا مدفعيا وغارات جوية استهدفت عددا من المناطق الجنوبية. القوات الإسرائيلية توغلت في منطقة وادي الحجير قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدتي بني حيان ومركبة، وفق ما أفاد به مراسلون. وفي سياق التصعيد نفسه، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية تزامن مع اندلاع حرائق في منازل وأراض في حي الدبش غربي ميس الجبل نتيجة استهداف المنطقة في وقت سابق. وامتدت الاعتداءات إلى بلدة كونين وبني حيان ودير سريان وطلوصي وبيت يحون والنبطي الفوقة، حيث أسفرت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على حي الدير عن إصابة شخصين. واستهدفت الاعتداءات مرتفع علي الطاهر ومشاع المنصور وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة. التقى وفد من قيادة الجيش تحالف من قيادة تحالف القوى الفلسطينية قيادة القوى الإسلامية في مدينة صيدا في مقر عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة، وانتقل الجميع إلى مقر التيار الإصلاحي الديمقراطي في حي صفوري في المخيم، حيث عقد اجتماع مع قيادة التيار. وخلال اللقاءين كان عرض للمستجدات الفلسطينية، وتناول المجتمعون الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في المخيمات وضرورة تحصينها وتعزيز وحدتها ورفض تقليصات وكالة الأونروا والمطالبة بتحملها كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية مع الجوار اللبناني بما يحفظ أمن المخيمات ويكرسها عامل استقرار. أفادت معلومات LBCI بأن حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي أعلن إضرابه عن الطعام حتى نقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنس. أعلنت إدارة الجمارك عن ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت بعدما تبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لتخزينها. اندلع حريق في بلدة العيون في عكار، يعمل الدفاع المدني وفريق المستجيب الأول في اتحاد بلديات الجومة على إخماد النيران وتطويقها قبل تمددها. فاصل ونواصل.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشارت الخارجية القطرية إلى أن وزير الخارجية القطري بحث هاتفيا مع نظرائه في الكويت، السعودية والأردن جهود خفض التصعيد في المنطقة. الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 7 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، ذلك جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. كما أفادت الوزارة بارتقاء 6 شهداء إضافة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصابته، في حين أصيب 23 مواطنا بعدوان الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 1230 وإجمالي عدد الإصابات 4076 وإجمالي حالات الانتشال 804. أما بالنسبة الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ العدد التراكمي للشهداء 73,356 والعدد التراكمي للإصابات 174,185. وقالت الوزارة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كنا بتصير
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت عحالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا. حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفر بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة. وألحقا بالبيان المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. إلى ذلك، شكرت قيادة الجيش في بيان كل من عايد المؤسسة العسكرية لمناسبة العيد 81 للجيش، بمن في ذلك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والرؤساء السابقون ورؤساء الطوائف، واللبنانيون عموما على ما أبدوه من مودة وثقة تجاه المؤسسة العسكرية، متمنية للشعب اللبناني الطمأنينة والسلام، ولوطننا الاستقرار والازدهار. قال النائب أديب عبد المسيح لقناة الأم تي في إن التوقيت الذي نمر فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري، والمقاومة لم يعد لديها منذ العام 2000 وسلاحها كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني. كما أشار إلى أن علاقة الرئيس عون مع قائد الجيش أكثر من ممتازة، وهما متوافقان في كل الأمور وليس من سوء تفاهم بينهما. وقال إن مهاجمة الجيش بأنه لم يقم بعمله جنوب الليطاني أمر في غير محله، وإن الجيش بذل جهدا كبيرا وحقق كل الأهداف، وإن وجود الجيش الإسرائيلي اضطر الجيش اللبناني للانسحاب. أكد النائب بلال الحشيمي أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المواطن اللبناني أسير عتمة الدولة وسطوة أصحاب المولدات، يدفع فاتورتين عن الخدمة نفسها ويتحمل رسوما وبدلات تفرض عليه بالقوة، فيما تكتفي الحكومة بإصدار تسعيرات شهرية لا تملك الجرأة على فرضها. وأشار في بيان إلى أن وزارة الطاقة حددت تسعيرة شهر تموز، وأكدت أن هذه التعرفة تحتسب كلفة المازوت والزيوت والفلاتر واهتلاك المولد والتوزيع وسائر النفقات، فضلا عن هامش ربح جيد لأصحاب المولدات. وعليه فإن كل رسم إضافي تحت عنوان الصيانة أو الشبكات أو الاشتراك أو استخدام الطاقة الشمسية هو استيفاء غير مشروع وابتزاز صريح للمواطنين. تواصلت الهيئة الإدارية لرابطة مخاطير قضاء سور مع مأمور نفوس سور مريم حيدر، التي أبدت رغبتها بعودة قلم النفوس إلى المدينة بعد أخذ الإذن من إدارتها. وقد أخذت الهيئة على عاتقها نقل السجلات من بيروت إلى قلم سور والإشراف على إعادتها وترتيبها في مكانها الصحيح. ناشد مختار بلدة مزمورة ملحم روحانة قيادة الجيش التدخل العاجل للمؤازرة في إخماد الحريق المندلع في أحراج بلدة بكيفة وجوارها، بعد تزايد خطر امتداد ألسنة اللهب إلى مساحات حرجية إضافية واقترابها من المناطق السكنية. في أخبارنا الإقليمية والدولية، حذر قائد القيادة الأمريكية في أوروبا أليكسوس جرينكيفيتش من أن الموارد المتاحة لم تعد تكفي لمواصلة حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية الإيرانية. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد أبلغ الجنرال الأمريكي البنتاغون أنه إذا لم تخصص له مدمرة إضافية فقد يضطر إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن الأراضي الأمريكية بدلا من الدفاع عن إسرائيل. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ضرورة منع عمليات تنطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، معلنا تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، فيما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات محتملة. في خبرنا الأخير، أفادت مصادر بأن التحالف أوبيك بلس يعتزم الموافقة اليوم الأحد على زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا بدءا من أيلول المقبل، ثم تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج بقية العام، وبذلك تلغي المجموعة شريحة تخفيضات طوعية كليا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوتي كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وتلت بعد الظهر على صوت كل لبنان.

رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل: نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: اخبار من اليونيفيل. في 8/20/2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدما.
1: First, I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعم بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع، وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
0: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاماً سياسياً مستداماً. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
1: I think history has told us that not only in the region but elsewhere.
2: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات، وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
0: بعد سنوات من النزاع يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
1: Of course. Of course, I'm convinced of that. I'm optimistic, and I believe.
2: بالطبع. أنا مقتنع بذلك. أنا متفائل وأؤمن بإمكانيتي إيجاد حلول للنزاعات. ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف. إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده، ولا بإسرائيل وحدها، ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتاً. فإعادة إعمار جنوب لبنان نظراً إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت. وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار. فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جدا بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضا فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا غراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: لبنان على مشارف جلسة جديدة من المفاوضات في روما. تأثير الضغط الإسرائيلي الإعلامي والميداني في الميدان.
3: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين.
1: استهدفت اليوم محلقة إسرائيلية سيارة مدنية بقنبلتين بالقرب من مفرق بلدة سربين في قضاء بنت جبيل، كانت في طريقها إلى سربين لإحضار بعض الاحتياجات، وذلك بمواكبة من الجيش اللبناني الذي حصل على إذن مسبق من الميكانيزم.
2: لكن نظام المصرفي بهالنظام بهالأسماء بهالأشخاص انتهوا، بده يجوا مصارف
3: جديدة،
2: مصارف جديدة يكون عندهم مثل ما بنقولها براندنج، يعني يكون مصارف له تقلهم برا.
4: ونعمل سوية نحن وحركة أمل على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس.
5: في هذه المرحلة الدقيقة نقول مشددا ونكرر: السلام نريده، قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب.
0: وفي النشرة أيضا: خروقات وانتهاكات بالجملة، جرحى للجيش جراء اعتداء في صربين. الموفد السعودي إلى لبنان وكذلك الموفد القطري. عودة العدالة لا تبقى عدالة إذا كانت تؤجل. جلسة تشريعية قبل منتصف آب وعلى جدول أعمالها العفو العام وإصلاح المصارف. قضاة رياض سلامي إلى ضوء مجددا، والمدعي العام التمييزي يتجه لتوضيح الملابسات. فوضات واشنطن طهران بين مد وجزر ومواقف واتصالات.
6: وفي راديو رما أيضا: الأحوال الجوية وحياة القيمة مع الأبشار بالشليلة.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على الرغم من المشاهد التي تلت القمة اللبنانية الأمريكية في واشنطن من بيروت إلى أنقرة فسوريا في العراق، لأن المشهد في الجنوب بقي طاغيا على نتائج قمة واشنطن وما تلا ذلك، وعلى ما يريده اللبنانيون من المفاوضات في روما. فعشية جولة جديدة من المفاوضات، يسعى الوفد اللبناني كما أصبح مؤكدا للحصول على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى، ثم بالتالي على وقف الاعتداءات وحملة التدمير والتجريف وإحراق المنازل وهدم القرى بالكامل، الأمر الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي. وبالطبع فإن ذلك سيطرح في مقابل المسارات التفاوضية العادية المتصلة بالمناطق النموذجية، أو ما يعرف بالانسحابات التجريبية، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي ليشمل بلدات وقرى محتلة أخرى، مع العلم أن المرحلة الأولى لم ترضي الأهالي في زوتر والثنائي المعارض الأبرز لمفاوضات الإطار. وبالتالي فإن الوفد اللبناني سيكون معنيا بطرح هذه المسألة إضافة إلى مسار المراحل الأخرى المرتقبة. هذه الأمور واكبتها على الأرض الواقع محاولات إسرائيلية متتالية للضغط على لبنان عبر مواقف إعلامية تتحدث عن حصول إسرائيل على موافقات معينة من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع في لبنان في مقابل الضغط الميداني المتعدد الأوجه. هذه الأجواء المتعلقة بالمفاوضات والوضع الأمني في الجنوب بقيت تحتل المرتبة الأولى للاهتمامات على المستوى اللبناني في مقابل الاهتمام بملف المال وصلاح المصارف وإصلاحها وحراك المودعين وملف العفو العام. وفي الملف المتعلق بالعفو العام، يقوم وفد من النواب السنة بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا قبل الجلسة التشريعية المرتقبة، والتي ستناقش أو ستعمل على البت بملف العفو العام وملف إصلاح المصارف. الجلسة التشريعية المنتظرة ستعقد قبل منتصف آب وفق ما هو متداول إعلاميا، على أن يرأس غدا رئيس لجنة الموازنة إبراهيم كنعان جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق الخاص بقانون إصلاح المصارف. ماذا أولا في التطورات في الجنوب؟
1: أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. وألحاقا بالبيان هذا صدر ملحق عن الجيش أشار إلى أنه ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، تجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. إلى ذلك شكرت قيادة الجيش في بيان كل من عايد المؤسسة العسكرية لمناسبة العيد 81 للجيش، بمن في ذلك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والرؤساء السابقون ورؤساء الطوائف واللبنانيون عموما على ما أبدوه من مودة وثقة تجاه المؤسسة العسكرية، متمنية للشعب اللبناني الطمأنينة والسلام ولوطننا الاستقرار والازدهار. توازيا نشبت النيران في عدد من المنازل والأراضي جراء التفجير الذي حصل منذ قليل في حي الدبش غرب مدينة ميس الجبل، كما انفجرت طائرة مسيرة إسرائيلية انتحارية في منطقة علي الطاهر. مزيد من التفاصيل عن التطورات في الجنوب مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبإحراق المنازل وبمسلسل التفجيرات المستمر منذ ساعات الفجر، وقد طالت اليوم بلدات كفر تبنيت وطلوسة والطيبي، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة حداثة تردد صداه على مساحة واسعة من الجنوب. وقال الإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم نفقا في جنوب لبنان كان مخصصا لمواجهة إسرائيل. العدو الإسرائيلي قام أيضا بإحراق عدد من المنازل في بلدات مجدل زون ومشاع المنصوري وحداثة وبيت يحون، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة علي الطاهر ووادي الهجير بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي سلوكي وطلوسة ومركبة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم ولمرات عدة قنابل وجالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر، وأفيد أيضا عن انفجار طائرة درون انتحارية فوق علي الطاهر. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عسكرية فوق بلدة المنصوري. إلى ذلك وفي بلدة كفرة قضاء بنت جبيل أصيب 5 عسكريين من الجيش اللبناني بجروح طفيفة أثناء مواكبة آلية الجيش اللبناني للأهالي بالقرب من مفرق بلدة سربين. وقال الجيش اللبناني في بيان أولي إن الإصابات جاءت جراء استهداف إسرائيلي، ثم ألحق بيانه الأولي ببيان ثاني أشار فيه إلى أنه وبعد الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. من جهة ثانية يسجل منذ ساعات الصباح تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية على مستوى منخفض. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي إطار الدعم العربي للبنان عشية المفاوضات، من المرتقب أن يصل في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. في السياق الأمني، زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم قلان إلى لبنان في الأيام المقبلة.
1: أكد النائب هاكوب تيرزيان في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر إذاعة صوت كل لبنان أن أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية، واعتبر أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض في ظل غياب الالتزام الإسرائيلي، رافضا تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري في الجنوب إذ إنها لا تمتلك القدرة على مواجهة إسرائيل وإمكاناتها العسكرية.
3: إسرائيل ما بيكذب، واضح كل تاريخه هيك ما بيكذب. يعني أنا بستغرب ليه ما عم بيشوفوه هو ما بيلتزم بشي بموضوع حزب الله. بدو يفهموا أنه بدون يلتزموا، ما عنا حل تاني أنه أقله إذا بدنا نرجع رد الجنوب.
4: أنت مع نمشي مع صندوق النقد؟
3: أكيد لا.
4: ليه؟
3: هل أنا عم بقول إذا نحنا بدنا نمشي مع صندوق النقد، أنا من قبل اللي عم بقوله أنه تعوا لنجرب اللي عم بيطلبوه منا، فيا نعملهم
4: نعمل تجربة.
3: خلينا نعمل التجربة السنة، إذا قدرنا نعمله بنمضي معه لو بقى نلتزم. بس أنا رأيي بيقول بروح بدل صندوق النقد على الورد بانك. لكن نظام المصرفي بهالنظام بهالأسماء بهالأشخاص انتهوا.
4: بدو يجوا مصارف جديدة،
3: مصارف جديدة يكون عندهم مثل ما بنقولها براندينج، يعني يكون مصارف له تقلهم برا،
4: مصارف أجنبية يعني ضد العفو بشكل عام.
3: بشكل عام أنا رأيي بيقول إنه لا، بعد ما بتقطع.
4: بعد في مشاكل،
3: بعد ما هذا لأنه ما بيقطع. ما دام الجرم موجود بده يتطبق حكمه، إذا موقوف بعد ما تحكم أصلا هذا مخالف لأنه.
4: طيب إلغاء عقوبة الإعدام
3: ضرورية
4: ولا ضد؟
3: ضرورية، كان لازم يعني. شيء ما بتقدر تطبقه بتلغيها.
4: ربطوها بقصة العفو كمان،
3: أفضل يكون الحكم مش إعدام.
0: النائب حسن فضل الله رأى أن السلطة اللبنانية عمدت إلى توقيع اتفاق من أجل تحقيق إنجاز للدبلوماسية الأمريكية، وأكد في احتفال أقامه حزب الله أن الحزب يعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف من معاناة الأهل الذين تضرروا من الحرب.
5: إننا نعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف عن أهلنا الذين تضرروا من هذه الحرب. عندما تقع مشكلة على الناس فإن الدولة هي معنية، ونحن نعمل على خطين في هذا المجال، على مستوى مؤسسات الدولة ونعمل سوية، نحن وحركة أمل، على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس، وأيضا على خط آخر هو خط حزب الله.
1: قال النائب أديب عبد المسيح لقناة الأم تي في إن التوقيت الذي نمر فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري والمقاومة لم يعد لديها منذ العام 2000، وسلاح المقاومة كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني، كما أشار إلى أن علاقة الرئيس عون مع قائد الجيش أكثر من ممتازة وهما متوافقان في كل الأمور وليس من سوء تفاهم بينهما. وقال إن مهاجمة الجيش بأنه لم يقم بعمله جنوب الليطاني أمر في غير محله، وإن الجيش بذل جهدا كبيرا وحقق كل الأهداف، وإن وجود الجيش الإسرائيلي اضطر الجيش اللبناني للانسحاب.
0: رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد كتب عبر إكس: إنقاذ لبنان اليوم بتمسك المسيحيين بالطائف ومنع أي تعديل أو مقايضة مع السلاح، تمسك السنة بلبنان أولا ومنع أي محاولة لعودة الجيش السوري. تمسك الشيعة بتسليم سلاح حزب الله إنقاذا لطائفة تحولت إلى صندوق بريد. تمسك دروز جبل لبنان بصيغة لبنان بعيدا عما يقوم به دروز سوريا.
1: البطريرك الراعي وفي عظة الأحد شدد على أنه من واجبنا أن نحيط الجيش بالدعم وأن نصونه من التجاذبات، فهو المؤتمن على الأرض والشعب والسياسة، وتطرق إلى انفجار مرفأ بيروت مؤكدا أنه

0: صفه ما لم يتصالح مع الحقيقة، وما لم تصبح العدالة فوق كل مصلحة، والوطن أكبر من كل مشروع يراد فرضه عليه.
1: إذن البطريرك الراعي بدوره تطرق إلى انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة، كما أكد التمسك بالسلام في لبنان.
2: في هذه المرحلة الدقيقة نقول مشددا ونكرر: السلام نريده، قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب. نريده سلاما عادلا شاملا ودائما تبنى في ظله الدولة ويعيش فيه اللبناني آمنا على حاضره ومستقبل أولاده.
3: اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب وناسه بخلفية سياسات عقابية خانقة تتجاوز التنكر والإهمال لصالح تصفية حسابات أبعد من الخصومة السياسية، مشيرا إلى أن لا يمكن للسلطة السياسية توظيف الجيش اللبناني إلا بالمصالح السيادية والوطنية فقط. ولفت قبلان إلى أن العين اليوم وغدا على الوحدة اللبنانية والصيغة التوافقية التي تبدأ بميثاقية لبنان ووحدة شعبه وناسه.
1: العلامة السيد علي فضل الله دعا الدولة اللبنانية إلى عدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والعمل على مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، معتبرا أن إسرائيل من خلال تدميرها مختلف جوانب الحياة تهدف إلى إبقاء المناطق الحدودية فارغة، وتهدف أيضا إلى منع عودة أهلها. ورأى فضل الله أن المطلوب هو التكاتف والوحدة لمواجهة الضغوط والتحديات، إذ أن لبنان لا يقوم إلا بجميع أبنائه، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن مشاريع التقسيم والفدرلة قد فشلت.
3: نيابيا جلسة تشريعية منتظرة قبل منتصف آب، وعلى جدول أعمالها قانون العفو العام وإصلاح المصارف بعد الانتهاء من مناقشتهما في اللجان.
1: رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان يرأس لهذه الغاية جلسة ختامية للجنة غدا من أجل إنجاز الملحق لقانون إصلاح المصارف الذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي.
3: توازيا تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد عين التيني لإطلاع رئيس المجلس نبيه بري على ما توصل إليها الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها عليه.
1: مطلبيا أكد النائب بلال الحشيمي أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المواطن اللبناني أسير عتمة الدولة وسطوة أصحاب المولدات، يدفع فاتورتين عن الخدمة نفسها ويتحمل رسوما وبدلات تفرض عليه بالقوة. وأشار إلى أن وزارة الطاقة حددت تسعيرة شهر تموز، وأكدت أن هذه التعرفة تحتسب كلفة المازوت والزيوت والفلاتر واستهلاك المولد والتوزيع وسائر النفقات، فضلا عن هامش ربح جيد لأصحاب المولدات. وعليه فإن كل رسم إضافي تحت عنوان الصيانة أو الشبكات أو الاشتراك أو استخدام الطاقة الشمسية هو استيفاء غير مشروع وابتزاز صريح للمواطن.
3: ذكرت معلومات إعلامية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سيعقد مساء مؤتمرا صحفيا لتوضيح قضية رياض سلامة ووضعه الصحي والقانوني بالتفاصيل.
1: أفادت من جهتها LBC بأن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أعلن إضرابه عن الطعام حتى نقله من سجن رومية وإعادته إلى المستشفى في بحنس.
3: واليوم أكدت عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أن وضعه الصحي مزمن وغير مستقر إطلاقا، ويتطلب رعاية ومتابعة مستمرة وفق تقرير الطبيب المعالج، وأن الخطر على حياته ارتفع نتيجة حرمانه من حقه بتلقي العلاج في مستشفى، مشيرة إلى أن حرمانه من حقه بالبقاء تحت المراقبة الطبية المركزة في المستشفى في المرحلة الراهنة يشكل مخالفة جسيمة لحقوقه الإجرائية. وناشدت القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، مؤكدة أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة التي نحن أبرز المدافعين عنها بوساطة قضاء يحمي الحق بالدفاع ويحمي الحق بالحياة ويصونها.
1: في الغضون قال النائب شرب المسعد إن توقيف سلامة يجب أن يكون بداية فعلية لا نهاية، رمزية لمسار محاسبة شامل يطال كل من امتدت يده إلى مال الدولة العام ومال الناس. وقال إن العدالة لا تكتمل باستهداف شخص واحد.

0: بل بإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من أسهم في هدر المال العام أو نهب أموال المدعين يجب أن يحاسب أيا كان موقعه أو نفوذه. لبنان لا يبنى إلا بالمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين تبدأ بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.
1: في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم ولا سيما عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك باشرت القطاعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد العصابة، وهما هاء قاف مواليد عام 1999 لبناني من أصحاب السوابق بقضايا تجارة أسلحة، ميم ميم مواليد 2004 لبناني. وبعملية نوعية تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بشامون على متن دراجة آلية نوع N ماكس لون جردوني دون لوحات تم ضبطها بتفتيشهما، والدراجة تم ضبط ما يلي: 4 مسدسات حربية مع 5 مماشط و73 طلقة نارية صالحة للاستعمال وعتاد عسكري، و5 حبات دواء نوع باكسيرا. بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، فأجري المقتضى القانوني بحقهما وأوقفا وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
0: أفادت سكاي نيوز عربية نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية بأن مقترح التسوية الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مضيق هرمز أدى إلى إلغاء الضربة الأمريكية.
1: ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على تسوية صاغها القطريون والأمريكيون لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحين أن هذه الموافقة أدت إلى إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على إيران.
0: واليوم أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة. ولي العهد السعودي أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية.
1: كما أشارت الخارجية القطرية إلى أن وزير الخارجية القطري بحث هاتفيا مع نظرائه في الكويت السعودية والأردن جهود خفض التصعيد في المنطقة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية استهداف سفينة تحمل شحنة عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم الدولة التي لا تعرف الأقارب. يقال إذا أردت أن تبني دولة بلا فساد فعليك أن ترسل أقاربك إلى السجن. تبدو العبارة قاسية وقد تفهم خطأ على أنها دعوة إلى معاقبة الأقارب لمجرد قرابته من الحاكم أو المسؤول، لكن معناها الأخلاقي الأعمق ليس استهداف الأقارب بل رفض حمايتهم عندما يثبت أنهم خالفوا القانون. فالدولة لا تبنى بسجن الناس اعتباطيا بل بأن يدرك الجميع بمن فيهم أبناء المسؤولين وأقارب أن القرابة لا تمنح حصانة وأن النفوذ لا يمحو الجريمة وأن العدالة لا تتوقف عند أبواب أصحاب السلطة. إن أول امتحان حقيقي مزاهة المسؤول لا يكون في طريقة تعامله مع خصومه بل في طريقة تعامله مع حلفائه. غير أن محاكمة الفساد لا تعني أن يسجن قريب المسؤول لإثبات النزاهة بل أن يخضع لمحاكمة عادلة إن وجدت أدلة ضده. فالقانون الذي يعاقب بلا بينة ليس عدالة بل ظلما جديدا. والدولة الأخلاقية لا تستبدل المحسوبيات بالانتقام ولا تستبدل حماية الأقارب بتصفية الحسابات معهم، وإنما تبني قضاء مستقلا يبرئ البريء ويدين المذنب. السؤال الأساسي إذن ليس هل نملك الشجاعة لإدخال أقاربنا إلى السجن بل هل نملك الشجاعة لرفع الحماية عنهم وترك القضاء يؤدي عمله باستقلال. إن بناء دولة تكرم الكفاءات أكثر من العلاقات يتطلب تغييرا عميقا أعمق من استبدال بعض الأشخاص بأشخاص آخرين. فكثيرا ما يتغير المسؤول لكن تبقى الذهنية. كل فريق يصل إلى السلطة يملأ المؤسسات بأنصاره، وكل مسؤول يعتقد أن من حقه مكافأة من خدمه، وكل جماعة تنظر إلى الدولة كحصة يجب الدفاع عنها. وبهذه الطريقة تتحول إداراتنا العامة إلى شبكة ولاءات لا إلى مؤسسة لخدمة المواطنين. الكفاءة لا تعني فقط الشهادة الجامعية أو الخبرة التقنية بل تعني القدرة والنزاهة والاستقلالية والاستعداد لتحمل المسؤولية. قد يكون الشخص متعلما لكنه فاسد، قد يكون خبيرا لكنه عاجز عن اتخاذ قرار أخلاقي، قد يكون ناجحا في القطاع الخاص لكنه يرى المنصب العام فرصة للربح. تنجح الدول عندما تقدم الكفاءة على الولاء، ولكن ليس المقصود إلغاء كل ولاء، فالولاء المشروع يكون للدستور والقانون وللمؤسسة وللمصلحة العامة لا للشخص أو العائلة أو الحزب أو الطائفة. والموظف الذي يطيع رئيسه عندما يخالف القانون ليس وفيا بل شريك في الخطأ. أما المسؤول الحقيقي فهو من يجرؤ على الاعتراض حين تتحول الطاعة إلى تواطؤ. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. لبنان على مشارف جلسة جديدة من المفاوضات تحت تأثير الضغط الإسرائيلي الإعلامي والميداني. خروقات وانتهاكات بالجملة وجرحى للجيش جراء حادث في صربين. الموفد السعودي إلى لبنان في غضون أيام كما الموفد القطري. تلفزيون لصوت كل لبنان، أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع تطورات الميدانية. فضل الله لا تطبيقات عملية على الأرض لاتفاق الإطار. الراعي يتمسك بالسلام ويشدد على إحاطة الجيش بالدعم ويرفض تحول ذكرى تفجير المرفأ إلى مناسبة عابرة. وعودة العدالة لا تبقى عدالة إذا كانت تؤجل. جلسة تشريعية قبل منتصف آب وعلى جدول أعمالها العفو العام وإصلاح المصارف. مقاضاة رياض سلامي إلى الضوء مجددا والمدعي العام التمييزي يتجه لتوضيح الملابسات. مفاوضات واشنطن طهران بين مد وجزر ومواقف واتصالات. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شربل شليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة
1: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو
2: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون
3: عالم سبوتنيك
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
3: عالم سبوتنيك
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها عبد الله حميد وصبري سراج ونبدأها بأبرز العناوين
7: بعد تحذيرات أمريكية لرعاياها في الشرق الأوسط ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران
6: اجتماع مرتقب بالقاهرة للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل تدمر مستودعات أسلحة في القطاع
7: الظلام يخيم على مناطق واسعة في ليبيا وسط احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات
6: اتفاق بين العراق وتركيا على نقل 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً لمدة عام لتعزيز أمن الطاقة العالمية
7: تحذيرات من ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء عالمياً نتيجة الحروب والمناخ
6: إلى التفاصيل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تأجيل الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريعا وذكر ترامب أن بلاده على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات غير مشهودة من القوة منذ الحرب العالمية الثانية جاء ذلك بعد أن وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً لرعاياها في الشرق الأوسط من اضطرابات السفر نتيجة احتمالية شن هجمات في المنطقة في ظل تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران
7: كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع ترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد مشدداً على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها وأمنها القومي معتبرة أن الضربات الأمريكية الأخيرة والحصار البحري المفروض على الموانئ والملاحة الإيرانية يمثلان انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبي الخبير الاستراتيجي والأمنية بعد التحية سيادة اللواء كيف تقرؤون تراجع ترامب عن ضرب إيران بطلب من دول المنطقة؟
8: الحقيقة تقييم هذا التراجع أنه تراجع تكتيكي يعني الضربة في تقديري أنها جاهزة لكن يريد أن يضغط على إيران بإعلان الضربة من يومين للجلوس على مائدة المفاوضات ثم يعطي فرصة أخرى وهذا يعني أن الضربة ألغيت لكن ما زالت قائمة لكن هي في إطار الحرب النفسية والضغط على إيران ولكن المنطقة ما زالت في طور التصعيد وليس التهدئة. المفاوضات لم تحدث بعد، وما زالت الخلافات واضحة وقائمة وبعمق ما بين أمريكا من جانب ومعها إسرائيل، وأيضا بينهما وبين إيران.
7: ما سبب التحذيرات الأمريكية للرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط قبل قرار ترامب التراجع عن الهجمات؟
8: هو الحقيقة جاء قبل قرار التراجع بساعات، وهذا يعني الحقيقة له سببين. السبب الأول وهو فعلا المنطقة في حالة تصعيد، وقد يتم استهداف بعض الأمريكان الموجودين في المناطق ولو بصفة شخصية من بعض الموالين لأمريكا في هذه الدول. السبب الثاني وهو أيضا في إطار الحرب النفسية لإقناع إيران أن فعلا أمريكا تجلي رعاياها، وأن الضربة قادمة إن لم تجلس على مئة المفاوضات طبقا للشروط الأمريكية. فدول السببين الحقيقة الخاصين بالرعاية.
7: ما أهمية ودلالة تدخل دول المنطقة ومنها السعودية على خط التفاوض ومنع التصعيد على إيران؟
8: دول المنطقة يعني معظمها وطبعا منها باكستان أيضا ترغب في إيقاف هذا التصعيد والجلوس على مئة المفاوضات. فسنجد يعني هذا المشهد وهذا التدخل موجودا في كل المراحل وكل الأوقات. المنطقة كلها الحقيقة أصبحت مسرح عمليات بين إيران وبين أمريكا وإسرائيل، وبالتالي لا ترغب الدول في هذا التصعيد وتدخل الحقيقة في جهود وساطة. ويحسب لدول المنطقة أن بعض منها تم استهدافه، ولكنه أيضا يصر على الوساطة وعلى الدفع بالمشهد إلى المفاوضات.
7: هل يشكل هذا القرار فرصة للأطراف من أجل الوصول إلى حل سريع للأزمة؟
8: الحقيقة يعني بنسبة ليست كبيرة عشان نكون يعني أمناء مع السادة المشاهدين. أولا الوساطة تحتاج قرار أيضا من أطراف الصراع للجلوس ثم التنازل للوصول إلى حل وسط، وهذا غير موجود حتى الآن. يعني ترى إيران على سبيل المثال أن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، رغم بعض التفاهمات التي حاولت سلطنة عمان الوصول إليها مع إيران وزيارة وفد من سلطنة عمان إلى إيران لم تحدث نتيجة. إذن مضيق هرمز أهم الخلافات الرئيسية، النووي أهم الخلافات الرئيسية، ناهيك عن بعض النقاط الرئيسية الأخرى زي العقوبات والأموال المجمدة و الأزرع الإيراني الموجودة في المنطقة. فالخلافات عميقة، عشان كده بنقول إن الوساطة مهمة، لكنها العنصر النهائي للمفاوضات والاستمرار فيها قرار أطراف الصراع.
7: برأيك سيادة اللواء، هل تعود بذلك الحرب على إيران في ظل عدم وضوح رؤية الخاصة بالتفاهمات حول مضيق هرمز؟
8: الحقيقة التباينات كبيرة جدا أن إيران ترغب في السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، والمسارات اللي تراها ممكن فرض رسوم، أحيانا تبقى رسوم طوعية وأحيانا إجبارية وما بينهما. وبالتالي يعني حالة هذا الموضوع أنا شايف أن ده في منتهى الصعوبة. يعني بدل ما كنا في مشروع نووي هو ده كان المشكلة، بقى النووي ومضيق هرمز. الحقيقة مذكرة التفاهم كانت واضحة إن اللي وقعت عليها إيران إن التنسيق ما بين إيران وسلطنة عمان على إدارة المضيق. فأنا شايف إن النقطة دي نقطة وقعت عليها إيران ووقعت عليها أمريكا، وتعتبر هذه نقطة البداية لحل مشكلة مضيق هرمز. فتوفير الجو المناسب لسلطنة عمان ولإيران لإعطائهم فرصة معقولة دون تصعيد للوصول إلى تفاهمات حول هذه النقطة تمهيدا لباقي النقط.
7: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لتنفيذ هجوم أمريكي على إيران، هل تشارك في هذه الحملة من جديد؟
8: عندنا الحقيقة 2 سيناريو. إسرائيل ترغب في المشاركة، ده يعني مؤشرات واضحة تماما. أمريكا لا ترغب في مشاركة إسرائيل، لأن مشاركة إسرائيل في الحرب بتجعل بعض الأصوات وهي ليست يعني قليلة في الشارع العربي تتعاطف مع إيران ترتيبا على ضرب إسرائيل لها وضرب إيران أيضا لإسرائيل. أمريكا لا تريد هذا التعاطف، وبالتالي أمريكا لا تريد اشتراك إسرائيل في الوضع الحالي. إضافة إلى نقطة أيضا هامة، أن أمريكا بتسليحها وكل قدراتها العسكرية تستطيع تنفيذ كل ما تريده وتحقيق الأهداف العسكرية داخل إيران. فلماذا ده وجهة نظر أمريكية، لماذا إشراك إسرائيل وفقد تعاطف الشارع العربي.
7: ما المناطق التي يمكن أن تستهدفها الولايات المتحدة إذا جددت الضربات على الأراضي الإيرانية؟
8: الحقيقة أولا في مجموعات من الأهداف. المجموعة الأولى وهي الأهداف التي حول مضيق هرمز، وهي بالطبع أهداف عسكرية تتمثل في تمركزات للحرس السري واللانشات التي تستخدم في مهاجمة السفن، وأيضا مراكز قيادة وسيطرة ومنصات إطلاق طائرات بدون طيار ورادارات. دي أولوية أولى. الأولوية الثانية الأهداف المدنية التي ترتبط بهذه الأهداف العسكرية، وعلى وجه التحديد بعض الجسور والكباري والطرق التي تستخدم في الإمداد، وخاصة الإمداد العسكري لهذه الأهداف اللي موجودة على الساحل الإيراني، خاصة ساحل مضيق هرمز، وتم تدمير الحقيقة برضو بعض منها قبل ذلك. المجموعة الثالثة من الأهداف هي أهداف مدنية موجودة في العمق الإيراني، متمثلة أيضا في طرق وكباري والعزل للمدن الإيرانية. إيران منطقة جبلية فيها الحقيقة بعض الجسور والكباري التي تربط المدن بعضها، عزل المدن الإيرانية وتدمير أيضا بعض منشآت الطاقة. المجموعة الرابعة من الأهداف هي المنشآت النووية بالطبع. فأنا شايف أن أمريكا دي مجموعات الأهداف اللي هتدمرها بنفس الأولوية التي ذكرتها.
6: يعقد وسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة اجتماعا في القاهرة خلال الأيام المقبلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ بنوده. وأفادت مصادر مصرية بأن حركة حماس وعددا من الفصائل الفلسطينية أبدت تعاطيا إيجابيا مع الجهود التي تبذلها مصر والوسطاء، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.
7: في المقابل استهدف الجيش الإسرائيلي 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وقال بيان إسرائيلي إن الجيش استهدف أحد المستودعات بمحاذاة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأفادت وكالة وفاء بمقتل فلسطينيين 2 في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، فيما دمرت غارة أخرى مستودعين لتخزين الأدوية التابعين لمستشفى شهداء الأقصى.
6: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ النظم السياسية. دكتور جهاد، ماذا يناقش اجتماع القاهرة المرتقب الذي يضم الوسطاء مصر وأمريكا وقطر وتركيا؟
9: يناقش في بداية الأمر هو تثبيت وقف إطلاق النار لحتى اللحظة. إسرائيل تستمر في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ حتى تاريخه. قتل أكثر من 1200 فلسطيني، رغم أن البند الأول من اتفاق شرم الشيخ كان ينص على وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة بين الطرفين، إلا أن إسرائيل استمرت في استهداف الفلسطينيين حتى اللحظة. هناك شهداء في صباح هذا اليوم في قطاع غزة، نظرا لأن إسرائيل لم تمتثل للبند الأول من خطاب الرئيس ترامب والذي تحدث عن وقف الاستهدافات. سوف يناقش مجلس السلام أيضا والوسطاء مع نيكولاي ميلادينوف حول الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق بعد أن سلمت حركة حماس موافقتها على مسألة تسليم السلاح، بعد أن تم تعديل الصياغة التي كانت من قبل حول نزع السلاح، ثم تحولت إلى حصر السلاح وتخزينه لدى جهة فلسطينية، والحديث هنا عن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. سوف يناقش أيضا الاجتماع ما بين الوسطاء ونيكولاي ميلادينوف حول إمكانية دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وكيفية ضمان عملها في القطاع وفقا للسيناريوهات عدتها اللجنة الوطنية في كافة الملفات التي سوف تتولاها في القطاع، حول كيفية عملها خلال المرحلة القادمة سواء كان على مرحلة الإغاثة أو مرحلة التعافي أو حتى ملف الإعمار. هناك كثير من الملفات الأخرى المرتبطة بهذه الملفات الفرعية سوف يتم مناقشتها في اجتماع الوسطاء.
6: إسرائيل دمرت 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ما دلالة ذلك برأيك؟
9: يعني أعتقد أن الخبر أو أن الجيش الإسرائيلي سوف يزيد من هذه الأخبار حول تفجير مستودعات لحركة حماس. ليس هناك يعني بهذا الضخامة التي يحاول الإعلام الإسرائيلي تضخيمها أن هناك مستودعات ضخمة لحركة حماس، لربما هناك عدد من العبوات الناسفة وعدد من العتاد العسكري التي تم تم جمعه ووضعه في مكانه ومن ثم تفجيره. لا أعتقد أنه بهذا الاسم مخازن لحركة حماس. أن يكون هذا الاسم دقيقا في توصيف الحالة التي حدثت. هناك بشكل يومي هناك تفجير في قطاع غزة، سواء لأنفاق تم الكشف عنها أو حتى أنفاق كان الاحتلال الصهيوني يعرف أماكنها، ولكن كان يرجع تفجيرها إلى أوقات لاحقة نظرا للحاجة الأمنية أو الاعتبارات الأمنية.
6: في ظل موقف إسرائيل وحماس من كيفية تنفيذ حصر السلاح، هل يمكن التوافق على صيغة محددة تمرر مسألة السلاح؟
9: يعني هناك سلمت حركة حماس موافقتها الكاملة على موضوع تسليم السلاح للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فبالتالي اليوم حركة حماس عليها أن تكون قد سلمت أو كانت توافقت مع كوادرها في قطاع غزة على أن مسألة السلاح هي مسألة باتت وراء ظهورهم، فيتعين على الجميع الالتزام بما تم التوافق عليه حتى لا يتم استخدام ملف السلاح أو العرقلة في تسليم ملف السلاح كذريعة من قبل إسرائيل لعدم التزامه في بنود الاتفاق. أي يوم يتم تعطيل فيه خطة الرئيس ترامب سوف يكون ثمنه بالدم في قطاع غزة، وأيضا سوف يكون ثمنه في عرقلة المسائل التي يتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي، والتي نحن كفلسطينيين تحديدا لسنا بحاجة إلى إضاعة ثانية واحدة من عمل اللجنة الوطنية في إدارة قطاع غزة في غزة. يجب أن يكون هناك تساهل، ويجب أن نكون كفلسطينيين في حالة من الذكاء الكبير من أجل أن لا نسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يتهرب من التزاماته الناشئة عن اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب. هناك معاناة كبيرة في قطاع غزة، هذه المعاناة تتطلب من الجميع أن يكون على قدر من المسؤولية وأن لا يقدم أي ذريعة للاحتلال ليفلت من هذه الالتزامات. نحن نراقب منذ أن أعلنت حركة حماس منذ يومين موافقتها على ملف نزع السلاح أو تسليم السلاح وحصره، أن بنيامين نتنياهو لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق حول هذا الأمر، وهذا شيء صراحة مذهل ومثير للاستغراب، أن نتنياهو الذي كان يخرج للإعلام في كل مسألة في مسائل قطاع غزة ليواجه أو ليتحدث مع جمهوره، اليوم هو غائب لأنه يشعر بالدهشة الذي لم يكن يتوقعها أن توافق حركة حماس على ملف السلاح وأن تقدم كل هذه المرونة في مواقف بعد أن كان يراهن أن هناك تشبث لدى حركة حماس في ملف السلاح.
6: دكتور جهاد، حماس اشترطت أن يكون حصر السلاح ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، ماذا لدى الوسطاء لضمان هذا الطلب؟
9: يعني الوسطاء لديهم تحديد الوسيط الأمريكي يمتلك القوة والقدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في أن يكون لديه انسجام مع ما تريده اللجنة الوطنية في قطاع غزة حتى يسهل عليها المهمة. لا يمكن للجنة أن تذهب باتجاه ملف تسليم السلاح وحصره وهناك استهدافات في قطاع غزة، هذا سوف يعرق العمل اللجنة الوطنية. بالتالي الوسيط الأمريكي تحديدا في هذا الملف يتعين عليه أن يمارس ضغوطا كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي. الاستهدافات القتل في تمكن حتى تتمكن اللجنة الوطنية، بما يسهل للجنة عملية الحصر. وهناك كثير من البرامج التي أعدتها اللجنة الوطنية من خلال التنسيق ما بينها وبين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية حتى يكون مسألة نزع السلاح أو تسليم السلاح وحصره هي مسألة فيها نوعا من المرونة، إضافة أن مسألة السلاح لا تتعلق فقط بالفصائل الفلسطينية، هناك عائلات لديها سلاح في قطاع غزة، وهذا السلاح بناء على الخطة هو أيضا ضمن الاستهداف، يتعين أن يتم تسليم الأسلحة في قطاع غزة حتى من الأفراد. بالتالي هناك برامج تم إعدادها لتحفيز الناس والمدنيين والأفراد في قطاع غزة والعائلات تسليم هذا السلاح للجنة الوطنية حتى نكون أمام فترة يكون فيها رجل الشرطة الفلسطيني هو رجل تابع لمؤسسة وطنية فلسطينية هي اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، هي التي تتحكم في كل شيء في القطاع من خلال الأمور الشرطية والأمنية، وأن لا يكون هناك أي سلاح خارج اللجنة الوطنية بعد أن وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسألة السلاح وتسليمه للجنة الوطنية.
6: إذن ما العراقيل التي قد تضعها إسرائيل لمنع الانتقال إلى مرحلة جديدة تتضمن إعادة الإعمار؟
9: تحكمها في دخول المساعدات الإنسانية هو ظهر في الآونة الأخيرة. يعني كان الحديث يجري عن إدخال 600 شاحنة يوميا لقطاع غزة. لا يرى الفلسطينيين أي من هذا العدد، بالعكس هناك لربما عشر هذا الرقم يتم إدخاله بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع. إذا إسرائيل تضع العراقيل وتختلق الذرائع من أجل أن تعرقل أي اتفاق وقف إطلاق النار. قلت لك في البداية أن كل ثانية تأخير في ملف التعافي أو ملف الإعمار هو سوف يدفع ثمنه أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بمعاناة شديدة وبدم جديد. وبالتالي الاحتلال الصهيوني سوف يضع العراقيل، نعم، لذلك علينا كفلسطينيين أن نكون أكثر ذكاء في المرحلة القادمة. وحتى التصريح الذي لربما يستفيد منه الإسرائيلي من قبل المسؤولين الفلسطينيين وقيادة الفصائل الفلسطينية تعين أن لا يكون هذا التصريح موجود عبر الإعلام، إذا كان الاحتلال الإسرائيلي سوف يستغله للتهرب من أي التزام من التزامات المرحلة القادمة. لذلك علينا كفلسطينيين مسؤولية، على الوسطاء مسؤولية كبيرة، على مجلس السلام مسؤولية، على اللجنة الوطنية مسؤولية. إذا هناك مسؤولية جمعية على الجميع، عليها أن يقوم كلهم في دوره حتى نضمن الوصول إلى المرحلة التي نرجوها، أن يعود الأمل إلى قطاع غزة وتعود الحياة التي توقفت في القطاع منذ 7 أكتوبر للعام 2023.
7: عم الظلام معظم مدن ومناطق ليبيا، وانقطع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطات توليد التيار عن تقديم الخدمة، بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وإنهاء التدهور المعيشي. وأفادت تقارير صحفية بأن الانقطاع طال المنطقة الشرقية بالكامل ومناطق في جنوب وغرب البلاد، وسط تحذيرات من تعرض الشبكة لضغوط متزايدة بعد أيام من اضطرابات أثرت على إمدادات الوقود والغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
6: وتزيد التحذيرات من انهيار المنظومة الكهربائية بالكامل وسط موجة احتجاجات واسعة في عدد من المدن الليبية، حيث أغلق محتجون مقار حكومية ومؤسسات رسمية اعتراضا على استمرار انقطاع التيار وتردي الأوضاع الخدمية. وشهدت ليبيا عدة حالات انهيار للشبكة الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين، أدى إلى انقطاع التيار عن معظم أنحاء البلاد قبل أن تبدأ عمليات إعادة التغذية تدريجيا في ظل تعطل إمدادات الوقود والغاز وتزايد الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة. من طرابلس ينضم إلينا حازم الرئيس، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حازم، ما أسباب أزمة الكهرباء التي طالت رقعة كبيرة من البلاد؟
10: بالطبع يعني هذه الأزمة لديها أكثر من جانب، هناك جوانب فنية وهناك جوانب أخرى هي متعلقة بتعقيدات المشهد السياسي الليبي. الجوانب الفنية هي مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين في العاصمة طرابلس ولا سيما في شمال إفريقيا بشكل عام، أثر هذا الارتفاع على الشركة العامة للكهرباء وأدائها، وبالتالي خرجت الكثير من المحطات وفق بيانات الشركة عن الخدمة، وبالتالي سبب بانقطاع للتيار الكهربائي على العاصمة طرابلس وكثير من المناطق في الغرب وفي المنطقة الوسطى وفي جنوب ليبيا وحتى في الشرق، يعني في مدينة بنغازي وغيرها. هذا الانقطاع دام لساعات طوال، يعني في خلال اليوم الواحد تنقطع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة، تصل إلى 15 ساعة في بعض المناطق، وبالتالي هذه الأزمة أثارت غضب كثير من المواطنين الذي اعتقدوا بأن الشركة العامة للكهرباء لم تقم بدورها المنوط بها. وبخلال أول أزمة حقيقية تمر بها ليبيا انهارت هذه الشركة رغم المصاريف الكثيرة، 3 مليارات دينار ليبي صرفت على الشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الماضية ولم يكن هناك نتاج حقيقي. الأزمة نعم يعني الوضع تحسن خلال السنوات الماضية، لكن هذا العام مع أول أزمة مع ذروة الصيف انقطعت الكهرباء. ولكن أيضا هناك جوانب أخرى كما أسلفت الحديث، ليست لها علاقة بالحديث الفني الذي كنا نتحدث عليه، هناك جوانب سياسية، هناك تراكمات بالشارع الليبي، يعني انهيار الخدمات العامة، يعني يعتقد المواطنين بأن الحكومة لم تقم بدورها، خاصة أن عبد الحميد البيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو يعني يمتلك صفة في الشركة العامة للكهرباء، هو رئيس الجمعية العمومية، لم يقم بدوره. أيضا هناك مشاكل اقتصادية، مشاكل أمنية، مشاكل على مختلف المستويات، وبالتالي هي تراكمات، تراكمات في الشارع الليبي انفجرت مع أزمة الكهرباء. رأينا مظاهرات حاشدة، أيضا يعني احتجاجات ليلية، إغلاق للطرق العامة بالإطارات وحرقها، إقفال لمؤسسات الدولة، وزارة الخارجية، هيئة الرقابة الإدارية، وبعض الوزارات لحكومة الوحدة الوطنية قد أقفلت بالفعل خلال الأسابيع الماضية ليلا من قبل المحتجين الرافدين لاستمرار الوضع بهذا السوء. وبالتالي أصبحت هناك حالة من التوتر في العاصمة طرابلس. هذا الانقطاع للكهرباء هو لم يكن يعني حصرا في العاصمة طرابلس، بل كان في بنغازي، في مصراتة، في كثير من المدن، ولكن ربما هامش الحرية في العاصمة طرابلس سمح للمحتجين الظهور والخروج والتعبير عن رفضهم لهذا الوضع، وبالتالي قاموا بإغلاق الكثير من المؤسسات. حاولت حكومة الوحدة الوطنية التواصل مع المحتجين في تخفيف الوضع. المحتجين وصلوا بطلباتهم إلى حدود أبعد من تحسين الوضع المعيشي أو تحسين وضع شركة الكهرباء، بل طالبوا بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة رئيس وزرائها ووزراء هذه الحكومة. وبالتالي الوضع توتر. لتخفيف هذا الوضع اتخذت حكومة الوحدة الوطنية بعض الإجراءات التي خففت خلال اليومين الماضيين هذه الاحتجاجات.
6: أزمة الكهرباء تتزامن مع احتجاجات في الشارع كما أشرت، لماذا يرمي المسؤولون بالأسباب على هذه التظاهرات من حيث تعطيل بعض المنشآت النفطية والغازية؟
10: نعم، يعني لأكون حتى يعني واضح معك، على المستوى الشخصي أرى بأن الاحتجاج والرفض هو حقا لكل مواطن ليبي أن يخرج في الشارع ويرفض ويحتج على الوضع القائم، سواء اقتصاديا، أمنيا، عسكريا، على مستوى الخدمات. ولكن بكل تأكيد المساس بمؤسسات الدولة ومقار الوزراء هذا أمر مرفوض، لأن هذا ليس ملكا لحكومة الوحدة الوطنية، بل هذا ملك للدولة الليبية. لا يمكن المساس بمؤسسات الدولة، لا يمكن حرق الإطارات في الطرق وأغلاق الطرق الرئيسية لأنها شريان للمواطن الذي قد يحتاج ليلا للذهاب للمستشفيات، للذهاب يعني الضرورة. لا يمكن إغلاق الطرق الرئيسية، هناك طرق سلمية للاحتجاج كان يفترض أن يسلكها المحتجين، وبعض المحتجين بالفعل يعني كانت مظاهراتهم سلمية في بعض المناطق. في بعض المناطق ارتفعت المطالب وطالبوا بإسقاط الحكومة وأغلقوا المقار الرئيسية، وصلت إلى يعني مليتا للغاز في بالقرب من مدينة زوارة غرب ليبيا وأغلقوا هذا المقر، ثم خرجت الشركة العامة للكهرباء ببيان شديد اللهجة قالت بأن نتاج دخول بعض المحتجين لشركة مليتا قد تنهار الشركة العامة للكهرباء بشكل عام ويكون هناك أظلام تام خلال الفترة القادمة. تحركت الحكومة، طالبت من المحتجين الخروج، تواصلت حتى مع يعني القوى المسلحة الموجودة في تلك المنطقة، وهذه التشكيلات المسلحة هي على قطيعة مع حكومة الوحدة الوطنية، لكن هناك تواصلات سمحت لهم أو تنازلت الحكومة لهم ببعض الأمور، سمحوا أو جعلت هذه القوة بدلا من أن تحمي المحتجين طالبت منهم الخروج وحمت مؤسسات الدولة. هذا الأمر حدث أيضا في طرابلس، لأن حكومة الوحدة الوطنية كانت لا تسيطر على كثير من المناطق في طريق الشط، في زاوية الدهماني، في منطقة سوق الجمعة وحراك سوق الجمعة الذي كان يقود هذه المظاهرات. هذا الحراك أعتقد على المستوى الشخصي هو يتم حمايته بشكل أو بآخر من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لأن هذا الجهاز المتمركز في سوق الجمعة هو على خلاف مع حكومة الوحدة الوطنية منذ أكثر من عام ونصف. هذا الخلاف يعلم به الجميع، عندما قامت حكومة الوحدة الوطنية يعني بعملية عسكرية في مايو من العام المنصرم، أنهت خلالها جهاز دعم الاستقرار، وكانت تريد أيضا إنهاء وتفكيك جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكنها لم تتمكن. أنهت جهاز الاستقرار، دعم الاستقرار، لكنها لم تتمكن من إنهاء جهاز الردع. جهاز الردع بقى يعني منقسم على الحكومة، هو يتبع للمجلس الرئاسي وليس يتبع للحكومة، ويتبع للمجلس الرئاسي بقيادة القائد الأعلى السيد الرئيس محمد النفي. اليوم أو خلال اليومين الماضيين دبيبة أعلن في بيان رسمي أو في قرار رسمي آسف بمنح جهاز الرجع العودة أو سمح لهم العودة لبعض التمركزات الحيوية في العاصمة طرابلس الذي فقدها جهاز الرجع منذ أكثر من عام ونصف. هذه المناطق من بينها يعني جزيرة سوق ثلاث، منطقة الدهماني، منطقة مناطق حيوية في العاصمة طرابلس، النوفليين، بن عاشور، جزيرة القدس. هذه المناطق كان يطالب بها جهاز الرجع للعودة إليها، موجود فيها قوات فض النزاع، تراجعت قوات فض النزاع، تقدم جهاز الرجع لهذه التمركزات، انتهت الاحتجازات فورا.
6: إذن ما مدى قدرة الشركة العامة للكهرباء على إعادة الاستقرار إلى الشبكة خلال الفترة المقبلة؟ وما هي الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها لتجنب تكرار سيناريو الإظلام الشامل؟
10: فيما يتعلق لنعود للحديث عن الجوانب الفنية، الشركة العامة للكهرباء تتحدث باستمرار بأنها تقوم بإصلاحات لتحسين الوضع على مستوى الكهرباء في ليبيا عامة، لكنها يعني تعاني من هشاشة هذه الشركة. هناك كثير من شبكات الفساد داخل هذه الشركات، تجوبها كثير من التهم بأنها صرفت المليارات لم تقم بدورها. هناك إطفاء عام في المنطقة الشرقية، في بنغازي، في تبرق، في البيضة، منذ أيام يعود الكهرباء لساعات قليلة ثم ينقطع مجددا لأكثر من يوم ونصف. في المنطقة الغربية ربما الوضع أفضل بقليل كونها عاصمة وما إلى ذلك، ينقطع الكهرباء 6 ساعات متواصلة 7 ساعات ثم يعود قليلا ثم ينقطع بعد 6 ساعات أخرى من جديد. هذه الأزمة ما زالت مستمرة خلال ذروة الصيف. الشركة تقول بأنها تقوم بإصلاحات، المواطن لا يثق في الشركة العامة للكهرباء لأن هذه الأزمة يعاشرها المواطن منذ أكثر من 16 عاما، هي ليست جديدة، وبالتالي هو يطالب بإصلاحات ليس على مستوى شركة فحسب بل على مستوى كافة الخدمات. يضغط على الحكومة حتى من خلال التظاهرات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يضغط على الحكومة لإقالة هذا المجلس، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وتشكيل مجلس إدارة جديد، محاسبة الفاسدين في هذه الشركة، لأنها يعني ما زالت هذه الشركة لم توفي بوعودها التي تقول بأنها تقوم بإصلاحات وما إلى ذلك. حكومة الوحدة الوطنية لتدارك الموقف، كانت هناك زيارة لرئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البيضة والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية خلال الأيام الماضية، التقى فيها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدثوا عن كثير من الملفات. بين هذه الملفات التي كانت مطروحة على طاولتهم هي مسألة الكهرباء وكيف يمكن التعاون بين البلدين في هذا الملف، كذلك التواصل مع الجانب الإيطالي. ولكن هذه الحلول قد لا تكون حلول سريعة، يعني حلول على المستوى الاستراتيجي متوسط المدى، لكن المواطن اليوم يحتاج إلى حلول سريعة.
6: أخيرا، في ظل الاعتماد الكبير على عائدات النفط، أين تذهب الإيرادات النفطية ولماذا لا تنعكس على تحسين البنية التحتية وقطاع الكهرباء وكذلك كل الخدمات الأساسية للمواطنين؟
10: يعني في ظل وجود حكومتين في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد وحكومة أسامة حمادي المكلفة من طرف مجلس النواب في شرقها، هناك طرف غير يعني متزن من الحكومتين، هناك باب للتنمية أو باب للفساد مفتوحا على مصراعيه في الغرب وفي الشرق، يتم من خلاله صرف الأموال دون حسيب ولا رقيب، وبالتالي المواطن يطالب بتوحيد الصرف، يطالب بتقطير هذا الصرف، لأن كل عائدات النفط يتم يعني صرفها بشكل متوازي بين الحكومتين من قبل المصرف المركزي. هناك اتفاق وقع في نوفمبر من العام الماضي بين مجلسي النواب الأعلى للدولة وطرفي الحكومتين شرقا وغربا برعاية بورس ورعاية أمريكية من قبل الخزانة الأمريكية، وقع في إبريل الماضي التوقيع النهائي لجعل أو خلق ميزانية موحدة بين الحكومتين، اتفاق لتأطير الصرف على باب التنمية، لخلق باب تنمية موحد بين الحكومتين، لإرشاد الصرف في من عوائد النفط، لاتفاق حتى على كيف يتم صرفها من قبل المصرف المركزي. وبالتالي هذا الاتفاق ما زال لم ينفذ على الأرض، هناك حكومتين وهناك بابين للصرف المصرف المركزي أيضا في موقف محرج أمام هذا الواقع السيء، وبالتالي المواطن يعني أصبح مستاء من هذا الوضع، يطالب بتنفيذ هذا الاتفاق الذي وقع لخلق باب تنمية موحد لتوحيد الميزانية العامة بين الحكومتين بباب صرف واحد، ولكن هذه الاتفاقيات لم تنفذ لأن الواقع الليبي على الأرض هو غاية التعقيد، ليس لا يحل باتفاقيات تبرم على أو توقع على الأوراق، يحتاج إلى عمل حقيقي على أرض الواقع حتى تصرف هذه الأموال بالطريقة الحكيمة والرشيدة، ويحاسب المسؤولون عن هذا الفساد الواسع سواء كان في حكومة الغرب أو حكومة الشرق.
7: وقع العراق مع تركيا اتفاقا لنقل 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا لمدة عام عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين بهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. وعقب توقيع الاتفاق بين وزيري الطاقة في البلدين البارسلان برقدار وباسم محمد خضير، أكد برقدار أن خط الأنابيب العراقي التركي يدعم أمن إمدادات أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية متزايدة باعتباره مسارا بديلا في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
6: وأوضح الوزير التركي أن بلاده تسعى إلى الاستفادة الكاملة من الطاقة الاستيعابية للخط التي تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، بما يتيح نقل النفط العراقي إضافة إلى كميات قد ترد مستقبلا من دول الجوار. ويعد خط الأنابيب العراقي التركي الممتد بين شمال العراق وميناء جيهان التركي أحد أهم مسارات تصدير النفط في المنطقة، ويوفر منفذا رئيسيا للنفط العراقي إلى الأسواق العالمية، فيما تسعى أنقرة وبغداد إلى تعزيز دوره في ظل المتغيرات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بأمن الملاحة. من بغداد ينضم إلينا الدكتور خالد الشمري الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، ما أهمية الاتفاق الجديد بين تركيا والعراق لنقل 750 ألف برميل نفط يوميا بالنسبة للبلدين؟
11: أولا هو نتكلم على هذا الخط. الخط أولا عندما بدأ في عام 1975 الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون برميل يوميا، ولكن الظروف السياسية ووضع العراق ووضع كردستان العراق أدى إلى أن ينخفض هذا ويزيد التصدير عن طريق هرمز بنسبة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك أوروبا لم يكن العراق مع علاقات بحيث يكون الصادرات إلى أوروبا كبيرة جدا، لأن الصادرات لا تشكل أكثر من 13% من الصادرات العراقية. الآن الطلب الأوروبي ووضع هذا المفروض أن يعود الإنتاج والطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 750، لأن هنالك طلب عالمي كبير من أوروبا بالوضع الحالي في مضيق هرمز، ويعني إعادة نشاط هذا الخط الأنابيب وتهيئته وتأهيله لأن يكون هنالك الطاقة 1.5 مليون هناك استيعاب. فهذا الآن رغم هذا الوضع وزيادته إلى 750 سوف يرفع الإيرادات العراقية بنسبة كبيرة جدا، بحيث الآن العراق رغم الوضع اللي تحسن قليلا لم يرتفع صادراته أكثر من الثلث من الطاقة الإنتاجية التصديرية اللي هي 3.88 مليون برميل يوميا، الآن يصدر 1.2 مليون برميل، فإذا هو إضافة جديدة لهذا الوضع.
6: وكيف سينعكس هذا برأيك على صادرات النفط العراقية خاصة عبر ميناء جيهان التركي؟
11: بالتأكيد سوف يؤدي إلى زيادة الإيرادات العراقية بنسبة ترتفع إلى أكثر من 20% من الصادرات الحالية، وبالنسبة للإيرادات الحالية يرفض الموازنة العراقية التي تعاني من عجز كبير، وبنفس الوقت تركيا تستفاد منها، ويؤدي إلى علاقات أيضا اقتصادية أكبر بين البلدين وبين أوروبا والعراق.
6: دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الخط بديلا استراتيجيا في حال استمرار التوترات في مضيق هرمز؟
11: بالتأكيد هذا الخط سو إذا رفعنا إلى الطاقة الإنتاجية الأكبر وذكرتك 1.5 مليون سوف يؤدي إلى 40% من الصادرات العراقية سوف تذهب عن هذا الخط الآمن، وهنالك خطوط أخرى طبعا الآن في اتفاقيات موجودة مع سوريا ومع الأردن، خط الأنابيب الأردني وهو خط قديم أنا عملت دراسة عام 1986، والآن إعادة خط طانياس عن طريق سوريا يؤدي إلى أن تكون هنالك منافذ جديدة آمنة أكثر مما الاعتماد على منفذ واحد ويشكل أكثر من 80% من الصادرات العراقية.
6: إذن كيف يمكن أن تستفيد دول أخرى إذا تم استخدام الخط لنقل نفطها مستقبلا؟
11: بالتأكيد العراق إذا طور هذا الخط وطور خط بانياس عن طريق سوريا تستفاد أوروبا من هذه أيضا، لأن أوروبا تعاني الآن من الأزمة النفطية بحيث ارتفع سعر النفط من أقل من 70 دولار إلى 126 دولار في فترة قصيرة صحيحة، والآن ارتفع سعر البرميل إلى أكثر من 70 دولار 80 دولار. هذا يؤدي إلى أن يكون هنالك تكلفة أقل على أوروبا في حالة استقرار هذا الخط وزيادة تصديره إلى أكثر من 3 مليون برميل يوميا، يؤدي إلى أن يكون هنالك المحافظة على أسعار سعر النفط العالمي، لأن تؤدي هذه الزيادة إلى نوع من الاستقرار في البورصة العالمية.
6: دكتور خالد، ما أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي قد تواجه تنفيذ هذا الاتفاق، خاصة في ظل الخلافات السابقة بين بغداد وإربيل بشأن صادرات النفط؟
11: التحديات بالنسبة إلى سؤالك رائع جدا ومهم جدا، الآن هو كان السبب الأساسي اللي أدى إلى انخفاض تصدير النفط عن طريق جيهان، لأنه في كردستان العراق كانت تصدر بنسبة كبيرة سواء عن طريق الشاحنات أو عن طريق الأنابيب، ولكن هذا الخط بالاتفاق التركي العراقي مع إعطاء دور لكردستان في الموازنة العراقية من تخصيصاتها يؤدي إلى أن تقبل كردستان ويكون هنالك توافق كامل، لأنه المصلحة لكل الأطراف في حالة استقرار الوضع والتصدير بشكل طبيعي جدا. الكردستان تأخذ حصتها من الموازنة كما هي موجودة في الموازنة من العراقية، وبنفس الوقت يكون هنالك استقرار لكردستان مع تركيا أيضا، لأنه في المشكلة التركية مع الأكراد أيضا يؤدي إلى أن يكون هنالك استقرار، فهو ضمان لهذه المجموعات الثلاثة ويؤدي إلى انسيابه. وبالتأكيد سوف تتدخل أوروبا أيضا لهذا الاستقرار بحيث أنها تتزود بالنفط وتقلل من المشاكل الموجودة من مضيق هرمز.
6: وهل يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مكانة تركيا كمركز إقليمي للتجارة ونقل الطاقة، وما انعكاس ذلك على موازين القوة في سوق الطاقة بالمنطقة؟
11: هو خط قديم من ذكرت لك، وهو أيضا يؤدي إلى استقرار، ولكن هو يكون منفذ جيد الآن أكثر أمانا لهذا. وإذا العراق تنوع بالمنافذ الأخرى ولدينا منفذ قديم مع طريق حيفا وعن طريق طرابلس، وهذه الخطوط القديمة من الخمسينات موجودة وبالإضافة إلى مضيق هرمز اللي عن طريق الخليج العربي، ولكن هذا يؤدي إلى استقرار، ليس فقط هو نفوذ كبير وإنما تستفاد تركيا من ناحية الرسوم التي تأخذها على هذه الخطوط بمبالغ جيدة جدا، فهي تستفاد اقتصاديا وهي تحاول استقرار هذا الخط وأمانة لتصدير النفط إلى الخارج، وإنما أما أن يكون هنالك دور إقليمي ودولي وكذا هذا شأن آخر ليس له علاقة بالقضية الاقتصادية النفطية مع البورصة العالمية لأسعار النفط، يؤدي إلى استقرار أسعار النفط وبالتأكيد يؤدي إلى علاقات أفضل ما بين تركيا والعراق وأوروبا وتقلل من المشاكل الموجودة في العراق وفي تركيا من ناحية البككة ومن ناحية الاختلاف بين كردستان وبغداد.
6: أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن يشجع النجاح هذا الاتفاق على تنفيذ مشروعات طاقة إقليمية جديدة تربط الخليج والعراق وتركيا بالأسواق الأوروبية في إطار جهود تنوع مسارات إمدادات النفط والغاز؟
11: بالتأكيد هنالك خط الغاز القطري أيضا وخط الخط البري، الطريق البري المفروض يكون من آسيا إلى أوروبا عن طريق بغداد، هذا عن طريق العراق ويمد إلى تركيا، هذا كله يؤدي إلى نوع من التوافق والتجانس ما بين دول العالم، ما بين أوروبا وآسيا والعراق يكون منفذ ودول الخليج. يعني قطر تصدر إلى العراق غاز ويمكن الأنبوب القطري يصل إلى أوروبا بهذا الشكل، فيؤدي إلى نوع من الاستقرار ويؤدي إلى التجهيز ويقلل المخاطر المستقبلية إذا حصلت عن طريق هرمز، وهذا طبعا نوع من التكامل الاقتصادي العالمي اللي ممكن أن يؤدي إلى التنمية الاقتصادية السلمية بدون أن تكون هنالك حروب ونزاعات وتؤثر عليها.
7: تتزايد التحذيرات من زيادة أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي في ظل الظروف الجوية القاسية والنزاعات العسكرية، وأشار تقرير إلى أن استمرار الحروب يخلق فجوة في التموين العالمي سواء على مستوى الغذاء أو الطاقة، حيث أدت العمليات العسكرية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل ويثقل كاهل سلاسل التوريد الدولية.
6: ويتزامن ذلك مع مواجهة موجة حر شديدة وجفاف وحرائق غابات، مما قد يؤدي إلى أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب منذ عدة عقود. وذكر التقرير أن ظاهرة نينو المناخية التي تتميز بارتفاع غير طبيعي في حرارة المحيط الهادئ باتت عبئاً إضافياً على سوق الغذاء، وتؤثر سلباً على المنتجين الرئيسيين للأرز، وهم من ركائز الأمن الغذائي في آسيا وإفريقيا.
7: يعلق على هذا الموضوع من بيروت المستشار في سياسات تغير المناخ السيد وائل حميدان. أهلا بك سيد الكريم، وما مدى واقعية التحذيرات من حدوث موجة جديدة من الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء عالميا؟
12: نعم، من آثار تغير المناخ هو التأثير على إنتاج البذور. الحرارة والطقس يؤثر بشكل كبير على توفر المياه، على الطقس المناسب.

0: مدى يمكن لموجات الحر والجفاف أن تؤثر على الإنتاج الزراعي العالمي؟
1: التأثير كبير. البذور ليس فقط القمح بل أيضا الأرز في آسيا وغيرها من المناطق سوف تتأثر بإنتاج الخضار، فالتأثير هو كبير جدا، خصوصا بأن عديد من البلدان تعتمد على الاستيراد الغذاء، وهذا قد يؤثر على عملية العلاقات بين الدول. فعندما توقف بعض الدول تصدير بذورها ومنتجاتها الغذائية لأنها بحاجة إليها في الداخل، سوف تؤزز الأزمات السياسية بين الدول وتؤجج الحروب، فالحروب تؤثر على تغير المناخ والمناخ يؤثر على الحروب.
0: كيف تتأثر المنطقة العربية بأي موجة جديدة من غلاء أسعار الغذاء، خاصة وأن نسبة كبيرة يتم استيرادها من خارج المنطقة؟
1: المنطقة تعاني من نقص من المياه، ومعظم المياه تذهب إلى الزراعة في بلدان العربية. تغير المناخ سوف يخفض منسوب المياه في البلدان، فما سيؤدي إلى انخفاض منسوب الزراعة وإنتاج الغذاء، مما يعني سوف تعتمد المنطقة بشكل أكبر على استيراد المواد الغذائية. وبارتفاع الأسعار المواد الغذائية عالميا، وحتى بعض البلدان قد توقف تصديرها كما حصل في السابق، سوف يكون تأثير كبير على سلامة الغذاء وأمن الغذاء في المنطقة.
0: ما الدور الذي تلعبه ظاهرة النينيو في تهديد الأمن الغذائي، وما أكثر المحاصيل عرضة للتأثر بها؟
1: تغير المناخ يزيد من حدة ظاهرة النينيو، هي ظاهرة طبيعية ولكن تغير المناخ يزيد من حدتها، والتأثير هو الحرارة التي نراها المرتفعة في أوروبا وحتى في منطقتنا، موجة حر هائلة. مجددا الحبوب هي المتأثر بشكل رئيسي بظاهرة تغير المناخ، خاصة القمح والأرز الذين يعتبران مصدر أساسي للغذاء لأكثر من منتصف العالم، فالتأثير كبير على منطقتنا. نحن المنطقة تعتمد على الأرز وعلى القمح بشكل كبير في غذائنا اليومي، فهو تأثير كبير، وعلينا أن نخفض من انبعاثات الغاز الدفيئة. والمنطقة تلعب دور كبير في موضوع تغير المناخ، لأننا المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي الذين يسببون تغير المناخ، فعلينا أن نغير اقتصادنا بشكل كامل، لأن الخطر من تغير المناخ أكبر بكثير من الأرباح قد نجنيها من الوقود الأحفوري.
0: إذن ما السياسات التي ينبغي للحكومات اتباعها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل الأزمات المتكررة؟
1: لا أعتقد بأننا نستطيع نعتمد على الإنتاج المحلي بشكل كبير، خصوصا أن المنطقة تفتقر إلى المياه. علينا لن نستطيع أن نوقف استيراد الغذاء. الأمن الغذائي بأن نعتمد كليا على أنفسنا غير منطقي، ولا يوجد جدوى اقتصادية. السياسات التي على الدول أن تتبع: أولا، إعطاء موضوع تغير المناخ قصوى سياسية، أولوية سياسية قصوى، وهذا الأمر لا يحصل. للأسف حكوماتنا لا تعتبر تغير المناخ أمر جدي، وأيضا على العكس بعض الدول المصدرة للنفط تعتبر أن تغير المناخ يهدد اقتصادها فلا تريد العمل عليه، وهذا التفكير خاطئ، لأنه الأمن الغذائي والأمن القومي، لأن مجددا فقدان الغذاء سوف تولد الحروب، مما سوف يزيد حدة الأزمات في المنطقة. نحن نعاني من أزمات سياسية وحربية وأمنية كبيرة سوف تزداد بسبب تغير المناخ، فعلى الدول أن تتخلى عن الاقتصاد النفطي بأسرع وقت والاتباع اقتصاد بديل. بعض الدول قد بدأت، ولكن علينا أن نسرع الأمور، وإلا سوف نواجه أزمات غذائية ضخمة في المستقبل.
0: هل تزداد درجات الحرارة خلال السنوات القادمة في ظل ارتفاع المعدلات سنويا؟
1: بالطبع، إن لم نوقف اعتمادنا على الوقود الأحفوري سوف تستمر غازات الدفيئة إلى تسخين الكرة الأرضية وارتفاع حرارة الكرة الأرض. هذا الأمر سببه الإنسان، والإنسان يستطيع أن يوقفه عبر اتباع اقتصاد بيئي جديد لتعادل الوقود الأحفوري والتحول للطاقة المتجددة، طاقة الشمس وطاقة الهواء، يكفيان لتأمين الأمن الطاقة لكل العالم.
0: ما توقعاتكم لأسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأشهر المقبلة؟
1: ليس لدينا أرقام بالتحديد، بالطبع تعتمد على عدة أمور. انخفاض الإنتاج سوف يزيد من الأسعار، ولكن هنالك أمور عدة تؤثر على الأسعار. الولايات المتحدة عبر اتباع

0: الضرائب بالتارف على المنتوجات التي تستوردها تزيد من ارتفاع الحرارة، ارتفاع الأسعار. فهناك سياسات مالية، سياسات اقتصادية، بالإضافة إلى تغير المناخ والحرارة والطقس، جميعهم يلعبون في وجود الغذاء وأسعاره.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
2: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. استهدفت القوات الروسية سفينة نقل بضائع محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود على بعد 8 كيلومترات شرق قرية زاتوكا. وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت خزانات وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا، كما استهدفت قاطرة بحرية معدلة للاستخدام كقارب غير مأهول في ميناء نيكولايف. وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية واصلت الليلة الماضية ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
3: شدد رئيس الوزراء العراقي علي فرح الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، موجها بوضع آليات رادعة لمنع تكرار أي خروقات محتملة. وخلال ترأسه اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، قرر تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، إلى جانب توجيه الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار والاطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة العراقية وترسيخ مبادئ حسن الجوار. وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار من داخل الأراضي العراقية.
2: حذر قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينغفيتش وزارة الدفاع من أن قواته البحرية لم تعد تمتلك الإمكانات الكافية لمواصلة حماية إسرائيل من الصواريخ البالستية، وأكد أنه قد يضطر إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن أراضي الولايات المتحدة إذا لم يحصل على مدمرة إضافية.
3: الآن مع أخبار الاقتصاد. استهلت الأسواق العربية أولى تعاملات شهر أغسطس على ارتفاعات جماعية في انتظار تضاحي مسار التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسواق الطاقة. وبعد تأجيل الهجوم على إيران، افتتحت المؤشرات في الكويت على اللون الأخضر، فيما وصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابية خلال تعاملات جلسة الأحد. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 53,992 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.74%.
2: أعلن اتحاد الأعراف التونسي أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6%. وقال رئيس الاتحاد سمير ماجول إن التوقعات تشير إلى مواصلة ارتفاع هذه التحويلات خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار تونسي، أي ما يعادل 3 مليارات و100 مليون دولار. ويقدر عدد التونسيين المقيمين والعاملين خارج البلاد بنحو 2 مليوني شخص، يتركز أغلبهم في الدول الأوروبية ودول الخليج، حيث تشكل تحويلاتهم أحد الموارد المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
3: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 15 مليون دولار. وذكر المجلس أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي. وأكد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.
2: والآن إلى أخبار الرياضة. سقطت سيسكا موسكو في فخ التعادل على أرضه أمام كريليا سوفوتيوف بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. افتتح ماتيا بوبوفيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 قبل أن يدرك ماكسيم فيتوغوف التعادل للضيوف في الدقيقة 63. وفي الجولة المقبلة يستقبل تسكا موسكو فريق روستوف ويلتقي كريلا سوفوتيف مع بلتيكا كالينغراد.
3: دخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا في حالة تصعيد غير مسبوقة مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة فيفا السويسري جياني إنفانتينو، مهددا بعزله من منصبه في حال رفض تقديم استقالته طوعا. وأفادت التقارير الصحفية بأن الدول الأعضاء في اليويفا وعددهم 55 مستعدة للتصويت بحجب الثقة عن إنفانتينو بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا فقدان الثقة الكاملة في قيادته عقب تراجع إنفانتينو عن مخطط مثير للجدل يهدف إلى بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من شركات الاستثمار في الملكية الخاصة عبر إنشاء شركة مشتركة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة البطولة.
2: كشفت تقارير تركية عن مفاوضات نادي طرابزون التركي للتعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة. وأفادت صحف تركية بأن صلاح اقترب من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور بنسبة 90% بعد توصل الطرفين لاتفاق في الأيام الماضية، وأوضحت أنه في حال عدم حدوث أي عوائق فسيصل صلاح إلى تركيا يوم الأربعاء أو الخميس لإتمام انتقاله إلى طرابزون. وسيحصل صلاح على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو لمدة عامين بالإضافة إلى 20% من عائدات مبيعات القمصان.
3: بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم فيها صبري سراج وعبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا isarabek.ae. إلى اللقاء.
4: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي. ونتحدث فيها اليوم عن دور المهرجانات الموسيقية الدولية والجولات الموسيقية وكيف توحد الموسيقى الشعوب عبر مختلف البلدان.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
7: في حلقتنا اليوم نفتح نوافذ الأثير على سحر المهرجانات الموسيقية الدولية وجولات الفنانين التي لا تكتفي بالعزف بل تنسج جسورا من النور بين الثقافات. فالموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج مترجما، تلك التي تجعل من الاختلاف لحنا ومن التعدد سيمفونية كونية. فكيف صارت المهرجانات سفراء للسلام؟ وكيف تحولت الجولات الموسيقية إلى رحلة حوار بين الحضارات؟ هذا ما سنعرفه معا في رحلة إذاعية نكتشف فيها أن النوتة الموسيقية قد تكون أقوى من أي وثيقة دبلوماسية، وأن الجمهور حين يصفق معا بلغات مختلفة فإنه يكتب بأصابعه تاريخا جديدا للتواصل الإنساني. فاستمعوا معنا لنعيش لحظات الاتحاد التي تصنعها الموسيقى، حيث تذوب الحدود وتتجاوز الأرواح كل ما يفرقنا.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
7: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة المغنية السورية سناء بركات. أهلا ومرحبا بك سيدة سناء، ضيفة عزيزة في حلقة اليوم من برنامجنا.
8: أهلا بحضرتك، شكرا شكرا للاستضافة اللي كتير بتعني لي.
7: إيه نعم، أهلا بحضرتك. يعني نبدأ معك سيدة سناء في البداية بالسؤال يعني عن مسيرتك الفنية الغنائية، وما هو مصدر إلهامك الرئيسي؟
8: بالحقيقة بديت يعني الموهبة بالمنطقة عندي، إنه نحنا هيك بالكنيسة بيكون ببين الأولاد أول وقت بيكونوا صغار بهيك بعمر 10 سنين ببين صوتهم حلو مع حلو ببلشوا يرتلوا أو هيك، وبالفعل هالموهبة عندي رغم إنه بالعيلة في عنا في والدي وجدي وعمامي كانوا كلهم بيرتلوا بالكنيسة، فيعني في موهبة من أبوه والبيت كان هو دائما يعني بيحتضن سهرات موسيقية وهيك بيحطوا كانت أيامهم الشرائط الموسيقية اللي على البكر، فهيك من هذاك الوقت فهنن يعني كان هذا البيت حاضن للموسيقى، فأكيد تشجيع الأهل كمان كان موجود، وبديت هالمرحلة بحياتي واستمريت فيها. يعني كملت بدراسة أكاديمية، إخواتي كلهم درسوا موسيقى ولكن أنا الوحيدة اللي كملت بشكل أكاديمي.
7: يعني الإلهام موجود في الجينات وراثيا.
8: الإلهام موجود طبعا، والحقيقة يعني كبر مع الوقت، كبر مع الخبرة ومع الدراسة الموسيقية، ولما صرت كمان يمكن شوف الموسيقية من قبل كيف هيك كل حدا عم ينقل التراث الموسيقي، عم ينقل يعني الموسيقى بكل جمالها، عم ينقلها من جيل لجيل، فحسيت انه هذا الشيء اكيد بيلهم اي موسيقي واي فنان عم درس موسيقى وعم يحاول يوصل رسالته كمان بهي الطريقه.
7: طيب شاركتي مع فرقه منفردو دمشق كما تسمى الفرقه يعني في مهرجان لقاء الاصدقاء الموسيقي الدولي في معهد موسكو الحكومي للموسيقى، وقدمت ايضا حفلا موسيقيا في مدينه نوفوسيبيرسك. حدثينا عن هذه المشاركه وما هو دور هذه المهرجانات الموسيقيه الدوليه والجولات الموسيقيه في توطيد العلاقات الثقافيه بين الدول.
8: هذه المشاركة كانت يعني بالنسبة لي خصوصا وبالنسبة للمجموعة، مجموعة الموسيقيين، مجموعة فرقة منفردو دمشق عموما، كانت من أجمل المشاركات اللي بنعملها الحقيقة، رغم أنه يعني قدمنا مشاركات عدة بمهرجانات كثيرة ببلدان مختلفة من العالم، بس هاي المشاركة بالذات كان لها هيك وقع مختلف، يمكن لأن كمان عم نعمل كنا عم نضوي أو عم ننقل رسالة حضارة كل حدا عم يعزف موسيقى بلده وعم يعزف حضارته، فهذا الموضوع كان كتير بشكل للكل شيء مختلف. منفردو دمشق كانت بقيادة المايسترو ميساك باكبودريان وبإشراف صديق أندريه مقدسي اللي هو يحمل الجنسية الروسية أيضا بالإضافة للجنسية السورية، فيعني كانت بالنسبة لنا المشاركة كتير مهمة بمدينة موسكو. كانت الحفلة على مسرح رخمانينوف يعني هي كانت بتابع للمعهد تشايكوفسكي الحكومي، والدعوة اجت من هونيك، وكان في مهرجان الحقيقة بوقتها يعني هيك نحن سعدنا انه كمان قدرنا نحضر مشاركات من دول مختلفة لكمان نحن نتعرف على ثقافات مختلفة، ولكن الأهم انه نحن كمان قدمنا ثقافة بلدنا. كان البرنامج كاملا تقريبا باللغة السريانية، والأغلب كان شيء ديني عم يتقدم. الحقيقة هاي يعني هاي التجربة على المسرح بمسرح رحمانينوف بموسكو وبمدينة نوفوسيبيرسك كانت برجع بقول لك كانت من أجمل الحفلات اللي قدمتها بحياتي الحقيقة.
7: نعم. طيب ضمن الجولة الموسيقية زرتي موسكو ونوفوسيبيرسك كما تحدثنا سابقا مع الفرقة، ما هي انطباعاتك عن الجولة في روسيا وخاصة عن زيارة هاتين المدينتين الروسيتين؟
8: معروف طبعا عن موسكو كمدينة أنه هي مدينة عريقة تاريخ عظيم، ويعني مجرد ما تدخل على المدينة يعني فيني أقول المدينة القديمة بموسكو بتشوف عظمة الأبنية والجمال اللي موجود، وبتقدر تشوف قديش في يعني هيك عظمي بكل شيء موجود يعني بالمكان. ولمسنا هذا الشيء بالجمهور الحقيقة اللي كان موجود بالحفلات، لأن الإصغاء والتعبير اللي عبروا لنا يا الجمهور بعد ما انتهت الحفلة أو حتى خلالها طبعا كان كتير شيء مميز. كلمات يعني سمعنا كلمات كتير رغم أنه ممكن في كلمات يعني أكيد ما أنا مفهومة، رغم أنه نحن في كام بروشور يعني عم يشرح شيء مبسط عن اللي عم نقدمه، بس يعني قالوا لنا انه وصل الاحساس لنا بهاللغه. ويعني هيك بقدر اتذكر انه بحفله موسكو كان في يعني بعد ما انتهت الحفله كانت هي اجمل ربع ساعه بحياتي، لانه الجمهور ضل يصفق لمده ربع ساعه. كنا نحن والزملاء الموسيقيين وزميلي اللي كان عم يغني معي ميشيل سنونو يعني هيك بهاي اللحظات تمنينا انه تترخ وما تنتهي، لانه كان كتير شيء مميز. وبمدينة نوفوسيبيرسك كمان كان صار شيء مميز كتير من الكورال الوطني، انه طلعوا قدموا لنا اغنية على المايا اللي هي من التراث السوري، هيك طلعت بلهجتهم الحلوة كتير مميزة يعني كيف طلعت معهم بالعربي، كانت هاي الفقرة كتير مميزة، ويعني استقبال كتير يعني مميز بالنسبة لنا كان كسوريين هونيك. وطبعا يعني وجود هيك هالتفاصيل هي اللي عم بحكي لك عنها كلها هي بيخلق نوع من التفاهم هيك بدون كتير مقدمات وبدون
7: ترجمة يعني هيك لغة.
8: تماما بدون ترجمة لغة كتير كان يعني هيك في هيك عبور يعني سلس ومرن لأنه نفوت لهالمكان وهن يعني يجوا يشوفوا يسمعوا موسيقتنا، كان يعني شيء كتير حقيقة مميز هيك جثور هيك عم تنبنى بكل بساطة يعني. أي
7: نعم حقيقة. يعني الموسيقى توحد الشعوب كما يقال. طيب بالنسبة لموسكو زرتم الكنائس التاريخية يعني المعالم التاريخية في موسكو؟
8: طبعا يعني هيك صديقنا أندري عملنا برنامج يعني يومي لحتى نقدر نزور، كانت أنا لإلي كان أول زيارة لموسكو، وبتمنى الحقيقة تنعاد لأنه هالمدينة مثل ما حكيت أنه تركت أثر كتير كبير بقلبنا يعني. زرنا كان ضروري انه نروح نزور يعني كتير اماكن بموسكو، لانه يعني هاي الزياره ما بتصير دائما، فكان مكسب انه هيك اي وقت فراغ نخطفه لحتى تتعرف يعني اكثر على حضاره هالمدينه
7: وعلى الشعب الروسي الطيب، يعني بالرغم من انه
8: على الشعب الروسي الطيب
7: يمكن يبين انه متجهم او لا يضحك، لكن في حقيقه الامر شعب جدا طيب، ويعني مع الناس اللي بيعرفهم بيبتسم ويضحك وكل شيء تمام.
8: يعني بالفعل يمكن بالطريق ما قدرنا كتير نتعرف على الاشخاص، ولكن مثل ما قلت لك الجمهور مثلا اللي كان بالحفل كله عبر بهيك يعني بفرح كتير كبير، فوصل انه معناتها هي دائما في احيانا التعابير على الوجه ما بتعبر دائما عن اللي موجود جوا، بس يعني مدينه عريقه مثل هي اكيد فيها شعب جميل يعني مثل الشعب اللي بموسكو، ونفس الشيء بنوفوسيبيرسك، لأنه كمان لمسنا أنه هالمدينة فيها كتير حياة وفيها يعني كمان إذا يمكن حسيت أكثر إنه الناس أقرب بعض لبعض هونيك عايشة، يمكن المدينة بتفرض أو يعني البيئة هونيك بتفرض إنه الناس كمان تعرف بعضها أكثر، فهذا كمان شيء بيساعد إنه يعني يكون في هيك حالة حلوة كتير بالمدينة. يعني فيني أقول بجوز شوي أبسط بتضل موسكو كمن المدن الكبرى، بس بتجي المدن الأصغر شوي بتكون هي تحمل بساطة كمان. فيعني هيك كل مدينة الحياة لها كان طابع، وخطفنا هيك حالنا نهار ورحنا على سان بطرسبورغ، كمان كان يعني يوم مميز جدا بهالمدينة.
7: مدينة متحف في الهواء الطلق سانت بطرسبورغ
8: صحيح،
7: وشعب رائع مثقف، وتعتبر العاصمة الثقافية لروسيا.
8: للأسف انه كان بس نهار واحد، يعني اكيد بدها وقت اكيد. نعم. ان شاء الله
7: ان شاء الله
8: نرجع نزور.
7: نعم طبعا. قدمت فرقة منفردو دمشق ترانيم مسيحية سورية في حفلات موسيقية في موسكو ونوفا سيبيرسك، يعني كما أشرنا إلى ذلك سابقا. هل برأيك أن الجمهور الروسي استقبل بترحاب هذه المقطوعات التي عزفت باللغتين العربية والأرامية؟
8: استقبل بترحاب شديد الحقيقة. يعني أنا فيني أقول لك في مثال بسيط من تجارب سابقة بأداء الأغنية السريانية أو الترنيمة السريانية، يعني حتى لو بسوريا، بس بسوريا كمان لما يعني بتقدم هالموسيقى ما كل الناس تفهم اللغة، ولكن بيوصل الإحساس وبتوصل الكلمة واللحن توصل للعالم. ونفس الشيء هاد اللي صار الحقيقة بروسيا، وصل الإحساس للعالم، وصل جمالية هاللغة. يعني نحن عم نقدم كنا لغة عمرها قرون وتحمل ثقافة يعني واسعة جدا، فأنت نقلت هالشي لمدينة تانية، هاد يعني لابد أنه بيوصل بطريقة ما، حتى ولو غير مفهوم ككل كتفاصيل كلمات، ولكن بالمجمل كان بالنسبة يعني انطباع اللي حصلنا عليه من الجمهور انه هن هيك استقبلوا بكل حب. يعني كان هيك سلاسل الوصول لهم،
7: خصوصا انه يعني سوريا بالنسبة للشعب الروسي هي مهد للمسيحية الأرثوذكسية، يعني هناك صحيح. ارتباط تاريخي ديني مع هذه
8: ارتباط البلاد. ديني صحيح.
7: في عبر أنطاكيا والمشرق بشكل عام
8: صحيح، ولو يعني حتى ولو باختلاف الطوائف واختلاف اللغة، ولكن أكيد بالنهاية هو هذا يعني هذا الارتباط الديني الأول. فأكيد
7: طيب سيدة سهام، لماذا تحتل ترانيم المسيحية مكانة خاصة في أعمالك، وما أهمية الموسيقى المسيحية كجزء من التراث الروحي السوري؟
8: للحقيقة أنا بديت مش يعني موسيقى السريانية بديت بتقديمها من لما كنت صغيرة، وربيت بمنطقة هي كلها سريان، ما بنتكلم اللغة السريانية ولكن المنطقة كلهم سريان.
7: فالترانيم بالكنيسة كلها على المقاطعة نفس اللغة الأشورية،
8: يعني هي اختلاف لهجات فينا نقول أكثر. ولكن بعد ما درست دراسة أكاديمية حسيت أنه يمكن منيح أنه كمان نوصل الموسيقى الشعبية السريانية للجمهور أكثر، لأنه طبعا الجمهور اللي بيقبل الأغنية عامة أكثر من الجمهور اللي بيقبل اللي بيسمع يعني الشيء الديني أو الروحي. طبعا الشيء الروحي هو كان بداية، ولكن كان في هدف أنا عندي شخصيا أنه توصل الأغنية الشعبية السريانية للعالم ككل، وكان هذا المشروع الحقيقة عم اشتغل عليه. يعني عملت كذا حفلة بدار الأوبرا بدمشق وبمركز الفنون البصرية، وحريصة أني بكل حفلة من حفلاتي بسوريا أو حتى أحياناً بخارج سوريا أنه أقدم أغنية أو أغنيتين الأغاني التراث السرياني. هي أغاني كلها اللهجة اللي بنستعملها بالغناء السرياني هي اللهجة المحكية، أما بالترتيل الكنسي نحن بنستعمل اللهجة الفصحى، فبالغناء وباللهجة المحكية في كتير كلمات يعني العالم مسموعة بالنسبة لهم، يعني في كلمات لهلأ في عالم تستعملها كلغة عربية، فمشان هيك توصل كانت وصولها للناس كمان كان أسهل. والأغنية كأغنية سريانية يعني عم بحكي بأغاني تراث قديمة، تحكي كلها بتحكي عن الحب، بتحكي عن الوطن، بتحكي عن يعني كلها أغاني
7: عن الحياة كتير هيك عن المجتمع،
8: توصل للناس بسرعة ومع تركيز إنه اللهجة كانت يعني محكية فهي كمان بتوصل للناس. فهو هذا المشروع يعني مشروعي انه يوصل للناس اكثر، لانه لازم نتعرف على ثقافة بلدنا اكثر يعني.
7: طيب سمعت انه اللغة العامية سواء في لبنان او في سوريا فيها كلمات يعني كثيرة من اللغة السريانية، هل صحيح هذا الكلام؟
8: صحيح
7: ايه. واسماء المدن اسماء قرى عديدة في لبنان اسماء سريانية ما تزال الى الان يعني،
8: لكن موجودة بعدها إلى الآن. وكل يعني في يعني هون أنا من منطقة اسمها زيدل، فكمان يعني كل منطقة بمناطق حمص اللي هيك هي إجمالا فيها وجود كبير للسريان، الأسماء كلها سريان أسماء سريانية قديمة صحيح. فهذا موجود ده يعني إلى الآن، وفي كتير أكيد طبعا بالشمال السوري يعني كونه يعني بالمناطق اللي جذور السوريان بمنطقة الجزيرة السورية والقامشلي والحسكي هونيك بعدهم لأنه بيحكوا اللغة وبتدرس بالمدارس، فأكيد هونيك يعني بعد عناية أكبر.
7: هلا أنا من منطقة اسمها في لبنان اسمها شمستار، يقال إنه هاي كلمة سريانية، شمستار تعني المنطقة المشمسة، أصل سرياني يعني كما في يعرف عنها يعني، وغيرها من أسماء قرى عديدة سريانية تعود إلى اللغة السريانية
8: بلبنان. أي صحيح.
7: ومعظم يعني ما بعرف إذا الألحان والأغاني كمان بتأديها سيدة فيروز، هناك ألحان سريانية يقال أيضا
8: يعني، يوجد ألحان كثير كثيرة أنا بحس أنه هي تحمل نفس الطابع يعني،
7: علميجانا مثلا
8: مثلا تسمع ألحان بتحس فورا بتلاقي له لحن أنه قديم أو موجود بالألحان السريانية يعني هي هاد بالنهاية كلنا يعني بنرجع لهالأصل.
7: طيب هل هناك اهتمام باللغة السريانية بسوريا بين يعني خصوصا بين أبناء المنطقة التي تخصهم هذه اللغة؟
8: نعم، مثل ما سبق وحكيت أنه بالمنطقة يعني بالشمال السوري بمناطق الجزيرة السورية أغلب السريان اللي متواجدين هونيك بعدهم بيدرسوا اللغة السريانية بالمدارس، وهذا الشيء طبعا يعني كتير مهم، حتى يعني حتى نحن هون بمنطقة بحمص أو حتى بدمشق بالمدن اللي يعني عم تقدر الكنيسة تحاول تساعد، فعم يصير دائما في دورات لتعليم اللغة السريانية، هذا الشيء دائما يعني كل فترة عم يتجدد، والمغتربين اللي برا كمان بيساعدوا بهذا الموضوع، في مدارس أونلاين عم تساعد كتير بتعليم هاللغة، يعني شعب بيحاول إنه يضل موجود ويشتغلوا، فهاد يعني كل حدا يمكن موجود برا بيحب يضل يحافظ على تراثه، فبيساعد بأي طريقة بيقدر عليها، هاي شغلة كتير مهمة،
7: خصوصا أن الشعب السرياني تاريخ قديم قدم التاريخ يعني
8: طبعا
7: كان يعني يعيش في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام
8: أكيد.
7: ويجب المحافظة أكيد. لأنه كمان هي سليلة اللغة الكنعانية والفينيقية كما أعتقد
8: لكن. ويعني وكموسيقيين نحن يعني كمان بأصل يعني رجوعنا للأصول الموسيقى، فيعني كمان نحن يعني حضارات بلاد ما بين النهرين اللي أثمرت كل هالثقافة والموسيقى، فيعني أكيد لازم نحس إنه واجبنا ورسالتنا إنه نحافظ أكثر بعد على هالثقافة.
7: نعم. طيب سيدة سناء، ما هي الوظيفة الموحدة للموسيقى برأيك بشكل عام؟ يعني
8: الموسيقى بتوحد الناس، بتوحد مشاعر. يعني أنا فيني أقول من خبرتي بالمسرح أو بغنائي على المسرح، وقت بشوف العالم بتكون عم تسمع وتحضر وتسمع لي بالعربي أو تسمع لي بالسرياني أو بأي لغة عم قدمها، هاد لحاله يعني هاد لحاله بيجمع الناس. فمعنا يعني نحن بنقدر ننقل رسالة عبر الموسيقى، كمغني، كموسيقي، كأي فنان، يعني مثل الشاعر بكلمته والموسيقي بلحنه والمغني بغنائه. يعني بتوحد الناس بالمشاعر، بتوحد الناس بأنه الرسالة اللي أنا بقدر وصلها عن عبر الموسيقى، عبر اللحن والكلمة.
7: أنا كتبت في مقدمة الحلقة راها في البداية أنه الموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج مترجما، تلك التي تجعل من الاختلاف لحنا ومن التعدد سيمفونية كونية. هل توافقي على هذه المقولة؟
8: طبعا أوافق، يعني أوافق الكلام وأوافق حضرتك. يعني أكيد كلام حضرتك دائما يعني حاضر وموجود، بس بالفعل يعني هي الموسيقى.
7: طبعا هي يعني جسر من النور بين الثقافات، ونتمنى
8: بين الثقافات. لكن
7: أن تعمل الموسيقى والفرح يعني بعيدا عن الحروب والمشاكل والمآسي التي يعيشها هذا الكون، وخصوصا مناطقنا. يعني
8: صح، وخصوصا مناطقنا. صح،
7: للأسف.
8: رغم يعني انه نحن بنحس احيانا انه رسالتنا صغيره وما بتوصل، ولكن نرجع بنحس لما بنرجع بنغني بيوصل الاحساس للعالم، نرجع بنحس انه لا، لازم نحن بلغتنا ننقل هالرساله، وكل حدا بلغته على وعسى يعني أكيد. نخفف شوي من وقت،
7: يعني هي شغلات تبعت طاقات إيجابية للناس، بتعطي تفاؤل، بتعطي أمل. يعني غير. طيب سيدة سناء، هل من كلمة أخيرة تودين توجيهها عبر إذاعتنا؟
8: أنا أولا سعيدة جدا بهاللقاء المميز مع حضرتك وبهالقناة، يعني بالذات بيعني لي كتير وجودي معكم اليوم. يعني بنقول رسالة بسيطة من موسيقية بسيطة لموسيقية العالم، إذا نحن بنقدر ننقل عبر الموسيقى نعمل رسالة سلام للعالم، وبكلمتنا وبلحننا نقدر ننقل رسالة صح، فيعني يا ريت نعملها، لأنه يعني كل حدا بحاجة لهذا النوع من الرسائل عبر الموسيقى،
7: خصوصا في هذا العصر يعني العصيب يعني الذي تمر به البشرية بشكل عام، ومثل ما قلنا منطقتنا. أكيد. وأنا سعيد جدا بحضورك سيدة سناء، كنت ضيفة عزيزة في حلقة اليوم من برنامجنا، وسعيد جدا بحضورك، ونتمنى لك كل التوفيق، ولسوريا وللشعب السوري ولكل المنطقة الأمن والسلام والازدهار. يعني عل وعسى تعود السعادة، وأكيد يعني والحياة الآمنة والسلام لأبناء المنطقة. وشكرا لحضرتك على هذا اللقاء اليوم الممتع مع حضرتك.
8: شكرا لك.
6: برنامج الإنسان والثقافة.
7: ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمقطع من الصلاة الربانية بالسريانية من أداء المغنية سناء بركات وميشيل سنونو مع مجموعة منفردو دمشق.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: في حياتنا تتشكل المساحات،
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
2: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
1: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
2: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
1: فأهلا بك في
2: مساحة حرة.
3: أهلا بكم في مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. في هذه الحلقة نستضيف واحدا من أبرز نجوم المسرح والسينما والدراما المصرية، فنان أثر الشاشة بعشرات الأعمال التي قدم فيها فنا راقيا، فبقي حاضرا في وجدان الجمهور داخل كل بيت عربي. مسيرة فنية حافلة صنعتها محطات مضيئة في الأعمال الاجتماعية والتاريخية والدينية، حتى أصبح اسمه مرادفا للأداء الرصين وهيبة الحضور والقدرة على تجسيد الشخصيات بإتقان وصدق، ليحفر مكانة خاصة في ذاكرة المشاهد. حين يذكر اسمه تعود إلى الأذهان أعمال خالدة وشخصيات لا تنسى، في مقدمتها دبور في مسلسل ذئاب الجبل، إلى جانب أدواره المميزة في رأفة الهجان والفرسان، نابليون والمحروسة، وغيرها من الأعمال التي صنعت تاريخا فنيا يمتد لأكثر من 5 عقود. قدم شخصيات تاريخية واجتماعية ودينية اتسمت بالعمق والإقناع، حتى أصبح وجها مألوفا ارتبط لدى الجمهور بالأدوار الجادة والقوية. صنع مكانته بموهبته وثقافته وإتقانه للغة العربية، وبين خشبة المسرح وكاميرات الدراما ظل مؤمنا بأن الفن رسالة، وأن قيمة الممثل تقاس بصدق أدائه قبل مساحة دوره. في هذه الحلقة نقترب من رحلة فنان استثنائي، نتعرف على أبرز محطاته وأسرار أشهر أدواره ورؤيته للفن والدراما مع الفنان الكبير الأستاذ أحمد ماهر. أهلا بك أستاذنا القدير والكبير أستاذ أحمد ماهر.
4: أنا شاكر فضلك وشاكر على المقدمة الرائعة اللي تفضلت بها بعد.
3: شكرا جزيلا لحضرتك، وهذا يعني قدر قليل من قيمتك وعطائك وقدرك الكبير لدى كل جمهورك. أستاذ أحمد، يعني تاريخ كبير بين كل أنواع الفنون، كيف تنظر إلى هذه الرحلة من العطاء الكبير لفنان كبير الكل في الشارع يعني يحبه ويقدره ويبجله؟
4: فضل الله، يعني بعد نعمة ربي سبحانه وتعالى ليس هناك من كلام. أنا واحد من كثيرين رب العزة سبحانه وتعالى أنعم عليه بمحبته، فترجمت في الدنيا شكل من أشكال النجاح والتوفيق وحب البشر. مسألة مردودها إني أحمد ماهر ولد الفن عن والدته، إلا إنها بحكم إنها رب البيت فكانت مقيمة في البيت، إلا إنها كانت تجيد التقليد والمحاكاة، فورث منها هذا المعنى وهذا الأسلوب. وبدأت الحياة الفنية وأنا طالب في المرحلة الابتدائية، ولأن الخالة رحمة الله عليها كانت مديرة لإحدى دور التربية والتعليم أدخلتني الحياة التعليمية قبل أن أصل إلى السن القانونية. وكل أساتذة الأنشطة في المدرسة بيحاولوا يجملوا الست المديرة، فبيتعاملوا معايا على إني ابنها، لإني شايفيني رايح جاي في إيدها، فابن المديرة ابن المديرة ابن المديرة. وبدأ الكل يخطب ودي المديرة بإكرامه لابنها. فأنا في قسم الأناشيد والتمثيل وطابور الصباح أنا اللي حي العلم، وجماعة الخطابة وجماعة الرحلات والقسم المخصوص. من هذا المنطلق تم تدفئة لهذه الموهبة التي تنامت على مستوى المرحلة الإعدادية ثم الثانوية، وشاهدني النجم الراحل رحمة الله عليه أستاذنا عدلي كاسب في إحدى الفروفات، فقال لي يا ابني أنت مكانك الطبيعي أكاديمية الفنون. فين يا فندم أكاديمية الفنون؟ ألف العرب. وتقدمت للأكاديمية بعد أن حصلت على الثانوية العامة، وبعد دراسة 4 سنين تم تعييني ممثلا في وزارة الثقافة بالمسرح القومي.
3: ماذا تقول لمن دعم أحمد ماهر خلال هذه المرحلة الكبيرة حتى ذاع صيته منذ الشباب وحتى الآن في هذه الرحلة الكبيرة؟
4: أقول أني أثمن هذا الدعم وهذا التعضيد وهذه المساندة وهذه التدفئة التي أكرمنا الله أن بلغنا من خلالها هذه المكانة التي شاء المولى عز وجل أن أتبوأها.
3: أستاذ أحمد، ما الذي جذبكم في البداية إلى التمثيل؟ هل يعني كان هناك يعني حرص كبير من حضرتك أن يعني تذهب إلى هذا المجال وتكون نجما فيه؟
4: والله الشاهد والرواية على لسان الأم رحمة الله عليها أنها وقت أن كانت تحمل طفلها فكانت تصرخ بالضحك وتقول لأفراد العائلة أن ما في بطني ليس بإنسان، إنما هو أراجوز. هذا كائن لا ينام ولا يسمح لي بالنوم، فهو دائم الحركة. وكانت عشان تضحك اللي قاعدين معاها تحط أدوات المكياج بتاعتها، صباع الروج وعلبة البودرة وما إلى ذلك على بطنها، فتتراقص هذه الأجزاء ويضحك الجميع إلى أن خرج أحمد ماهر إلى الحياة، فكانت ترضعه، ومن حبها الشديد كانت تغني وتقسم أنها لو سرحت في مشكلة من المشاكل وكفت عن الغناء يترك الرضاع ويصرخ ويلكزها بإيديه ورجليه إلى أن تعاود الغناء فيعاود الرضاع. أنا بتصور إن ده ارتباط شرطي سيكولوجي كان له بالغ الأثر في تكوين الشخصية الفنية.
3: أستاذ أحمد، بعد 5 عقود من العمل الفني الكبير تم تكريم حضرتك في المسرح القومي، ماذا مثل لكم هذا التكريم؟
4: مثل لي جرح غائر. ذلك أن أحمد ماهر كان من المفروض أو من المفترض أن تقوم هذه الهيئة المعنية بتكريمه من سنين، فكم شاهدت في العديد من الدورات شخصيات قامتها الفنية لا تطاول قامت أحمد ماهر فنيا، ومع ذلك تم تكريمهم وتم مجافاة ومحايدة اسم أحمد ماهر. وفي ذلك كان هناك شعور بالغبن وشعور بالقهر وتساؤل لما هذا التجاهل. لذلك في كلمة التكريم التي خرجت بها على الجمهور أكدت على أن هذا التكريم جاءني متأخرا جدا.
3: ليه يا أستاذ؟ يعني هذا الحديث في ظل ما تعرفه ويعني من قدر كبير للأستاذ أحمد ماهر في الوسط الفني وحتى في الشارع، لماذا قلت أن هذا التأخير يعني أن هذا التكريم تأخر كثيرا؟
4: أنا حضرت دورات شعرت فيها بجرح غائر، أن هناك شخصيات بيتم تكريمهم تاريخهم المسرحي لا يرقى لتاريخ أحمد ماهر. يعني أحمد ماهر إلى جانب الإنتاج الغزير، أحمد ماهر مثل مصر في العديد من المهرجانات. أحمد ماهر كان رئيس لجان تحكيم في العديد من البلاد العربية، فكيف يتم التجافي لأحمد ماهر وأحمد ماهر مقدم للحقل الفني العديد والعديد من التلامذة اللي درسوا في أكاديمية الفنون وهم تلامذته أساسا، فهل هذا يجوز؟
3: هل تقصد حضرتك أن هناك يعني كان عملية تربص بالأستاذ أحمد ماهر خلال فترات معينة؟
4: ما من شك.
3: من شخصيات معينة؟
4: ما من شك.
3: ينفع نقول أسماء ولا ما ينفعش؟
4: أنا في حل.
3: جميل. طيب أستاذ أحمد، خلينا نروح للأعمال اللي حضرتك يعني قدمتها للجمهور. بين كل هذه الأعمال الكبيرة، عشرات الأعمال في الدراما، السينما، المسرح، كل هذه الأعمال التاريخية الدينية، الأقرب إلى قلب الأستاذ أحمد ماهر حتى وإن لم يكن جماهيريا؟
4: ممكن أسألك سؤال؟ فضل. ممكن أسألك سؤال؟
3: تفضل.
4: حضرتك متزوج؟
3: نعم.
4: عندك أولاد؟
3: صحيح.
4: هل تميز بعضهم على الآخرين؟
3: أكيد لا.
4: هذا هو حالي مع الشخصيات التي عرقتها وقدمتها وعشقتها وأصبحتها.
3: نعم. طيب، مفيش أي دور ندم عليه الأستاذ أحمد ماهر خلال هذه الفترة؟ دور قدمته أو حتى دور ما اتعرض على حضرتك ورفضته؟
4: لا، من حيث الرب الكثير والكثير، ولكن دور ندمت على أني تعاطيته بطولة مسلسل اسمه مغامرات ميشو. وفي مغامرات ميشو جاء السيد المرحوم ممدوح الليثي ودخل علينا أول بروفا وأول لقاء مع المخرج وعمل حالة من حالات التعارض، وقال الأستاذ تلميذ المخرج العالمي إليا كازان والتلفزيون بيشرف إن ده أول عمل هيبقى لي في مصر. عملنا المسلسل، وأثناء العمل كلنا لمسنا أن هذا الرجل مستواه متواضع ومليش علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإليا كازان. وفشل المسلسل فشلا ذريعا.
3: بسبب المخرج أم بسبب الكتابة؟
4: المخرج.
3: لكن كان السيناريو كان جيد بالنسبة لحضرتك؟
4: بالنسبة لكل الفنانين.
3: دايما في أعمال يتعلق بها الجمهور. بالنسبة لحضرتك ذئاب الجبل وبعض المسلسلات الأخرى مثل رافة الهجان، أعمال للتاريخ، كلما يعني عرضت نجلس ونتابع لنرى هذه التحف الفنية والدرامية الجميلة، حتى في مقاطع على الإنترنت نتابعها جيدا. هل هناك مثلا أي كواليس خاصة تتذكرها حضرتك في ذئاب الجبل أو حتى في رأفة الهجان؟
4: أذكر في ذئاب الجبل أن هناك مشهد أبكي فيه هذا الحب الذي اختفى فجأة من حياتي وضاع، فبكيت هذه المحبوبة التي عشقتها، وأنا لأول مرة يطرق قلبي الحب. فبقول مونولوج مطول يعني قرابة الصفحة ونص في الأسكاب. وبعد أن انتهيت ده مشهد بيني وبين الأستاذة العظيمة الراحلة زوزو نبيل. فجئت بالمخرج بيفتح التوكباك المفتوح في الاستوديو وقال نعيد بقى، نعيد بس نفهم احنا بنعيد ليه، حتى لا نقطع في نفس الخطوه.
3: حتى لا،
4: قال لي هو في صعيدي بيعيط. نعم
3: حتى لا نقع في نفس الخطأ. نعم
4: فقال لي هو في صعيدي بيعيط.
3: نعم
4: قلت له ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكى.
3: عليه الصلاة والسلام
4: أنا عيني شافت الأسد النتاية بتصرخ كما النسوة لأن ابنها مات وبتحوم حواليه وتوطي عليه وتلعق جسده بلسانها وتصرخ وتصوت زي الحريم. انت بتتكلم في ايه؟ انا بتكلم حتى على الحيوان. ومش عيد المشهد. ونزل المشهد كما
3: طيب رأفة الهجان ابرز كواليسه. وهو كان مع مجموعة كبيرة ومهمة من الفنانين وكان عدة اجزاء. كواليسه
4: لا الكواليس كثروا يعني. مش هنسى أبدا رحلتنا لإيطاليا عشان نصور الإكستريال هناك. وطبعا خوفي كراجل مسلم أني أكل حاجة فيها لحم خنزير. فمن مطار روما إلى ميلانو في الشمال كل شوية أوقف الباص اللي واخدنا وأنزل أجيب شوكولاتة. لما خلاص نفسي زهدت الشوكولاتة. وحين بلغنا الأوتيل كان يعني ما بعد منتصف الليل. والمطعم قفل، فأنا لو ما كلتش ما نمش. قلت لهم صحوا الطباخ. صحي الطباخ ففي عجالة عمل كمية من المكرونة.

0: قمت تاخده منه قلت له امشي انت بقى. فهو وقف حاطط ايده في وسطه عشان يشوف الافندي ده خد الكم الهائل ده هيعمل بيه ايه.
1: نعم.
0: وانا من شده الجوع معلقه ورا الثانيه ورا الثالثه خلص البوت وفوجئت بالطباخ او الشيف بيسقف يقول برافو طرزم واسموني على مدار رحله ايطاليا طرزان.
1: تاثير الشوكولاته السكريات بتجوع. نعم.
0: لا وغير كده انا متعود على بيتنا الملوخيه الباميه المسقعه السبانخ الخضار.
1: نعم. مسلسل رأفت الهجان لماذا نجح وينجح حتى الآن في جذب المتابعين حتى بعد يعني عقود من عرضه في خلال الفترة السابقة؟
0: أولا هذا المسلسل يشفي صدور كل أبناء المنطقة العربية لأنه انتصار للمخابرات المصرية.
1: نعم.
0: هذا المسلسل يحمل من توفيق الله ما يجعله في مقدمة صفوف المسلسلات الناجحة.
1: نعم.
0: عظمة الكتابة. عظمة الإخراج واختياره للفنانين.
1: صحيح.
0: حتى إن المخرج رحمة الله عليه أستاذنا يحيى العالمي استحضر شخصيات كادت أن تنسى ودخلت في طي النسيان، لكن ذاكرته الفنية وحرصه على تسكين كل فنان في موقعه خلق حالة من الدكسة. إلى جانب الإنتاج القوي المحترم الحريص على كل كبيرة وصغيرة، على الفاسيليتي، على المكياج، على الملابس، على الديكورات، على الاكستيريور، موضوع فوق ده وده بقى في مسألة أنا شايف إنها شيء خطير ومهم لنجاح الأعمال. حالة الحب التي كانت تلف هذا الكاست وهذه المجموعة وإحساسهم إن هم في بيكنيك أو في رحلة أو في عزومة شهية، الكل متحاب والكل متعاون والكل حريص على نجاح العمل، لذلك جاءت هذه النتيجة بفضل من الله العلي القدير.
1: أستاذ أحمد، لا أريد أن أترك مسلسل رأفت الهجان لأنه كان مع نجم كبير هو الأستاذ محمود عبد العزيز وحضرتك تتحدث عنه دائما بكل خير، لكن ربما استوقفنا واستوقف الجمهور ما قلته أنه هذا العمل ربما كان معروض على الفنان الكبير الزعيم عادل إمام في البداية وتم رفضه من جانب الزعيم. ما قصة هذه الرواية؟
0: والله أنا كنت ربنا يوعدك ويوعد كل مشتاق في رحلة حج، وفوجئت بإني هذا الحج جايني بدعوة من خادم الحرمين، وضمن مجموعة هذه الدعوة الراحل الجميل محمود عبد العزيز، الراحل الجميل نور الشريف، الراحل الجميل عمر الحرير. وبعد ما بنعمل مناسك الحج احنا عموما بنفطر ونتغدى ونتعشى سوا. ففي احدى الايام قاعدين بنتعشى والحوار دار بيننا، فالمرحوم محمود عبد العزيز قال والله السعودية لا في نفسي قدر بالغ القيمة، يعني مش مسألة بقى ان فيها بيت الله ومركز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبس، لا ده انا حصل لي واقعة هنا كانت في غاية الطرف. انا رشحت لمسلسل

0: عرفت الأفغان. وجابولي السكريبت وبدأت أقرأ ودخلت في حالة الغرام. وفجأة قالوا لي احنا هنبعت حد ياخد منك النسخ لان انت هتعمل الفوازير. دون فوازير ايه؟ قالوا لي معلش عشان احنا شفنا ان الدور بتاع رابط الهجان يناسب فنان غيرك وانت تعمل فوازير. قال لهم لا هعمل الهجان ولا هعمل الفوازير. واصيب بحالة نفسية متردية وعلى لسانه أقسم إن هو سافر للسعودية كي يغتسل من هذا الغم بأنه يعمل العمرة. وهو عند أحد الصداقات من الأسرة المالكة قال له الرئيس الراحل حسني مبارك وصل للسعودية فتعال معنا وإحنا رايحين نحضر حفل استقبال لي في أحد القصور. فلما لقى محمود قال له ايه اللي جابك هنا؟ فحكوله قال له لا الدور يرجع لك. ورحمة الله عليه رفع السماعة وقال لهم الدور يرجع لمحمود عبد العزيز.
1: يعني الرئيس مبارك هو من اعاد الدور للأستاذ محمود عبد العزيز.
0: نعم. وهذه الرواية على لسان محمود عبد العزيز.
1: نعم يعني هذه رواية ربما اشتهرت في موقع التواصل ونقلتها بعض وسائل الإعلام.
0: نعم.
1: وكان
0: نعم.
1: من المهم أن نستوضحها من حضرتك أستاذ أحمد.
0: الحوار تم مع الأستاذ الناقد أديب
1: عمرو أديب ولا عماد الدين؟
0: لا أقول كبير
1: عماد الدين أديب.
0: عماد الدين أديب.
1: نعم طيب أستاذ أحمد حضرتك ملك اللغة العربية وما قدمته تاريخيا في من جمال اللغة العربية في أدوارك وإتقان هذه اللغة الجميلة. ما الذي يميز هذا النوع من الأعمال بالنسبة للأستاذ أحمد ماهر؟
0: لا يمثل الكثير لأنه بتنتمي إلى اللغة العربية الأعمال التاريخية التي توثق البطولات العربية بيوثق السير الشعبية زي عنتر بن شداد بيحفظ للغة العربية سمتها وألقها وقيمتها وجرسها وموسيقاها. يكفي أن رب العزة سبحانه وتعالى اختار لكتابه الكريم القرآن الكريم اللغة العربية كي تكون هي لغة الكلمات والآيات والصور.
1: كيف كنت تستعد لهذه الشخصيات في الأعمال التاريخية التي تتطلب إتقانا للغة العربية؟
0: يعني هو كان الهم الأكبر البحث عن البانوراما الحياتية وما ورثناه من كتب تحدثنا عن هذه الشخصيات كي أتعرف على ما لم تجئ به أسطر في المكان وفي الإبداع في التلفزيون السينما في الإذاعة. يمكن القيام بالتوقف وتصحيح أي خطأ إلا في المسرح. المسرح في حاجة إلى فنان كونشس بالغ اليقظة بالغ التركيز يلتحف الشخصية حتى أن يصبحها ويخرج الأداء منه بشكل نقول عليه السهل الممتنع حتى يقتنع فيه الجمهور. لذلك أنا بقول ربنا يبارك في وزارة الثقافة المصرية الحاضنة للفن المسرحي وللعديد من ألوان الإبداع. ذلك أن في غياب هذه الوزارة ضياع للهوية الفنية المصرية، فهم سدنا الفن والثقافة في مصر، ألا هم وزارة الثقافة.
1: نتمنى لك كل التوفيق وكل الصحة والعافية، ويعني طولة العمر الأستاذ الكبير القدير الأستاذ أحمد ماهر. تشرفت جدا بهذا اللقاء مع حضرتك، وشكرا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي أعتبره تاريخي بالنسبة لي.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
5: مكتب مكافحة المخدرات يواصل تطويق تجار المخدرات. ملف العفو العام يدخل مرحلة جديدة قد تخرجه من عنق التعطيل الممنهج. 6 سنوات والجروح لم تندمل طالما العدالة لم تتحقق.

0: تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. في الداخل ترقب وانتظار، وفي الإقليم تأجيل لفتح النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة، والهدف إعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء التهديد النووي الإيراني. فهل تصمد التهدئة هذه المرة أم تكون كسابقاتها مجرد فاصل صغير بين موجتين من الحرب القاسية المدمرة؟ الإشارات تقول أن الاحتمال الثاني هو الأرجح، فإيران نفت وجود أي اتفاق مع أمريكا بشأن المضيق، مؤكدة أنه سيبقى مغلقا في ظل استمرار الأعمال العدائية الأمريكية، ما يعني أن التهدئة يمكن أن تسقط كل دقيقة، لأن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى تفاهم جدي وحقيقي. لبنانيا انتظار لمحادثات روما يوم الثلاثاء، لكن التصعيد الإسرائيلي لا ينتظر، فالجيش الإسرائيلي واصل تفجيراته في مناطق جنوبية عدة، وذلك بعد ليلة طويلة من القصف المدفعي والغارات الجوية والتوغلات والتفجيرات. الواقع الميداني المتفجر يدل على أن إسرائيل تريد أن تجرى محادثات الثلاثاء على الحامة، أي على وقع العمليات العسكرية المتزايدة والمتصاعدة. أمنياً، خلية رأس النبع في العاصمة بيروت لا تزال تثير الكثير من الأسئلة والالتباسات، فأحد الموقوفين اعترف بانتمائه إلى حزب الله، وبأن الهدف من نشاط الخلية هو العمل على تطويق المناطق المحيطة في حال استلزم الوضع ذلك، وهو اعتراف خطر، إذ يعني أن حزب الله لم يتخلى عن فكرة استعادة تجربة 7 من أيار السوداء متى تمكن من ذلك. وهذا الأمر يستدعي من جميع القيادات اللبنانية الضغط لجعل بيروت خالية ومنزوعة السلاح أمرا واقعا، وإلا فإن الحزب سيظل يتحين الفرص لاستهداف السلم الأهلي ولضرب الوضع الأمني في الداخل. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
1: بالجنوب محتدم النقاش حول معضلة تفتيش منازل المواطنين للتأكد من خلوها من سلاح. أما ببيروت اللي اجتمع غالبية نوابها للمطالبة بعاصمة منزوعة السلاح، إشكال عائلة واحد قاد الأجهزة الأمنية بالصدفة إلى مخزن أسلحة بيكفي لتجهيز مجموعة إرهابية كاملة. القضية بدأت بإشكال عائلة بمنطقة راس النبع ببيروت تطور إلى إطلاق نار وإصابة امرأة، ومع وصول الصليب الأحمر وقوى الأمن الداخلي داهمت شعبة المعلومات منزل المشتبه فيه هاني جواد اللي تبين أنه جهادة بحزب الله، وعثرت داخله على مخزون من الأسلحة والعتاد بيكفي لتجهيز مجموعة مدربة بيتراوح عدد أفرادها بين 12 و15 شخص، إضافة إلى خريطة مفصلة لمنطقة راس النبع وعليها بعض النقاط على التقاطعات الرئيسية كمن يرغب بإقفال المنطقة. المضبوطات عتاد متكامل قابل لتجهيز مجموعة ميدانية، وهي بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف من بينها AK-47، تليها رؤوس حربية لقاذفات RPG-7 ومسدسات وأمشاط وذخائر وألغام موجهة من نوع كليمور قابلة للاستخدام بالتفخيخ والكمائن، إضافة إلى صندوق ذخيرة وأجهزة اتصال وقذائف تبدو مخصصة للهاون وأجهزة إلكترونية وأسلاك، وصولا إلى سترات سوداء وأقنعة وحقائب عسكرية. تجهيز عملياتي بيجمع السلاح والاتصال والتخفي والاستعداد للتحرك.
2: بيروت ساقط عسكريا مش من هلأ، من ما قبل 7 أيار لغاية اليوم. نعم ساقط عسكريا، وبالتالي الأفضل والأولى أنه نحن نعمل مناطق تجريبية ببيروت قبل ما نعمل مناطق تجريبية بزوتر وبجنوب. خلينا نشوف مناطق تجريبية ببيروت، لأنه هذه الأسلحة اللي موجودة اليوم ببيروت واللي انكمشت واللي بعد في كتير اليوم، شو وظيفتها؟ هل هي بدأت قتل إسرائيل؟ حرب شوارع اليوم تعم شيء هون بكسروان، بتلاقي نواب كسروان ماشيين بكسروان وقاعدين بكسروان، بينما نواب بيروت ما بيقدروا يمشوا ببيروت وما بيقدروا يوقفوا ببيروت. حطين شي نايب بيقدر يروح غير على منطقة طريق جديدة، بيقدر ينزل على الحمراء، بيقدر يروح على راس بيروت، بيقدر يمشي براس النبع. كانت بيروت حاوية الفلسطيني وبعدها حاوية السوري ومن اليوم حاوية الإيراني، لا كفيها.
3: فلترتفع الصرخات.
1: سؤال الأخطر، كم مخزن سلاح آخر لحزب الله بأحياء العاصمة السكنية بين بيوت الناس لا يزال ينتظر صدفة كي يكتشف؟
4: أمنيا أيضا مكتب مكافحة المخدرات يواصل تطويق تجارها ومحاولات التهريب إلى الخليج. آخر الفصول ضربتان متزامنتان حصيلتهما تقارب $1,000,000. تقرير حسان رفاعي.
5: عادت خطوط الشحن بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى العمل. هذه العودة اقترنت بحزم أمني أكبر من الماضي لمنع أي انزلاق، لا سيما بمخدر شكل قوام الأزمة وهو الكبتاجون.
6: سفارات انطلاق الحاويات.
5: ضربتان متتاليتان لمكتب مكافحة المخدرات في الأمن الداخلي شكلتا صفعة كبيرة للمهربين الذين حاولوا التذاكي عبر اعتماد أساليب جديدة أبرزها التهريب الجوي. معلومات وردت عن الاشتباه بشخص يرغب بشحن سرير طفل إلى المملكة تحوم حوله الشبهات، فتحرك المكتب. ضبط السرير ووجدت داخله حبوب الكبتاجون. أما التاجر فشكل الهدف الأثمن، إذ فعل مكتب المكافحة مخبريه ورصد اتصالات التاجر ليتبين أنه في البقاع. استدرج إلى بيروت بخدعة محكمة، فأوقف وضبط هاتفه حيث تمت مقاطعة اتصالاته ورسائله المشفرة مع كاميرات مراقبة في البقاع ليتبين كنز أكبر. سريران آخران محشوان بالكبتاجون وجهتهما الكويت عبر شركة شحن مختلفة عن العملية الأولى. تم تفعيل التنسيق بين لبنان والكويت للإيقاع بالتاجر في الكويت الذي كان ينوي تسلم السريرين، فشحن طرد فارغ ليتجه الهدف إلى المطار لتسلمه، فتم توقيف التاجر الكويتي وبحوزته مخدرات، وقدرت المضبوطات بأكثر من 40,000 حبة كبتاجون. الضربة الثانية أوقفت تهريبة إلى المملكة. مخبر مولج بمراقبة التاجر أبلغ مكتب مكافحة المخدرات بمحاولة نقل أكثر من 5,000 حبة عبر مزهرية معدل الشحن جوا، فانطلقت عملية الملاحقة. رصد المكتب شخصا داخل شركة شحن جوي يسعى لشحن المزهرية، فتحركت قوة من المكتب وتم ضبط أكثر من 5,000 حبة من الكبتاجون. حصيلة عمليات مكتب مكافحة المخدرات في هاتين الضربتين 45,000 حبة كبتاجون. تكلفة الحبة 75 سنتا وتباع كل منها $20، أي إنه تم ضبط مخدرات بقيمة $900,000. والأهم أن مسيرة ضرب كل ما يتعلق بالمخدرات مستمرة.
0: قضائيا وبعد أشهر من الأخذ والرد، يبدو أن ملف العفو العام دخل مرحلة جديدة قد تخرجه من دائرة التعطيل، وذلك بعد توافق جميع النواب السنة على صيغة جديدة تحظى بدعم سني مسيحي درزي، والكرة في ملعب رئيس المجلس بعد اجتماع يعقد الاثنين. تقرير مريان زوين.
7: الموضوع حلحلة قانون العفو العام عبر صيغة جديدة تعتمد على الصيغة التي وافقت عليها اللجان المشتركة مع إضافة 3 تعديلات أساسية. المشاركون معظم نواب السنة، ومن لم يشارك في الاجتماعات أبلغ أنه لا يعارض التوافق. هو مسعى توحيدي قاده النائب بلال عبدالله، وحتى اللحظة يبدو أنه نجح بجمع توافق سياسي واسع، ومبادرته حظيت بحسب معلومات MTV بغطاء من رئيس الحكومة نواف سلام ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير الداخلية أحمد الحجار، كما أعلنت القوات اللبنانية دعمها الكامل للصيغة، علما أن النواب السنة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير أيضا وافقوا على الصيغة. وبحسب معلومات MTV فإن الصيغة المعتمدة تمدى تستند إلى التعديلات الأساسية التالية. التعديل الأول يفصل نهائيا بين قانون العفو العام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام، فإلغاء عقوبة الإعدام سيطبق على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ القانون وتستبدل فيها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، فيما تستبدل عقوبة الإعدام في الجرائم السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة. أما التعديل الثاني فيستثني بعض الجرائم الخطيرة من الاستفادة من تخفيض العقوبات إن لم يتم إسقاط الحق الشخصي، وفي مقدمها جرائم القتل العمد والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والجرائم المرتكبة من أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة على الضحية، إضافة إلى الجرائم المقترنة بالتعذيب أو الخطف أو الاغتيالات السياسية، شرط أن يكون المتضرر قد ادعى شخصيا قبل الأول من آذار 2026. أما التعديل الثالث فينص على إخلاء سبيل كل سجين تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية في أي مرحلة من مراحل الحكم قبل إبرام الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية في التوقيف، على أن تستمر محاكمته أو إجراءات الطعن وفقا للأصول القانونية مع احتساب مدة 12 سنة من تاريخ بدء التوقيف. وعلى هذا الأساس طلب المجتمعون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين، أملا في الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار القانون بعد إزالة أبرز نقاط الخلاف.
0: قضائيا أيضا أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومي حيث بات في عداد الموقوفين فيه. وبحسب معلومات الام تي في خضع سلامي لفحص من طبيب قوى الأمن الداخلي وتبين أن حالته صحية لا تتطلب بقائه في المستشفى.
4: ودائما في الشأن القضائي 6 سنوات والجروح لم تندمل طالما العدالة لم تتحقق. كريستال عظم 36 عاما تاريخ الوفاة 4 آب 2020. زينة بسيل شمعون والتفاصيل.
6: خدني وزرعني طارد الاثنين.

0: كريستال بألف خير كانت مطرح ما كانت. شو اجت لهون لتساعد الناس؟
1: بتعرفي البي اللي بيكون عنده اولاد الريفلكس تبعه اول شيء بس يسمع في انفجار ولا شيء غلط بالبلد بيلقط تليفونه وبتلفن لاولاده. بسمع صوتها لكريستال عم تقول لي عجل الكوت خلصني عم بموت.
2: خدني زرعني بأرض لبنان.
3: وبعد 6 سنوات على الغياب وعند كل جلسة تستعاد الذكريات الحلوة من نجاحات بالعمل والسفر والعمل الاجتماعي.
4: وآخر شغلة كريستال عملتها عملت اكسيون سوسيال dans l'éducation. عند شنك فكرت انه كيف فينا نساعد الأولاد مثل ما هي ساعدت بال اديوكاسيون تبعيتهم. بقول له هول الأولاد ضحكتهم الضحكة اللي أنت كنت مسكتيها كل حياتك كانت وقت تحضن ولد أو وقلف زيت ريسوفا هيدي الضحكة هيدي ضحكتك إليك.
1: 8 أيام من بعد 4 آب طلع على التلفزيون زعيم سياسي قالنا الله يرحم يلي ماتوا حادث وصار روحوا دبروا حالكم. ومين يلي زايد عليه كمان سياسي اخر نحن كنا مفتكرينه بطل 7 البرومبو نفس الشيء قالنا بالفرنساوي سيتي تروتار.
5: نحن 5 صديقات كلنا ردينا نحن وير اوكي وير اوكي وكريستال ما ردت. صرنا نشوف اللاسين وبعده اللاسين كان 6 و8 دقائق ولا ممكن انه نرجع نبني دولة مؤسسات ودولة قانون إلا ما يكون عنا قضاء قوي. هيدا القضاء قوي ما فينا نوصل له إلا ما يوصل ملف انفجار مرفق بيروت إلى خواتيمه.
2: بالبيت يلي ناطر التلي.
3: وستبقى كريستال الوردة المزروعة بأرض لبنان واسمها محفور بقضية عدالة رح تكشف إذا رح يبقى عنا وطن.
6: وعلى بعد 2 يوم من الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت أعادت مؤسسة مونابستروس تدشين جدرانية مثل الطائر الفينيق. بيروت ستنهض من جديد في الشارع العام بين الرميل والجعيتاوي. واستذكر الحاضرون الضحايا بعد 6 أعوام في ظل غياب العدالة والقرار الضمني.
7: في الميدان الجنوبي ألقت مسيرة إسرائيلية عند مفترق سربين قضاء بنت جبيل قنبلة في اتجاه سيارة مدنية كانت آلية للجيش اللبناني تواكبها ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين و5 عسكريين من الجيش. ولاحقا أعلنت قيادة الجيش أنه نتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. وبعد الظهر ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة على محيط تلة علي طاهر كما قام بإحراق منازل في منطقة المشاع الواقعة بين بلدتي المنصورة ومجد الزون في قضاء صور. واستهدف المنطقة الواقعة بين النبطي الفوقة وكفر رمان.
6: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلقان الضربات على إيران شرط التوصل إلى اتفاق سريع فيما لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تكشف عن مساع من الوسطاء لإحياء مذكرة التفاهم. تقرير أورور كرم.
8: بهذا المنشور عدل الرئيس الأمريكي عن تهديداته بضرب النظام الإيراني بقوة الذي كان من المقرر شنه اليوم. فترامب كتبه الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فقد طلب منا أخيرا من قبل إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تأجيل أي هجوم، وذلك بعد الاتفاق على بنود اتفاق، ويشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وبناء على هذا الطلب وافقت من أجل مصلحة العالم في المستقبل ومن أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة على إلغاء الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريع، وتشاركني دولة إسرائيل في هذا الالتزام. وعليه أفاد التقارير بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بترامب السبت معربا عن قلقه إزاء خططه لشن ضربات عسكرية، كما شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة في أزمة الشرق الأوسط. وسط الهدوء الحذر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، رأى أن أحدث التصريحات الأمريكية صادرة في سياق عمليات نفسية، وطهران لن تقف مكتوفة الأيدي، وأي تهديد يعد حقيقيا وقائما. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار المنشورة بشأنه كاذبة بحسب قوله. وكان ترامب أمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء الجولة الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته وول ستريت جورنال.
7: وللحديث عن بورصة الصراع الأمريكي الإيراني وتهديد ترامب بضرب إيران ثم تراجعه، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور أهلا وسهلا فيك. أين يتجه الصراع بين واشنطن وطهران، وما سر موقف أو مواقف ترامب المتقلبة
9: يعني
7: حيال؟
9: بالفترة الأخيرة شفنا أنه كانت مرحلة تصعيد، ولكن آخر تصريح لترامب يعني ألغى الضرب اللي كانت موعودة، وبالتالي الإلغاء هيدا الضربة هل إجا يعني ربطا بالانتخابات الأمريكية المقبلة على مسافة قريبة، أو طلب استجابة لمطالب إقليمية أو لمطالب من الحلفاء، أو أيضا يمكن فترة لإعادة تموين بالذخائر مثل ما كنا عم نشوف بالفترة الماضية. يبقى ولكن جوهر الصراع ما زال حول يعني مضيق هرمز، هيدي المسألة الأساس، هيدا الجوكر اللي طلعته إيران نتيجة الحرب. هي تسعى إلى تكريس سيادتها على مضيق هرمز، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مصرة على يعني إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل هذه الحرب، يعني مضيق هرمز ممر تجاري مفتوح خاضع للأنون الدولي.
10: ذكرت موضوع مساعي الحلفاء، صار في تشكيك أنه ما كان في مساعي واتصالات للجنة هذا التصعيد، هل برأيك فعلاً ما صارت هذه المساعي أو بالكواليس؟
9: لا، بفكر اليوم في معلومات أنه صار يعني الساعات قبل البوست الأخير لترامب صار في اتصال مع المملكة العربية السعودية، مع MBS تحديدا، وسبق يعني الاتصال زيارة لوزير الدفاع أيضا يعني السعودي خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. باختصار المملكة العربية السعودية تسعى إلى تسوية دبلوماسية، لأنه بتعرف هي الخطوط الأولى، يعني أي رد إيراني عم بيستهدف أولا السعودية ودول الخليج والمنشآت النفطية. صار في إعادة تشغيل للورقة الحوثية بالفترة الأخيرة، ولكن أيضا المملكة العربية السعودية ما ترددت لاستعمال القوة، وشفناها الأسبوع الماضي بعمليات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.
7: نشوف تبعات هذا الوقف إطلاق النار. شكرا لك دكتور سامي.
10: في تقرير لذا بيروتر يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه التحدي السيادي الجديد لأوروبا، مع تنامي المخاوف من تبعية تكنولوجية قد تحل محل تبعية الطاقة.
11: خفض التحول نحو الطاقة النظيفة اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد، لكن الذكاء الاصطناعي يخلق تبعية جديدة. فالأنظمة المتقدمة تحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة وكهرباء وقدرات حوسبة، فيما لا تزال حصة أوروبا محدودة.
12: Europe is, as we all know, in a position where it is behind in multiple dimension in what is known as the AI race. Europe doesn't have frontier LLM models and it doesn't have compute capacity built by Europeans in sufficient volume.
11: تسعى بروكسل إلى توسيع مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مستفيدة من نمو الطاقة المتجددة، لكن بناءها داخل أوروبا لا يضمن السيطرة عليها، إذ قد تتولى منصات أمريكية تشغيلها والتحكم في البرمجيات والبيانات والعلاقة مع العملاء.
12: What we need to do is make sure we build them. We absolutely need to partake in the AI transformation. For that we need to build a significant amount of compute in Europe. We don't want it built by American hyperscalers, nor do we want to give them incentives to build it on our soil. This is the greatest concern. Otherwise, we're becoming an even deeper colony than we are today.
11: تمتلك أوروبا جامعات قوية وخبرات صناعية مهمة، لكن التحدي يكمن في دعم المزودين المحليين وربط هذه القدرات، وإلا فقد توفر القارة الكهرباء والأراضي، بينما تستحوذ المنصات الأجنبية على الأرباح والتحكم بالتكنولوجيا.
6: بعد الآن الحويك، ذاكرة أم ديمومة؟
7: واختبارات الحساسية.
13: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين، يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
14: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
15: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
16: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك، ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد، التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
17: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل. نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: روحيا. ولمناسبة تطويب البطريرك الياس لحويك، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي قداسا احتفاليا في دير العائلة المقدسة في عبرين، حيث ضريح لحويك الراعي رفع صلاته على نية لبنان والجيش اللبناني لمناسبة عيده 81، مشددا على أن الوطن الذي آمن به لحويك يحتاج اليوم إلى دولة فاعلة وجيش قوي.
1: فما أحوج لبنان اليوم إلى أن يستعيد ملحه ونوره، ملح القيم التي تحفظ الدولة، ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق. نحتاج هذا الملح في الإدارة والقضاء والمؤسسات وفي التربية والاقتصاد والمجتمع. فالدولة تستعيد هيبتها بمؤسسات تعمل، والعدالة بقضاء يقوم بواجبه، والثقة بأفعال تسبق الوعود.
2: الدور الوطني للبطريرك الياس لحويك ذاكرة أم ديمومة؟ إعداد ميشيل معيكي.
3: يطرب الذاكرة الوطنية كلام على دولة لبنان الكبير والدور الوطني الذي أداه البطريرك لحويك خلال مؤتمر الصلح باريس 1919 وسط تنافس الاستعمارين البريطاني الفرنسي على المنطقة. اللبنان ذاك تدمره اليوم الاحتلالات والانقسامات والأسئلة الجيوسياسية بين الحلم الوطني وموازين القوى.
4: نهضة لقيام دولة اسمها لبنان، البقيع، عكار، جنوب. ومش مزبوط انه لزقون تلزيق بلبنان، لانه اللي بيقرا الارشيف العثماني في ترابط ان كان ديموغرافي وضعه اسكندر عيسى اسكندر معلوف هالبيع، والجنوب كلفه كامل باك الاسعد يمثل الجنوب في مؤتمر الصلح. اشتغل بقيام دستور وقيام حريات عامه وقيام دوله تعدديه. التعليم اساس عنده، المدارس لولا شجاعته وعك الحال حكمه بالاعدام جوال باشا، كان بالليل بالمغاور يستقبل الارساليات اللي تجي من المغتربين لمصر لارواد، تجي قبال البوار وغطاسين وناس من قبل ومراسيل يبعثها للمناطق اللبنانيه.
3: بعد تهاوي سايكس بيكو اعاصير الشرق في الغرف السوداء، لعبة رسم الخرائط صحتها جيدة.
0: ولمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك أصطفان الدويهي، ترأس الراعي قداسا في كنيسة مارجرجس إهدن، حيث عاونه لفيف من الأساقفة والكهنة بحضور أبناء البلدة والمناطق المجاورة. وشدد الراعي على أن البطريرك الدويهي الذي عاش في زمن قاس عرف الاضطراب لم يسمح للخوف أن يطفئ رسالته، وللمحن أن تنتزع منه إيمانها.
2: هذا وترأس متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي قداسا في كنيسة رقاد السيدة في كفر عقاب، وعاونه خادم الرعية الأب جورجوس متني لمناسبة 25 عاما له في الخدمة. وتسلم الأب متني بعد القداس دروعا تقديرية بحضور أبناء وسكان البلدة.
0: تربويا، احتفلت كلية الإعلام الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية بتخريج طلاب دفعة الأرز بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وعدد من المسؤولين والمعنيين، فضلا عن أهالي الطلاب، في وقت طغت على الاحتفال أجواء من الفرح والبهجة.
2: الخيزران أساليب العمل به وابتكار صناعات جديدة من خلاله. ديما أصطفان استخدمت الخيزران بطريقة جديدة، نتعرف إليها في هذا التقرير لكارين نيكولا.
5: اسمي ديما أصطفان، مهندسة داخلية، ربيت بعائلة فنية، صار لي تقريبا 7 سنين بشتغل بحرفية الخيزران. رح أعملكم طاولة بتفرجة كيف أنا بشوف الخيزران بحركة جديدة. هي هيدي الطاولة أكتر مثل experimental process لشيء يكون عم تطوره زيادة وزيادة. أول ستيب هو إنه بنحطه بالماء لحتى يطرى ويصير فلكسبل لأقدر أشتغل. نتركه تقريباً شي دقيقة لدقيقتين. من بعد ما نقعتهم بدي بلش بالمطرح ما عم ببين إنه شوي مبعوجة لجوا، فبدي نقع شوي تكون القشة طرية. هيدي المادة شو فينا نخترع فيها شي غير فرنتشر؟ بعد كذا سنة عم بشتغل فيها لقدرت أتعلم بالقليلة بس التكنيك الباز لأقدر أرجع أعمل براتيك زيادة وزيادة على قصص أنا أقدر أخلقها، باترنز جديدة مثلاً، تقفيل جديدة، شيبس جديد، بلق والب. بدي أشوف قديش بقدر أتحكم بهيدا الماتيريال، بين يكون في هيدا الديالوج أو الحوار بين هيدا المادة وبين إيدي، كيف فيني شد، كيف فيني رخي هون تقدر أخذ هيدا الشيب اللي أنا بديه. فهيدا اللي كانت المشن تبعتي، أن أقدر فرج الخيزران بطريقة جديدة. الإيدين بيخشنوا شوي صغيرة، أعصاب إيدي كلها هون المفاصل ببلش توجعني وقت أنام ببين هذا الشيء. بلشت كمهندسة اشتغلت ببروجي كان كليان بده فرنتشر خيزران، فأختي عرفتنا على معلم من أشطر المعلمين بالخيزران اللي هو اسمه ماهر بربور. كانت الفكرة أنه جيب الأفكار كون مهندسة لقدر المعلم اللي كنت أشتغل معه هو ينفذها، لحديت ما بلشت أخذ أشوة على البيت وأتعلم. فيها تعب جسدي، فيها صبر كتير، تحديت هذا الشيء وحتى أقدر أثبت أنه هذه المهنة منها بس للرجال. ما بحس حالي معلمة خيزران، معلمة خيزران. مرق النار شوي صغير بس حتى يحرق كل هول الوبري ويهره.
0: في فقرة الصحة، من حساسية الطعام إلى الغبار وحبوب اللقاح، الفحوص الحديثة تساعد على تحديد المادة المحفزة للحساسية ووضع خطط وقاية وعلاج تتناسب مع كل مريض. تفاصيل مع ماريو دويري.
6: الحساسية هي استجابة مفرطة من جهاز المناعة تجاه مواد قد تكون غير مؤذية لمعظم الأشخاص، مثل بعض الأطعمة، الغبار، وبر الحيوانات أو الأدوية. وقد تظهر أعراضها على أشكال مختلفة مثل العطس، التهابات أنفية أو حكة وطفح جلدي، وصولا إلى سعال مزمن، ضيق في التنفس أو تفاعلات أكثر خطورة في بعض الحالات. ولتحديد المادة المسببة تستخدم اختبارات الحساسية، وأبرزها اختبار الجلد، حيث توضع كميات صغيرة من المواد المحتملة على البشرة وتراقب استجابة الجسم خلال وقت قصير.
7: فحص الحساسية الجلدية هو عبارة عن وقز على الجلد بالمواد اللي بتعمل حساسية، يعني المواد البيئية أو الغذائية أو حتى الأدوية. هي فحص دقيق وسريع جدا، بظرف ربع ساعة تلت ساعة ببين معنا بالضبط شو هي المواد المريض متحسس عليها. هذا الفحص يعتبر فحص شامل، بينعمل للمواد البيئية، بينعمل للمواد الغذائية، كما بينعمل بعض أنواع من الأدوية عندما يكون في حاجة لها.
6: ولا تقرأ نتائج الفحوص بمعزل عن الأعراض والتاريخ الصحي، بل يقيمها الطبيب لتحديد التشخيص ووضع خطة تساعد المريض على تجنيب مسببات الحساسية والسيطرة على أعراضها.
7: بناء على فحص الحساسية فينا نعطي علاج مناعي محدد حسب نتيجة الفحص. هذا العلاج المناعي يعطى بأبر تحت الجلد بطريقة تدريجية أسبوعية ثم شهرية، أو بنقط أو حبوب تحت اللسان.
6: ومع دقة التشخيص تتحول الحساسية من أعراض متكررة ومبهمة إلى حالة يمكن فهمها وإدارتها ومعالجتها بدقة وفعالية طويلة الأمد، بما يمنح المريض حياة يومية صحية وأكثر أمانا وراحة.
0: بعد الإعلان، ملك أمريكا.
8: الأمسية الأجمل.
9: أنا لبنان تلقى فضل.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
11: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
11: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
11: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
10: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
12: إذاعة سبوتنيك،
10: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
11: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
10: الشخير، هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: قتل عدد من الفلسطينيين من بينهم طفلا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم الإعلان الجمعة عن اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار. وفي هجوم منفصل دمرت غارات إسرائيلية مستودعين قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، قالت السلطات الفلسطينية إنهما كانا يحتويان على إمدادات طبية. قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 21 إثر انفجار قنبلة كانت تحملها امرأة خارج مطعم إيطالي في موسكو. وأفادت السلطات الروسية بأن حارس أمن منعها من الدخول قبل انفجار العبوة، ما أدى إلى مقتلهما ومقتل أحد الزبائن. قتل 13 شخصا إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة قرب موقع خطوط ناسكا الأثري في جنوب البيرو. كان بين القتلى 7 إيطاليين وإسبانيان وألمانيان إلى جانب الطيار ومساعده. وأبلغت الطائرة عن حالة طارئة قبل انقطاع الاتصال بها واندلاع نيران فيها عند ارتطامها بالأرض، فيما تحقق السلطات في أسباب الحادث.
1: والآن إلى كونكتد.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار جدل واسع على مواقع التواصل بعدما نشر فيديو على منصته تروث سوشيال ببدلة مستوحاة من إطلالة النجم الشهير ألفيس بريسلي المعروف بلقب ملك الروك أند رول. الإطلالة أثارت موجة كبيرة من التفاعل، خصوصا أن البدلة حملت رموز وطنية أمريكية، واعتبر كتار أن الرسالة بتوحي أن ترامب عم بيقدم حاله كرئيس قوي أو حتى كملك أمريكا، وتحول هالفيديو بسرعة لحديث السوشيال ميديا. ومثل العادة استغل رواد مواقع التواصل الحدث وانتشر فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي بفرج ترامب وألفيس بريسلي عم بيغنوا ويرقصوا سوا مع كلمة The King مضوية بالباك جراوند. منشوف سوا الفيديو.

طباخ سينا تحول فجأة لحديث السوشيال ميديا، والسبب الشبه الكبير بينه وبين الملياردير إيلون ماسك. الشيف اللي بيشتغل بمطعم صار يجذب مئات الأشخاص يوميا ليلتقطوا صور معه، لدرجة أنه كتار صاروا يلقبوه بإيلون ماسك الصيني، والفيديوهات انتشرت بسرعة وحصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى أخبار الرياضة.
2: البداية رح بتكون مع الأخبار المحلية، تحديدا رح نكون مع كرة السلة مع انتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي الرياضي. التفاصيل بهالروبورتاج.
3: بمشاركة العشرات من شخصيات بيروتية رياضية اجتماعية ورجال الأعمال، جرت انتخابات الهيئة الإدارية للنادي الرياضي بيروت داخل مقر النادي بالمنارة. الانتخابات يلي شكلت فرصة جديدة لتشكيل نواة استكمال مسيرة عمرها 90 سنة من العام 1934، وكان أول نادي بدأ ممارسة كرة السلة ببيروت، علما أنه 5 رؤساء تعاقبوا على رئاسة النادي الأصفر يلي عنده أكبر عدد من الألقاب الرسمية لبطولة لبنان، إضافة لبطولات عربية وأسيوية وألقاب إقليمية. الانتخابات جرت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وفور انتهاء التصويت عقد اجتماع أول انتخب من خلاله المهندس مازن طبارة على رأس ولاية تالتي للنادي الرياضي، ووعد باستمرار تحويل النادي إلى مؤسسة، ودافع عن جمهور الرياضي بأول كلمة له بعد الانتخاب.
4: صار في شيطنة لهالجمهور، ونحن منا بالتسعينات. النادي الرياضي جمهوره من كل الطوائف، صار في ردة فعل مبالغة ومرفوضة بجيم 3، ردت فعل على جيم 2، بس من هون الى شيطنة هالجمهور لا، خطوة ما بنقبلها. اثنين، حتى صار في استهداف شخصي لإلي باستعمال فيديو من شخص انا منعته دخول هذا الجيم بوجود القوى الامن، يعني القوى الامن كانوا موجودين حدهم منعته يفوت، طلع عمل هذا الفيديو من بعده ورجع بعدين اعتذر. بس تعرف انت الدمج بلبنان بصير يقولوا قبل وبعد، و ما فيني اقول شيء انه نحن عم نعمل واجباتنا تجاه جمهورنا، الروابط عم تعمل واجباتها.
3: انتخابات الهيئة الإدارية بالنادي الرياضي تعقد كل 4 سنوات بعد تعديل النظام الداخلي، حيث كان ببدايات النادي كل 15 سنة وتحديدا عام 1934، وقد جرت اول انتخابات للنادي الأصفر.
2: من بعد فوز الحكم امبارح بالمباراة السادسة، بكرة رح نكون مع المباراة السابعة والفاصلة بين الرياضي والحكمة. تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع بهالروبورتاج.
5: قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة السابعة والحاسمة لنهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة، لأصبح محط الأنظار بالعالم العربي، تفاعل الجمهور كتير كبير والأعصاب مشدودة. فمن ناحية الحكمويين التفاؤل والصلاة حاضرين بعد غياب 22 سنة عن التتويج، حيث بيفصل الفريق مباراة واحدة فقط عن اللقب الغالي.
6: آخر مرة ربحنا البطولة كان عمرها 6 سنين، وهالسنة أكتر سنة عنا إيمان أنه على الأكيد فينا نربح البطولة إن شاء الله.
7: أملنا بهيدا الجيم كتير كبير، وكلنا عم نصلي أنه هيدا المرة خلص، يعني مفروض إن شاء الله نحن نكون ربحانين.
5: أما من ناحية الرياضي، الثقة بجهاز الفني واللاعبين والاستفادة من عامل الأرض حاضرين، لكن طبعا صوت الجمهور الضاغط رح يلعب دوره بهدف الحفاظ على لقب البطولة.
8: إن شاء الله بكرة بدنا نحط ثقتنا بالجمهور وبالجهاز الفني، وبدنا نعمل ضغط كبير قد ما فينا برد الملعب.
9: بإذن الله بكرة منتهي البطولة إن شاء الله. نحن عنا ثقة بفريقنا، نحن لنا 22 سنة بطولات، وحياتنا ما تعودنا نخسر.
5: عرس رياضي عم بعيش لبنان مباشرة عبر شاشة ألم تي في، ومباراة سابعة مفصلية للمرة الأولى بين الرياضي والحكمة رح تختتم موسم رائع، فمين رح يكون البطل؟
2: أما بالختام فرح منكون مع كأس الأرز بالتنس، مع المباراة اللي كنا عم نتابعها اليوم بعد الظهر مباشرة من ملاعب رومانا هاي سكول. هذه المباراة انتهت لمصلحة ويليام جاد اللبناني اللي تغلب على جيوفاني سماحة بنتيجة 6-2 و6-1، وأحرز اللقب في هذه المسابقة اللي كان أيضا فيها درع تكريمي للسيد ميشيل المر. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: حسين أجيب. في الفقرة الفنية مروان خوري وعبير نعمة، أمسية ستبقى في ذاكرة جرش.
10: من أجمل حفلات مهرجان جرش بنسخته الأربعين كانت الأمسية اللي جمعت النجمين مروان خوري وعبير نعمة وسط تفاعل جماهيري كبير، وكان لوان تي في وام تي في لقاء حصري مع مروان وعبير.
11: جرش الاسم تبع عبير النعمة بحد ذاته له المفعول تبعه له تأثيره. أنا شاركت ايه ب22 في مهرجانات إلا أسماء.
12: تكوني بجرش بتحسي حالك عم تغني بتاريخ.

0: كتير بيعني لي لما نستغل الأغاني. ميرسي لوجودكم هون.
1: أنا بحبكم للإم تي في وللوان تي في.
2: وبالنهاية تابعوا صفحة وان تي في ليصلكم أولا كل جديد الفن والأخبار الحصرية.
3: والآن إلى أحوال الطقس.
4: الشوب القوي اللي حسينا فيه اليوم ببلش يخف ابتداء من بكرة على الساحل، بس بتبقى الحرارة فوق معدلاتها بالبقاع وبتوطى كل يوم أكتر ليتحسن الطقس كليا الأربعة. بس منتذكر أنه مهما انخفضت الحرارة نحن بشهر آب وأكيد بده يبقى الشوب مرافقنا. بتفاصيل طقس بكرة، الهواء غربي خفيف ورطوبة 60%. في شوب بالنهار والحرارة عم تسجل 32 درجة بصيدا وصور، 36 بزحلة و 31 درجة بالبترون. أكيد بتنخفض الحرارة بالليل بس بتبقى ضمن معدلاتها وبتوصل ل 22 درجة بمغدوشة، 19 بتعنايل و 23 درجة بطرابلس. عملوا حساب الشمس القوية على الساحل وما تتعرضوا لها بشكل مباشر، وبهيك طقس بيزيد خطر اندلاع الحرائق، فاتصلوا بالدفاع المدني على الرقم 125 إذا واجهتوا أي حريق. على الجبال كمان الأجواء قليلة الغيوم والحرارة عالية بتوصل ل 29 درجة. لأي متى باقي الشوب؟ بكرة طقس صافي ومستقر، شمس وشوب بكل المناطق، الحرارة 33 درجة على الساحل بس منحس كأنها 39 درجة أوقات بسبب الرطوبة المرتفعة، أما بالبقاع الحرارة بتتخطى معدلاتها. تلاتة بتوطى الحرارة وبترجع لمعدلاتها على الساحل، بس بتعلى الرطوبة وبتتشكل خطيطها على الجبال. الأربعاء والخميس الأجواء صافية ومستقرة، بتحسن الطقس كليا والحرارة 31 درجة على الساحل. خلال هالفترة ما تنسوا تكتروا من شرب الماء وما تتعرضوا للشمس بشكل مباشر، وتصبحوا على خير.
5: شكرا كريستينا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، تابعونا دائما عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإم تي في وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر MFM.
3: شكرا، تصبحوا على خير.
5: إلى اللقاء.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
7: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له، سواء كان

0: جو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. نام العالم على ضربة واستفاق على إلغاء الضربة أو تعليقها، ويبدو أن الرئيس الأمريكي أخذ بعين الاعتبار الاتصالات به، ولا سيما من ولي العهد السعودي. ترامب أعلن اليوم أنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. ترامب لم يذكر أسماء الدول في المنشور الذي جاء عقب مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال: بناء على هذا الطلب وافقت من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريعا. هكذا أعصاب الكرة الأرضية على وقع تغريدة من ترامب. لبنان في انتظار بعد غد الثلاثاء موعد جولة المفاوضات الجديدة في روما التي تمتد من الرابع من الشهر الحالي إلى السادس منه. قضية حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي عادت إلى الواجهة مجددا بعدما تقدم وضعه الصحي على الوضع القضائي، وكان لافتا جدا ما نقله طبيبه الخاص جراح القلب ألكسندر خوري في رسالة صوتية إلى المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج التي تضمنت الحالة الصحية السيئة لسلامي. في الرسالة نقل خوري عن سلامي قوله: بما أنهم بدهم يروحوني رح سهل عليهم. وبعد ساعات صدر بيان عن محامي سلامي في هذا السياق: ما هو المسار القضائي والصحي الذي سيتخذه ملف سلامي؟ القرار في يد المدعي العام التمييزي.
1: الجديد.
3: مساء الخير. كلام الليل محته تدوينة من دواوين دونالد ترامب وحالات الانفصام التي يعيشها، حيث أوقف العالم من جرائها على أجر ونص قبل أن يقول استرح ويكنسل الضرب على إيران. استدار ترامب ورفع إصبعه عن الزر الأحمر بعد أن خاض حربا نفسية بسلاح غاز الأعصاب وبحملة إعلامية تهويلية بدأت بتحديد بنك الأهداف وبرفع مستوى التحذير من السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، ولم تنتهي بعرقلة حركة الطيران المدني إقلاعا وهبوطا. حبس العالم أنفاسه، ولم تكن المرة الأولى التي يتخبط فيها سيد البيت الأبيض بقراراته ويستخدم جهاز الضغط عالي التخصيب لدفع إيران إلى الاستسلام تحت وطأة الصواريخ أو جلبها مخفورة إلى بيت طاعة التفاوض. لكنه وفي نسخة طبق الأصل عن قرارات سابقة فأصغى إلى حراك خليجي عربي عاجل فعل مع واشنطن ومع طهران دبلوماسية الهاتف، وتصدرته إلى قطر وباكستان ومصر وتركيا المملكة العربية السعودية باتصال أجراه ولي العهد محمد بن سلمان بترامب، وأفضى إلى تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد والعمل على تحقيق التهدئة بما يمهد للتوصل إلى حلول دبلوماسية، وهو ما أكده مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع آخر لموقع أكسيوس من أن ولي العهد السعودي تحدث أمس السبت مع ترامب وأعرب عن قلقه إزاء خططه لشن ضربات عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران. نزعت المملكة الفتيلة وأوقفت ضرب إيران. الجمهورية الإسلامية جلست بمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة وتواصلت مع المملكة، فهل تنتقل عدوى عدم المقاطعة إلى حزب الله ويبادر بتحية المملكة على جهودها إن كان مع طهران أم في لبنان؟ برر ترامب تراجعه بأن الإيرانيين طلبوا وهو وافق، لما فيه مصلحة مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة. وإذ أشار إلى أن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام، اشترط التوصل سريعا إلى اتفاق، وليبدأ الجميع العمل ولينجزوا الأمر وإلا. من أداة الشرط، ترك ترامب الباب مواربا نحو فصل جديد من استراتيجية العصا والجزرة. ووسط صمت مطبق في دوائر القرار بالبيت الأبيض حول استدارته، خلص تقرير تحليلي نشرته مجلة بوليتيكو إلى أن أكبر الأخطاء والتحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي تكمن في أن واشنطن أخطأت في تقدير مدى استعداد طهران لتحمل الضغوط والخسائر من أجل الحفاظ على النظام. وبالنظام يتقدم لبنان بيدقا على رقعة الشطرنج الملتهبة، ويتهيأ لجولة روما الثانية من مفاوضات بينه وبين إسرائيل تصدرت الجغرافيا جدول أعمالها بتطعيم الوفد العسكري والدبلوماسي بمساحين توبوغرافيين لترسيم الحدود البرية، وهي حدود محت إسرائيل خطيها الأخضر والأزرق وتجاوزتهما إلى خط أصفر داخل الأراضي اللبنانية باحتلال جديد مسحت فيه قرى بأكملها من الوجود، بشهادة بيان صادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما يخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشدد البيان على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، لكن في إسرائيل لا حياة ولا حياء لمن تنادي، فهي تهدد الضفة الغربية اليوم بنموذج جنين، ونفذت في غزة عقيدة الضاحية فخر صناعة المرشح لرئاسة الحكومة غادي أيزنكوت، فقبل أن تكرر سيناريو خان يونس في الضاحية الجنوبية وسيناريو رفح في جنوب لبنان، حيث المقتلة بشرا وحجرا وشجرا لا تزال مستمرة على مرأى ومسمع الضامن والوسيط الراعي العاجز حتى اللحظة عن لجم الثور الإسرائيلي الهائج.
4: MTV. في الداخل ترقب وانتظار، وفي الإقليم تأجيل لفتح النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة، والهدف إعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء التهديد النووي الإيراني. فهل تصمد التهدئة هذه المرة أم تكون كسابقاتها مجرد فاصل صغير بين موجتين من الحرب القاسية المدمرة؟ الإشارات تقول أن الاحتمال الثاني هو الأرجح، فإيران نفت وجود أي اتفاق مع أمريكا بشأن المضيق، مؤكدة أنه سيبقى مغلقا في ظل استمرار الأعمال العدائية الأمريكية، ما يعني أن التهدئة يمكن أن تسقط كل دقيقة، لأن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى تفاهم جدي وحقيقي. لبنانيا انتظار لمحادثات روما يوم الثلاثاء، لكن التصعيد الإسرائيلي لا ينتظر، فالجيش الإسرائيلي واصل تفجيراته في مناطق جنوبية عدة، وذلك بعد ليلة طويلة من القصف المدفعي والغارات الجوية والتوغلات والتفجيرات. الواقع الميداني المتفجر يدل على أن إسرائيل تريد أن تجرى محادثات الثلاثاء على الحامة، أي على وقع العمليات العسكرية المتزايدة والمتصاعدة. أمنياً، خلية رأس النبع في العاصمة بيروت لا تزال تثير الكثير من الأسئلة والالتباسات، فأحد الموقوفين اعترف بانتمائه إلى حزب الله، وبأن الهدف من نشاط الخلية هو العمل على تطويق المناطق المحيطة في حال استلزم الوضع ذلك، وهو اعتراف خطر، إذ يعني أن حزب الله لم يتخلى عن فكرة استعادة تجربة 7 أيار السوداء متى تمكن من ذلك. وهذا الأمر يستدعي من جميع القيادات اللبنانية الضغط لجعل بيروت خالية ومنزوعة السلاح أمرا واقعا، وإلا فإن الحزب سيظل يتحين الفرص لاستهداف السلم الأهلي ولضرب الوضع الأمني في الداخل.
5: NBN. أهلا بكم. نام العالم الليلة الماضية على شيء واستيقظ على نقيضه، نام على حرب قاب ساعات أو أدنى من الاندلاع مجددا واستيقظ على لا حرب ولو مع وقف التنفيذ. ربما بات هذا المشهد السوريالي معتادا، ولا سيما إذا كان يتصدره دونالد ترامب. حتى آخر الليل الفائت كانت كل التهديدات والتحذيرات والوقائع تدل على أن الهجوم الأمريكي الواسع على الجمهورية الإسلامية واقع لا محالة بين لحظة ولحظة. لكن قبل أن يبزغ الصباح قلب الرئيس الأمريكي المشهد رأسا على عقب عندما أطل من نافذة منصته الإلكترونية الخاصة معلنا إلغاء الهجوم المقرر. ولكي لا يوحي بأنه تراجع حرص ترامب على ربط إلغاء الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران. وعلى غرار حالات سابقة مشابهة قال الرئيس الأمريكي إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت منه تعليق الهجوم، فوافق مقابل اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق رأى وزير خارجيته ماركو روبيو أن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرامه. لم يسم ترامب الدول الشرق أوسطية التي تحدثت معه، لكن تبين لاحقا أن إحداها هي السعودية التي اتصل ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان به وحضه على الإحجام عن شن ضربات على إيران، وشجعه على خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار وتحقيق تهدئة تمهد لحلول دبلوماسية. وفي المقلب الموازي كانت تتحرك دول وسيطة باتجاه الجمهورية الإسلامية التي كان لوزير خارجيتها اتصالات أبرزها مع السعودي والقطري والباكستاني والتركي. ولم يصدر تعليق رسمي عن عباس عرقجي بشأن إعلان ترامب إلغاء الهجوم، لكن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني رأى في التصريحات الأمريكية الأخيرة جزءا من حرب نفسية. بينما نفت وسائل الإعلام الإيرانية صحة كلام ترامب عن طلب طهران منه الامتناع عن شن ضربات جديدة معتبرة كلامه كذبة جديدة. وحدها إسرائيل أعربت عن خيبة أمل من تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة قوية لإيران كانت تعول على تنفيذها سواء بمشاركتها أو من دونها. ومن هذا المنطلق رأى خصوم لبنيامين نتنياهو أن إسرائيل أصبحت خارج المعادلة وأن الولايات المتحدة تتحرك بمعزل عنها. أما في لبنان فإن إسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوبا، حيث أصيب اليوم 5 عسكريين بجروح طفيفة بعد انفجار جسم مشبوه في بلدة كفرة الواقعة في قضاء بنت جبيل.
1: المنار.
6: أهلا بكم. ليس هناك تقدم بالمفاوضات الإيرانية بل تراجع بالعنتريات الأمريكية، هي حقيقة السلم الذي اخترعه دونالد ترامب لنفسه للنزول من أعلى تهديداته، محاولا أن يصور الأمر على أنه تراجع إيراني أمام تصعيده وعراضاته على وسائل التواصل الاجتماعي. ليس تعقلا من قبل دونالد ترامب وإدارته المتوحشة إعلان تأجيل أو تعليق الهجوم الذي كان يلوح به ضد إيران، بل إنه تحسب لما سيتركه الرد الإيراني من تداعيات على مصالح أمريكا في المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي. فالإدارة الأمريكية وحلفاؤها وأدواتها قادرون على تسعير النار بكل تأكيد وإلى أبعد الحدود، لكنهم يخشون العواقب والتبعات التي ذاقوا بعض إشاراتها من الردود الإيرانية في عموم القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. فارتفعت الأصوات الأمريكية السياسية والعسكرية عاليا، ومعها بعض دول المنطقة المتورطة مطالبين ترامب بإعادة الحسابات. ومع الحراك السياسي والأمني الأمريكي للجم ترامب وكشف كبار جنرالاتهم عن نقص خطير في منظومة دفاعاتهم لحماية قواتهم وحلفائهم، كشفت مراكز الأبحاث والوسائل الإعلامية الأمريكية حجم اعتراض الشارع الأمريكي على التداعيات الاقتصادية الكارثية لتفاقم الحرب. فارتفاع أسعار الوقود بات يشكل معضلة اقتصادية أمريكية ويصيب ترامب في شعبيته التي تراجعت إلى ما يقارب 30% فقط على أبواب الانتخابات النصفية. كل هذا لا يعني أن إيران تأمن النوايا العدوانية الأمريكية الصهيونية أو أنها ستبقى على هذا الحال من حرب الاستنزاف بشقيها العسكري والنفسي والاقتصادي. وعليه فقد أعلن القادة الإيرانيون أنهم لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهم يأخذون نوايا التصعيد على أعلى محمل من الجد مع التمسك التام بحقوقهم وثوابتهم التي لن تغيرها لا تهديدات ولا حتى إقدام العدو على أخطر الاحتمالات، كما أشار القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد سيد مجيد ابن الرضا، مؤكدا أن إيران تعرف نقاط ضعف الخصوم ويدها على الزناد. كما قال: في منطقتنا يطلق الأمريكي يد الصهيوني قتلا وتدميرا في غزة والضفة وكذلك في لبنان، حيث يتباهى الاحتلال باتفاق الإطار الذي وقعه مع السلطة اللبنانية ويتخذه ذريعة لمواصلة عملية الإبادة العمرانية لعموم القرى الجنوبية المحتلة الواقعة كل يوم تحت عشرات التفجيرات بمئات الأطنان، مصحوبة باعتداءات وغارات وتفجيرات مشبوهة لم يسلم منها الجيش اللبناني الذي أعلن عن إصابة 5 من جنوده بانفجار أجسام مشبوهة في بلدة كفرة، فيما تصل السلطة المشبوهة وتصر على جر الجيش الجريح إلى طاولة مفاوضاتها مع قاتله الإسرائيلي في روما الثلاثاء.
7: OTV. على فوهة الانفجار الكبير تريث دونالد ترامب مستجيبا لدعوات حلفاء إقليميين، فعلق ضرب إيران بقوة وعلى قاعدة الإكراه للرضا. استسلم بنيامين نتنياهو لأمر العمليات الأمريكي، فعاد أدراجه مؤجلا مهاجمة إيران عسكريا إلى أجل تحكمه استراتيجية الرئيس الأمريكي. أما في الانتظار الصعب، شرق أوسط مثقل بالمشاكل مكبل بالمطامع يقف على حافة التغيير الكبير الذي تحدد معالمه موازين القوى الآتية عقب الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة رغم الهدنة المؤقتة، هدنة تفضلها دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتستفيد من مفاعيلها تركيا والجوار الإيراني، فيما يرتب على واقعها كل من سوريا والأردن والعراق أولوياته بين حدود التصعيد أو التكيف أو التهدئة، فيما لبنان في مكان آخر يقف متفرجا على هاوية الانزلاق من جديد في حروب الآخرين. فالبلد الذي يدخل الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في روما، اقرأ على هوامش التطورات المتسارعة مع محاولات محدودة لحجز مكان على الخارطة الجديدة، علما أن لا الحراك باتجاه واشنطن أفضى إلى نتيجة، تذكر في حلحلة الملفات العالقة وأنهاء شكل الاحتلال والسلاح، ولا لقاءات أنقرة رسمت ملامح المرحلة المقبلة. فالمطلوب، كل المطلوب، استراتيجية وطنية تحمي صيغة 10452 وتحجز لها مكانا على خارطة التغيرات بدل الوقوف بموقع المتفرج المنتظر على وقع الكلام عن انتهاء لبنان الذي نعرفه، وكلام آخر عن ضم البلاد إلى سوريا. بكل الأحوال الثلاثاء وعلى مدى 3 أيام يناقش لبنان انسحابات إسرائيلية جديدة، إنما هذه المرة من مناطق محتلة أصلا. فجوزيف عون طلب مساعدة ترامب في إقناع إسرائيل على التجاوب مع المطلب اللبناني بما يبقي ورقة التفاوض بيد السلطات المعنية عبر تحقيق ولو مكسب صغير. فهل توافق إسرائيل على الانسحاب من الخيام بعد رفضها تسليم بنت جبيل والناقورة للجيش اللبناني، فيما لما لهما من رمزية؟ فالأولى لها رمزيتها عند حزب الله، والثانية على تماس مع بلوكات الغاز الإسرائيلية. وماذا لو رفضت إسرائيل أي منطقة محتلة؟ هو سؤال مشروع برسم الأيام المقبلة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان في دي تي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على موجة 93.3 FM بشمال والبحر الغربي 93.5

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أفيد من الجنوب هذا المساء باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي لأطراف بلدة شمع، كما استهدف قصف في وقت سابق البلدة. العدو عمد إلى إحراق أشجار الزيتون في يارون، وشهدت ألسنة اللهب في المكان. إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان حتى 2 آب لتصل إلى 4333 ضحية و12250 جريحا. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حزب الله في موقع ضعيف كبير، ولا استقرار سياسيا ولا أمان اجتماعيا بدون فرض سلطة الدولة اللبنانية. أضاف: البعض يقول لا نريد أن نقع في حرب أهلية، ولكن نحن أساسا في حرب أهلية، إذ أن هناك طرف يصادر القرار السياسي في لبنان. وأشار جعجع إلى أن المنطقة كلها تأثرت بسبب إيران على مدى 40 عاما، بدءا من النظام السوري إلى الميليشيات في العراق وصولا إلى العراق واليمن، والأزمة لن تنتهي من دون أن ننتهي من أزمة مضيق هرمز وملف النووي. أوضح وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص أن بنود مشروع قانون الإعلام الجديد قيد المتابعة، وأشار خلال مقابلة عبر LBC إلى دور وزارة الإعلام بالقول إن المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان. وأشار إلى أن المشروع ثمرة جهود تشريعية ووزارية متواصلة 15 سنة كي يخلف قانونا قديما لم يعد صالحا، وقد تكثفت خلال السنة والنصف الماضية مع بدء العهد الدراسي. وأكد أنه عمل على مواكبة النقاشات والدفع بها ونقل ملاحظات مختلف الجهات الإعلامية إلى مجلس النواب مع التوفيق بينها لتحسين النص قبل إقراره. كما أكد أن دور وزارة الإعلام يقتصر على التوفيق بين مختلف الآراء والملاحظات ورفعها إلى مجلس النواب. يشهد الأسبوع المقبل حركة ناشطة في إطار استكمال التحضير لجلسة تشريعية للمجلس النيابي ينتظر عقدها في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، وقبل منتصف شهر آب الجاري موعد انتهاء الدورة المفتوحة للمجلس. ويبرز على جدول أعمال الجلسة المرتقبة حسب المصادر قوانين إصلاح المصارف والعفو العام وتخفيض العقوبات بصورة استثنائية وإلغاء عقوبة الإعدام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين. رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان يرأس غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق القانوني إصلاح المصارف الذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي. ويؤكد كنعان أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين، خصوصا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي الذي تدرس الحكومة تعديلات جديدة على مشروعها بشأنه. هنأ سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني. وعرب السفير الأسعد للعماد هيكل ومن خلاله إلى جميع الضباط والرتباء والعسكريين عن أصدق آيات التهاني والتبركات، سائلا المولى عز وجل الرحمة لشهداء الجيش وشفاء العاجل لجرحى البواسل. فاصلا ونواصل.
2: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز الأخبار. نقل مسؤولون أمريكيون كلاما مفاده أن البيت الأبيض محبط وخيارات محدودة بشأن إيران، وأن فريق ترامب بات يعتقد أنه من غير المرجح التوصل إلى مخرج مناسب للأزمة قبل انتخابات نوفمبر. في الوقت عينه أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن البحث يجري حاليا مع عمان عن مسان للعبور في مضيق هرمز، وأن تهديد الأمريكيين ليس أمرا جديدا، وطهران تعمل وفق مصالحها ولا تتأثر بالتهديدات. وأشارت بالتالي إلى أنه لا يمكن أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وأن البحث حاليا مع عمان هو في المسار الذي يفترض أن يؤمن المصالح المشتركة، وأن المفاوضات غير مرتبطة بأي طرف آخر. إلى ذلك، نشرت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم مقطعا مصورا يظهر انطلاق مقاتلة شبحية لتشارك في الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

المؤسس والمدير التنفيذي لRight Value Real Estate منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: في هذه الحلقة، برغم إعلان مجلس السلام التوصل لاتفاق لوقف العمليات العسكرية في غزة، تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع حتى فجر اليوم.
2: يا عمي بكفي، ارحمونا، بتقولونا هدنة ومرة بتخبطونا، حلونا، رسونا على حاجة.
1: انتهاء حالة العصيان المدني في العاصمة الليبية،
3: عدم توجيه الاحتجاجات تجاه مطلب معين يجعلها قفزة في الهواء.
1: بعد موجة السيول الأخيرة، تحذيرات جديدة من هطول أمطار رعدية على أنحاء عدة في اليمن،
4: وغزارة الأمطار سببت مشاكل كبيرة للناس هذه الأيام.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم. أولى حلقة الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم فيها نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع

0: هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه استهدف بالأمس 3 عناصر مسلحة كانت تخطط لمهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح في وسط قطاع غزة الصحفي عبد الهادي أبو قينص. أهلا بك عبد الهادي، وبداية، هل هدأت وتيرة الغارات الآن أم لا تزال مستمرة؟
1: أهلا ومرحبا بكم. الوتيرة زادت خلال الساعات القليلة الماضية. قبل قليل كان هناك استهدافات لمواقع فلسطينية في وسط مدينة غزة، قبل قليل صاروخ من طائرة استطلاع وسط مدينة غزة، لم يعرف حتى هذه اللحظة المكان الذي استهدف، ولكن قبل ذلك كان هناك استهداف لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الوحدة، شارع الوحدة، وقتل عدد من هؤلاء الفلسطينيين. شارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة استهدفت مجموعة أيضا من الفلسطينيين في هذا الشارع، شارع 8، وأعلن عن قتلى وجرحى وصلوا إلى المشافي الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى مدينة دير البلح حيث استهدفت مجموعة من الفلسطينيين عند المدخل المؤدي إلى مستشفى شهداء الأقصى على شارع صلاح الدين، وأيضا أعلن عن قتلى وجرحى. الوتيرة مستمرة وهناك غارات جوية لم تتوقف على قطاع غزة حتى هذه
0: اللحظة. طيب عبد الهادي، هل لدينا تفاصيل عما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 3 مسلحين من حركات مسلحة مختلفة داخل القطاع خلال غارات الأمس؟
1: بالضبط هذا ما تحدثت به المصادر الإسرائيلية، قالت بأن هناك عدد من المسلحين الفلسطينيين قد قتلوا من الجيش الإسرائيلي، وتركز هذه القضية على مدينة غزة وعلى الشمال أيضا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية. أعتقد بأن الغارات التي نفذت خلال الساعات الماضية على مدينة غزة استهدفت هؤلاء العناصر من فصائل فلسطينية مسلحة، من بينها حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة أيضا إلى عناصر يتبعون إلى فصائل فلسطينية أخرى في مدينة غزة. وأيضا في جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، بالإضافة أيضا إلى المناطق الجنوبية من القطاع، ولكن الوتيرة حتى اللحظة أؤكد بأنها مستمرة فيما يتعلق بالغارات الجوية على غزة.
0: شكرا جزيلا عبد الهادي أبو قينص الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من دير البلح وسط قطاع غزة. وقد رصدنا جانبا من ردود الفعل داخل القطاع حيال تجدد الغارات الإسرائيلية، برغم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام بشأن وقف العملية العسكرية ونزع سلاح الحركة المسلحة.
2: احنا قلنا امان وكل 100% وهدنة، واحنا امورنا اليوم هتنحل خالص وهنرجع وهنروح رفح تمام التمام. نتفاجأ الا واحد بقول لك بوم، قوم نجراي شهداء وموت واصابات والناس قاعده بتضيع حرب. يا عم حلونا من هي القصه، بدنا ننحل وقفه ما قلنا، بدنا امان، بدنا نعيش.
3: احنا اليوم كان في يعني صحينا الصبحيات يعني على اخباريه انه توقيف اطلاق النار وهتنزل القوات الدوليه وتصير الحياه طبيعيه تمشي معانا. اتفاجئنا اليوم مع الساعه 10 اغتيالات صارت في قطاع غزه. ايش اللي بصير؟ السيناريو هذا مع مين هو؟ مع مين؟ الهدف مين؟ احنا حماس وخلصت. اي بني ادم في العالم بيقول لك ضمت حماس خلصت. وسلاح مين اللي انت بتتكلم فيه؟ سلاح مين؟ لك 3 سنين لا ضل في سلاح تقيل ولا مع مين السلاح تقيل؟ انا بدي احطه في شيء بتسلاح تقيل؟ بنحمد الله وبنشكر فضله، كانت الطريق فاضيه شويه صغيره، فيش ازدحام فيها الطريق، صار اللي صار. لو كان اولاد المدارس مروحين لو صارت مجزره كبيره ها. طب انت قاعد بتقول انا بطلبش بديش الاهالي، انت قاعد كل ضربك في الاهالي.
4: احنا يا عمي تعبنا، بنتفاجئ احنا اليوم نصحى من قيمنا صاروخ نازل جنبنا هنا، والاطفال هيك فيها 3 اطفال برضو في المستشفى اصابات. يا عمي بكفي، ارحمونا، بتقولوا لنا هدنه ومره بتخبطونا، حلونا، رسونا على حاجه.
0: مواطنون من قطاع غزة. وقد شملت الضربات الإسرائيلية أمس السبت هجوما على مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية يتبع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. قد استنكرت وزارة الصحة في القطاع هذا الاستهداف وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات والكوادر الطبية. هذا بينما قال الجيش الإسرائيلي إن المبنى كان يستخدم من جانب حركة حماس لتخزين الأسلحة، وإنه اتخذ إجراءات مسبقة لتحذير المدنيين. المزيد في حديث

0: كريم إدريس مع الدكتور خالد دقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى.
1: حقيقة الاحتلال الإسرائيلي يوم أن قام باستهداف مستودع للأجهزة المستشفى الطبية وقام بتدميره دمارا كامل، وهذا المستودع به مستلزمات طبية وأدوية خاصة بالمرضى في داخل المستشفى، أيضا يوجد به مستلزمات طبية تامة لمرضى غسيل الإسرائيل. تم سمحه مخزنين بالكامل من أصل 4 مخازن، وأيضا ألحق هذا الاستهداف أضرار بالغة بالعيادات الخارجية.
2: نعم دكتور خليل، وما تأثير فقدان هذه الأدوية والمستلزمات على المرضى خصوصا الحالات الحرجة والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر؟
1: نعم هذا يعني يعكس على جميع المرضى في داخل المستشفى، وخاصة مرضى الكلى وأقسام العناية المكثفة والحضانات. هذا خطر كبير على حياة مرضانا في داخل المستشفى شهداء الأقصى، وربما في الأيام القليلة القادمة قد لا نستطيع أن نقدم خدمات صحية إلى كثير من المرضى في داخل هذا المستشفى.
2: الآن ما حجم مخزونكم الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكم من الوقت يمكن أن يكفي احتياجات المرضى في المستشفى؟
1: أولا بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، معظم يعني وصل أكثر من 50% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، وأكثر من 60% من المستلزمات الطبية أيضا رصيدها صفر. الآن الاحتلال يستهدف المخازن التي بها بعض المستلزمات الطبية المحدودة.
2: أخيرا دكتور خليل، هل تواصلت أي جهة أو مؤسسة مع إدارة المستشفى بعد هذا التدمير الذي حدث للمستودع بتوفير بدائل للأدوية والمستلزمات التي فقدت؟
1: حتى هذه اللحظة يعني لم يتم يعني وقوم بإحضار أدوية ومستلزمات طبية لهذا المستشفى، ونحن يعني منذ الأمس ونحن نناشد المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الدولية لإدخال مساعدات صحية بشكل فوري وسريع إلى المستشفى وباقي المستشفى الأخرى.
0: الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة. برغم ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بتوصل مجلس السلام في غزة للاتفاق وقوله إن إسرائيل سعيدة بهذا الاتفاق، إلا أن مصادر صحفية إسرائيلية أفادت بأن حكومة إسرائيل تطالب بما سمته بحرية العمل في غزة وفقا لمذكرة من المقرر تسليمها لقوات حفظ السلام الدولية. وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام يوم الخميس ب3 نقاط تعتبرها غير مقبولة في هذا الاتفاق. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وفي ضوء ما أعلنه مجلس السلام وافقت حركة حماس على نزع السلاح المطلب الرئيسي للجانب الإسرائيلي، برغم ذلك زادت وتيرة الغارات داخل قطاع غزة، والآن حديث من الجانب الإسرائيلي عن تحفظات. ما هي هذه التحفظات التي تمنع إتمام الاتفاق؟
3: نعم، يعني يمكن القول أن الخلاف بين إسرائيل ومجلس السلام ليس رفضا مطلقا لكل التوصيات، بل رفض لبعض البنود. من أهم هذه البنود نقطة الخلاف الرئيسية المتمحور حول إدارة غزة. إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق التدخل الأمني والعسكري داخل القطاع، بينما بعض تصورات المجلس تتحدث عن إدارة مدنية ودولية أوسع. ثانيا، وقف إطلاق النار، هناك تباين حول توقيت تثبيت الهدنة. الحكومة الإسرائيلية تربط ذلك بنزع سلاح حماس، بينما يدفع المجلس نحو مسار سياسي متزامن. وأيضا هناك بعض القضايا الخلافية مثل إعادة الإعمار، بينما يريد المجلس إعادة إعمار بوجود آلية رقابة دولية، تخشى إسرائيل أن تؤدي أي آلية لا تمنحها دورا مؤثرا إلى إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية. أيضا نتحدث عن التمويل والإشراف الدولي، إسرائيل تبدي تحفظ على تمويل المجلس أو منح صلاحيات واسعة. وأخيرا طبيعة الصلاحيات، إسرائيل لا تريد أن يتحول المجلس إلى جهة تقيد قرارات الحكومة الإسرائيلية أو تفرض عليها التزامات لا تنسجم مع رؤيتها الأمنية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة ما وصفتها بالسياسات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التي تهدد بقطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
4: الحصول على المحروقات مهمة يصفها الفلسطينيون بالشاقة في ظل أزمة توريد الوقود التي تعصف بالضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع، ويخشى أن تتبعها أزمات في قطاعي الكهرباء والمياه في حال قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية خلال أشهر قليلة، أمر تقول الحكومة الفلسطينية إنه نهاية المطاف المالي والاقتصادي مع إسرائيل. أزمة الطوابير تتفاقم في محطات وقود تزدحم ليس فقط بالمركبات بل كذلك بمخاوف المواطنين والعاملين في هذه المحطات. خلال تزوده بالوقود التقيت بالمواطن الفلسطيني ميسر عزام وقال:
5: تقريبا صار لي 4 أيام تن يزبط مع الحظ، مش معروف خلص فلسطين عايش هيك، مش مبين شو معك شو نهايتك شو، فيش تفتشير لك قدام نهائيا، ممنوع تفتشير لك قدام.
4: تجاوز للخط الأحمر وصف أطلقته الحكومة الفلسطينية على السياسات الإسرائيلية، وآخرها نية بنكين إسرائيليين قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية في ظل استمرار توقف إسرائيل عن دفع أموال العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية بالكامل للشهر 16 على التوالي، وما سببه ذلك من أزمة خانقة في مختلف القطاعات أبرزها تسديد أجزاء من رواتب موظفي السلطة مرورا بقطاع المحروقات ومستقبلا في قطاعي المياه والكهرباء في حال تنفيذ التهديد الإسرائيلي لإجراءات تقول وزارة المالية إنها خطيرة وواضحة. خلال لقاء أجريته مع وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة قال لبي بي سي:
6: إسرائيل فجأة، أنا تفسيري الشخصي الآن، فجأة اكتشفت أنه السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكلها تهديد. كيف هذا التهديد؟ إنها تشكل نواة للدولة الفلسطينية، فلذلك اليوم أصبحت خاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية تستهدف وجود السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها أصبحت تعي بسبب تحركاتنا الدولية بشكل أساسي. نأمل أن تؤدي الانتخابات الإسرائيلية القادمة إلى وجود شريك إسرائيلي حقيقي، نستطيع أن يكون هناك حوار، وهذا الحوار يؤدي إلى سلام، وهذا السلام يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.
4: تهديد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بقطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية تأجل عدة مرات إثر الضغط الدولي والتحذير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني. من جانب آخر تريد البنوك الإسرائيلية قطع علاقاتها بالبنوك الفلسطينية تحت ذريعة أن تلك العلاقة تمنح البنوك الفلسطينية حصانة وغطاء قانونيا لممارسة غسيل الأموال وتمويل ما يوصف بالإرهاب، مخاطر جمة يرى أهل الاقتصاد أنها تطل برأسها في حال قطع العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية. الخبير المصرفي والمستشار المالي الفلسطيني محمد سلامة قال حول ذلك:
7: نخشى أن يؤثر مثل هذا الإجراء على رؤية وقرار البنوك المراسلة في غير دولة الكيان خارج إسرائيل، البنوك الأوروبية أو الأمريكية، بأن تأخذ ما قررته البنوك الإسرائيلية وأن يكون مسيس أو قرارا سياسيا كمعيار للحكم على البنوك الفلسطينية التي بالأساس من أكثر بنوك العالم صرامة في تنفيذ قرارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعني هي معروفة لدى كل جهات الرقابة بالعالم بأنها من أفضل بنوك العالم تطبيقا لقوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. طبعا
4: مساعي حكومية رسمية لحل الأزمات المتفاقمة في وقت يساور الشك الشارع هنا بشأن قدرتها على مواجهة واقع مالي واقتصادي فلسطيني، تشير التقديرات المحلية والدولية إلى كونه الأسوأ منذ عقود طويلة. من مدينة رام الله، إيمان عريقات، بي بي سي نيوز عربي.
0: ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط. ساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تعليق الهجمات الجديدة على إيران أملاً في الوصول لاتفاق سريع بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بعد طلب إيران وعدد من دول المنطقة كما يقول، وطهران تنفي طلبها ذلك. هجوم بثلاث طائرات مسيرة يستهدف مبان لأحزاب كردية في إقليم كردستان العراق فجر الأحد دون أن يسفر عن خسائر بشرية. مقتل ما لا يقل عن 9 فلسطينيين وفق مسؤولين في غزة في ضربات إسرائيلية ليلية استهدفت مبان سكنية، فيما تقول إسرائيل إنها كانت تستهدف عناصر عسكرية. شاهد عيان.
9: كان في أن حفلة ومبسوطين في المخيم، لو فجأة صار ضرب، صار استهداف، جينا على الاستهداف لقينا أطفال مقطعة، وترامب قلنا أنه في وقف إطلاق النار وبدو يعملنا وقف إطلاق النار، إحنا ما عملناش وقف إطلاق النار ولا في أنه وقف إطلاق النار، كل يوم عنا بصير شهادة.
10: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
8: حراك أبناء سوق الجمعة يعلن إعادة فتح المؤسسات التي أغلقت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية احتجاجات بدأت الجمعة، ويعلن إنهاء العصيان المدني استجابة لمطالب المواطنين. مواطنون من ليبيا:
11: مصالحي الشخصية تعطلت المرتبات يوم أو اثنين ونحن في انتظار المرتبات. موقفي من إيقاف الاحتجاجات زي ما تقول إحباط، تمنيت أن الاحتجاجات تستمر.
8: 72 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال تدفق جماعي لمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات مدينة سبتة اليوم الأحد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع،
10: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
2: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: ماذا لدينا في بداية هذه الجولة ريم؟
2: سنبدأ نرمين من الضفة الغربية المحتلة وتحديدا من بلدة صويرف شمال الخليل، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين على البلدة وتضررت بسبب هذه الاعتداءات منازل ومركبات فلسطينية، فيما أظهرت مشاهد آثار الدمار الذي خلفته الهجمات الأخيرة. لكن نرمين، بين هذه المشاهد لفتت كلمات الرجل الفلسطيني موسين الأنظار بعدما قال في مقطع مصور لاقى انتشارا واسعا إنه لن يخرج من بلدته إلا إلى المقبرة.
12: أنا هاي الأرض تبعت خذوها كلياتها وظلت الدور، يعني إذا بدي أطلع منها خلص لا جوا الدروح، هاي الدور هاي الأمسة بالأمسة البيضة هذا كلها بيلي، يا بنطلع المقبرة يا ما بنطلعش، يعني أطلع وين أروح؟
0: يبدو أن السودان هو المحطة التالية في هذه الجولة، فماذا لدينا هناك؟
2: صحيح، وتحديدا إلى مدينة عطبر بولاية نهر النيل شمالية السودان، حيث انطلقت أول رحلة برية مباشرة إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان عبر طريق الصادرات القومي الذي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليه بالكامل. دعينا نستمع إلى من وثق هذا الفيديو.
13: أول رحلة من عطبرة إلى الأبيض.
14: أهلا
13: ما شاء الله والله.
0: طبعا طريق الصادرات من أهم الطرق داخل السودان، لكن ما الذي يمثله من أهمية على وجه التحديد؟
2: نعم نرمين، تكمن أهمية هذا الطريق في أنه يختصر المسافة والوقت أمام المسافرين، فبدلا من الاضطرار إلى سلوك طرق بعيدة تستغرق الرحلة عبرها يوما كاملا تقريبا، أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى وجهتهم في وقت أقصر بكثير وبمسافة تختصر إلى نحو النصف، وهو أيضا ما ينعكس أيضا على تكلفة السفر ويخفض سعر التذاكر بالنسبة للمواطنين، فضلا عن دوره الرئيسي في وصول المساعدات والمؤن والشاحنات التجارية إلى المدينة.
0: طبعا مشاهد المهاجرين غير النظاميين التي رأيناها على مدار الأيام الفائتة في سبتة، وهذا الهجوم من قبل المغاربة ما وصف بهجوم عدد كبير من المهاجرين فجأة، لابد أنه تصدر التفاعلات
2: بكل تأكيد نرمين. أثارت مشاهد عودة آلاف المهاجرين غير النظاميين من سبتة إلى المغرب تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب السلطات الإسبانية عاد نحو 48,300 مهاجر إلى المغرب بعد أن عبر 60,000 شخص إلى سبتة خلال موجة العبور الأخيرة قبل يومين. ومن بين المشاهد نرمين الأكثر تداولا مقطع يظهر أمتعة وحقائب ملقى في البحر أثناء عبور هؤلاء الأشخاص في مشهد أثار الكثير من التساؤلات والتفاعل. دعينا نستمع.
15: خلوا من موراهم غير تشناك مساكن في الحصرة أخر كتحلو تشينكرا قاشي عاد يفكر فيها ولا كتحلو الحاجة، والله يفرح عائلة ديالهم العائلة اللي كيستناو.
0: كيف تفعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع لعبور آلاف المهاجرين إلى سبتة؟
2: التفاعل كان واسعا، خصوصا مع تداول مشاهد مختلفة كانت توثق رحلة العودة أيضا، فيما سلطت تقارير الضوء على الظروف الصعبة التي واجهها بعضهم بالتزامن مع إعلان السلطات أن ما لا يقل عن 57 شخصا لقوا حتفهم خلال موجة العبور.
0: طبعا حتى الاهتمامات لم تقتصر على المغاربة أنفسهم، إنما كان هناك الكثير من التعليقات من قبل جنسيات أخرى على هذا المشهد.
2: بالتأكيد.
0: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. إلى ليبيا، حيث أعلن حراك أبناء سوق الجمعة إنهاء حالة العصيان المدني التي بدأها الجمعة، بما في ذلك رفع الإغلاق عن المؤسسات الحكومية التي شملتها الاحتجاجات. وأكد الحراك أن القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة من المواطنين ولتخفيف الأعباء الناجمة عن استمرار توقف الخدمات. وأضاف كذلك في بيان له أن أزمة الكهرباء التي كانت من أبرز الدوافع وراء الدعوة للعصيان المدني شهدت معالجة خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الاحتجاجات هدفت إلى المطالبة بتحسين مستوى الخدمات وضمان حياة كريمة للمواطنين. للمزيد من التفاصيل تواصلت أميرة دكروري مع الصحفي محمود الزبدي من العاصمة الليبية طرابلس.
14: تم الاتفاق البارحة من قبل المحتجين والحكومة في طرابلس على عودة فتح المقار الحكومية في العاصمة طرابلس، وذلك بعد نداءات من شريحة واسعة من المواطنين لافتتاح المقار الحكومية التي تسببت في معطل مصالحهم. جاء الاتفاق بعد مطالب شعبية وجاء في ساعات متأخرة من الليل، ومطالب من المحتجين في تحسين مستوى المعيشة والكهرباء.
16: وهل يشعر المواطنون محمود بهذا التحسن؟ يعني هل هناك تحسن فعلي في الكهرباء، في سبل المعيشة؟
14: نعم، هذا التحسن جاء تدريجيا، وخاصة بعد انخفاض درجة الحرارة المساهمة في تحسن في التيار الكهربائي. الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية على أرض الواقع في تحسين الخدمة المعيشية والحياة اليومية. هي لحتى هذه اللحظة لا تزال توعد المواطنين بتحسن الخدمات المعيشية، وخاصة مع دخول محطة جنوب طرابلس للكهرباء في منتصف شهر أغسطس، التي ستساهم كما تقول الحكومة في تحسن كبير في التيار الكهربائي وانقطاعه.
16: وهل هناك أي بادرة لاحتجاجات أخرى، أم أن الاحتجاجات انتهت بشكل تام؟ يعني تم فتح المقر الحكومية، لكن الاحتجاجات والمظاهرات هل مستمرة؟ هل هناك دعوات أخرى أم لا؟
14: حقيقة توقف كل شيء بعودة فتح المقر الحكومية وإيقاف الاحتجاجات. هكذا كان شروط الحكومة انتقطع الاحتجاجات التي تصل ليليا في العاصمة طرابلس، وأن تعود فتح المقر الحكومية بتلبية مطالب المحتجين. يبدو أنها ستعود خلال الأيام الماضية إذ لم توفي الحكومة بشروطها والوعود التي وعدتها للمواطنين. يعني متوقع أن تخرج من جديد إذا لم يتم تحقيق كل هذه الشروط التي ذكرها المحتجون.
0: الصحفي محمود الزبطي من العاصمة الليبية. كما نستمع لبعض الأراء من طرابلس عن مطالب الشعب الليبي في هذه المرحلة وعن دور الاحتجاجات في تحقيق هذه المطالب.
11: أنا مواطن ليبي، فمصالحي الشخصية تعطلت المرتبات يوم أو اثنين، وإحنا في انتظار المرتبات، لأن فعلا أغلب الشعب يعني يعتمد على المرتبات في قضاء حوائجه وفي مستلزماته اليومية. هناك مشكل حقيقي، لازلنا نحتاج الوقت حتى نتعلم كيف نتحصل على مطالبنا. نقف أمام الحكومة، نكلم الحكومة بطريقة منطقية عقلانية، لغة المظاهرات ولغة الاعتصامات ولغة الحراك السلمي، الحراك اللي فعلا بمطالب واضحة، فعلا هو لغة يجب أن نستعملها.
17: بالتأكيد هو الاحتجاجات كان نوع من أنواع التعبير الصحي، ولكن تعبير عن الاحتجاجات لم يكن واضح. يعني إقفال المباني الحكومية ما كانش معروف منها السبب، أحيانا يقال إن الكهرباء، أحيانا يقال إسقاط الحكومة، أحيانا يقال محاربة الفساد، وبالتالي عدم توجيه الاحتجاجات تجاه مطلب معين يجعلها قفزة في الهواء.
18: نحن في بداية تأسيس دولة وكنا أبعد ما يكون على موضوع الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات. موقفي من فعلا إيقاف الاحتجاجات زي ما تقول إحباط. تمنيت أن الاحتجاجات تستمر والمطالب تكون واضحة، لكن بطريقة
11: فعلا تتناسب مع يعني شعب يكون راقي ويكون له مطالب، لأن فعلا هناك أزمات، وهناك أزمات ربما في أغلبها حتى مفتعلة، لكن الطريقة اللي تمت ما كانت في المستوى، والطريقة كانت يعني مأساوية، زادت من تأزم الموقف بدل من تساهم في الحل.
0: مواطن من العاصمة الليبية طرابلس.
19: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن اليوم هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات 24 القادمة، ودعا المواطنين للابتعاد عن الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. وكانت مدينة إب وسط البلاد قد شهدت أمطارا غزيرة غمرت عددا من الطرق وأودت بحياة عدد من المواطنين، كما نستمع لشهادات بعض سكانها.
20: بالنسبة للسيول اللي صارت وتضررت منها بعض الأسر وخاصة البيوت القريبة من مجاري السيول، حيث كانت الخسائر مادية بالأثاث والمؤونات من مواد غذائية، واضطرت بعض الأسر ترك بيوتهم والانتقال إلى بيوت أقاربهم. طبعا الأسر المحتاجة كانوا أكثر ضررا، حيث أتلف السيل عليهم الكثير من الأثاث وتضررت بيوتهم المتهالكة.
21: والله هذا حين سألك العيال قال إنه جنبنا ذي اللي جنب السائل كلهم يعني دخل الملاء بوسط بيوتهم، إنه مضرروا كلهم ذي جنب السائل مع ما ليخرجش ولا ما ليعب.
22: وغزارة الأمطار سببت مشاكل كبيرة للناس هذه الأيام، ناهيك عن أنها سحبت كثير من المترات، وكانت هذه المترات تعيل أسر وتخدم أسر، تدمير للمؤن وتدمير للمنازل.
0: عدد من سكان محافظة إب الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء عن موجة الأمطار الأخيرة التي غمرت البلاد وسط تحذيرات جديدة من أمطار رعدية خلال 24 ساعة المقبلة على محافظات عدة في اليمن، والتي دعا فيها المركز الوطني للأرصاد إلى الابتعاد عن الشعاب والوديان ومجاري السيول. بهذا نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج وليد حسن، في هندسة الهواء طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. يقال أنه إذا بدك تعرف البلد بدك تشوف طاقة الشباب يلي فيه، خاصة شباب الاختراب ويلي عن جد بده يعرف لبنان منيح وقوته وقدرته على الحياة على الرغم من كل شيء. لازم فعلا يلتقي بالشباب المخترب بالعالم وبموسكو بالتحديد. حكينا مع كتير نشطين وشباب لبنانيين عم يشتغلوا أو يدرسوا أو مستقرين بموسكو وكانوا إلى جانب أهلهم بلبنان بالحرب والسلم. واليوم من موسكو للم شمل الجالية اللبنانية فكرة جديدة طلعوا فيها الشباب اللبناني تتمثل به النادي اللبناني. دكتور علي مروي إجا طالب طب تخصص واستقر هون، والزميل محمود عز الدين الصحفي أيضا والمحامي من مؤسسي النادي اللبناني، رح نحكي عنه اليوم وعن قصص تانية. أول شيء منرحب فيكم.
4: أهلا عافية
3: علي، خلينا نبلش معك بفكرة النادي اللبناني يلي طلعتوا فيه. شو أساس هاي الفكرة وليش طلعتوا فيها وشو الهدف تبعها؟
4: أول شيء يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة، وبشكرك كمان على برنامجك اللي دائما بتضوي فيه على الأشخاص الناجحين بلبنان، الأشخاص اللبنانيين الناجحين بموسكو والعرب كمان. فيعطيك مرة تانية العافية وتحية كبيرة لأهلنا بلبنان، وإن شاء الله الظروف اللي قطعت ما ترجع تنعاد، بقوله باللبناني تنذكر وما تنعاد. هو بالنسبة للنادي هو فكرة قديمة صراحة، مش جديدة. نحن دائما كنا نفكر مع الشباب بالموضوع إنه نعمل شيء للجالية اللبنانية، بما أن الجالية الموجودة حاليا فيها شوية مشاكل، دخلت فيها السياسة، دخلت فيها المشاكل الدينية الطائفية، صار في مشاكل شخصية فبعدت الناس عن بعضها. فنحن حبينا نرجع نجمع شوي ونقوي العلاقات بين اللبنانية، لأن نحن اللبنانيين نحب العلاقات الاجتماعية والعادات والظهرات ونحب نشوف بعض. فكانت هذه الفكرة الأساسية. وتاني فكرة للنادي هن الطلاب، بما أنه بتعرف أنت بموسكو الطلاب هن التقل الكبير بالجالي، يعني أكثرية العدد الكبير للجالي هن طلاب. فكان الهدف كمان نساعد الطلاب اللي جاي جديد. في طلاب عم تيجي ما عم تعرف لما تروح شو بدها تعمل، ما بيعرف لغة، اللي عايش هون بيعرف لغة، بيعرف يخلص حاله بحاله. فالطلاب الجداد عم يجوا عم يواجهوا مشكلة باللغة، عم يواجهوا مشكلة بالتأقلم بالبلد. فنحن كانت فكرتنا أنه نعمل شيء يساعد الطلاب الجايين كمان، عدا الجالي الموجودة هون وعدا النشاطات اللي ما نعملها. فكان هدفنا كمان الطلاب اللبناني، عشان في كتير منهم عم يجوا.
3: في توافد عم بيكون كتير كبير كل موسم للطلاب الجداد، صح؟
4: طبعا كل سنة عم يزيدوا عن سنة، عشان نحن لما جينا أنا جيب 2011 لهون كان عددنا بحكيك عن جامعة صدى، هي أكتر شيء موجود فيها طلاب لبنانية بشكل عام بروسيا مش بس بموسكو. لما جيت كان عددنا حوالي 50 طالب، هلأ أكتر من 180 بتصور، ما مش حافظ الرقم صراحة بالضبط. فعم يعطونا منح أكتر من قبل، يعني قبل كان يطلعنا بالسنة 50-60 منحة، هلأ عم يطلعنا للبنان حوالي 200 منحة. فالتقل كبير هو الطلاب بموسكو. فهدف النادي كمان عدا النشاطات الاجتماعية ونعرف الروس على عاداتنا وتقاليدنا، هو كمان ساعد الطلاب.
3: استقبلنا قبل طلاب معنا، محمود كمان بيعرف بهالنقطة. محمود وهن الطلاب عن جد نافذة أصلا للروس يعرف عن لبنان أكتر، وشفنا الشغل اللي عم بيعملوه بجامعة الصداء أو بغيرها. طب بدي أرجع لنقطة النادي اللبناني أكتر. لما نحكي عن الخلافات اللي حكي عنها علي، حتى على الساحة اللبنانية في خلافات وتتدخل السياسة والطائف، بس دايما في جو بيجمع كل اللبنانيين، جو فعلا غريب لهلأ ما حدا بيقدر يفسره أو يصنفه شو هو. شو فيك تخبرنا أكتر عن النادي اللبناني محمود؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
5: بداية ريمي بدي أتشكرك على هالاستضافة، وبدي أتوجه بالتحية لجميع مستمعينا. مثل ما تفضل وقال دكتور علي، صحيح يمكن في إشياء كتيرة مختلفين عليها نحن كلبنانيين، بس الإشياء اللي بتجمعنا أكتر بكتير صدقيني. النادي اللبناني بروسيا هو هدفه مساعدة اللبنانيين، الجالية اللبنانية، تسليط الضوء على اللبنانيين الناجحين اللي موجودين هون، دعم حتى الطلاب اللي جايين عم يتعلموا اللي عم ينجحوا رغم الظروف القاسية اللي عم تمروا علينا كلبنانيين جميعا، سواء مغتربين أو حتى أهلنا اللي تحت. النادي اللبناني بروسيا هدفه يتواصل مع جميع اللبنانيين، مع الجالية اللبنانية الموجودة هون بروسيا. ونجاح أي نادي أو جمعية أو مؤسسة صدقيني ريمي مرتبط ارتباط وثيق بمدى تفاعل النادي مع الناس ومدى الناس انه قدرت تكون كمان عم تتفاعل معه.
3: الناس دغري تحمست للفكرة تبعكم على الفكرة.
5: بحكيك بكل صراحة الناس كتير كتير متشجعة لهيدا الشيء لانه عم بيحسوا انه هيدا الشيء عم بيمثلون إلهم. فمثل ما قلت لك نجاح اي نادي مرتبط بمدى قرب النادي من هيدي الناس ومدى شعور الناس انه هيدا النادي يمثلهم.
3: دائما لانه كمان العنصر الشباب مهم صح، اي فكره بتنطرح جديد انتم بنرجع منكرر شباب وجيتوا على هذا البلد ان كان للدراسه او للاستقرار هون، بس طرحتوا هالفكره اللي بدها شغل وبدها متابعه. محمود انت بتتولى مهمه القسم الاعلامي بالنادي اللبناني، كيف عم بيكون التواصل، حكيت عن التواصل مع ابناء الجاليه في موسكو اللي هي مدينه كتير كبيرة، فلما الناس فيها مهمة شوي صعبة، منا مستحيلة بس صعبة فينا نقول هيك، كيف فينا نقيم ونحكي عن هالنقطة أكتر؟
5: رمي التواصل مع الناس عم بيكون أول شيء يا عن طريق تواصل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حفلات النشاطات اللي عم نقوم فيها. يعني نحن بندعي لأي نشاط عم نلاقي فيه قابلية كتير كبيرة والناس كتير مشجعة لهيدا الشيء. مننزل طبعا نحن قبل بوقت عن منعلن عن نشاط فعالية معينة ومنجمع منحاول الجالية اللبنانية كلياتها سواء اللبنانيين أو اللبنانيين حتى المتزوجين من روس، في كتير ناس لبنانية مثلا متزوجين هون ولادهم ما بيحكوا عربي وحابين هني بطريقة ما يفرجوا الثقافة اللبنانية الجو اللبناني كيف، فهيدي الشيء صدقيني محمسين إلى الناس بشكل كتير كبير.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: علي كنا عم نحكي عن أهمية دور المغترب اللبناني، المغترب يلي عايش حياته اليومية مثلا بموسكو أو بعواصم أخرى وبنفس الوقت بلده عم يتعرض لحرب وتهجير وكلنا قطعنا بفترة نعتلهم أهلنا كتير وهيك. أنتوا مش بس كفيتوا حياتكم اليومية هون بصعوبات، كمان وقفتوا حد أهليكم وحد اللبنانيين بالتحديات يلي عم يقطعوا فيها، كيف بتقيم هالتجربة أنت على الصعيد الشخصي؟
4: هلا بشكل عام الغربة هي غير بوقت الحرب، حتى لو الوقت سلم الواحد بحس حاله انه بعيد عن اهله، كان بقوله قلبه بلبنان وعقله بالبلد اللي هو فيه. وبالنسبة للحرب كل واحد بيحارب اللي بطريقته. نحن هون بموسكو بس ببداية الحرب جربنا نعمل شيء لأن مش قادرين نساعد اهلنا للأسف نكون حدهم، فعملنا مبادرة تجميع مصاري ونبعتنا للبنان مساعدات، والحمد لله في كتير ناس ساعدتنا وقدرنا نجمع مبلغ مقبول بعتناه على لبنان. انشرى في أكل مواد غذائية، في جزء اشتروا فيه تياب، كانت فترة عيد الأضحى للأولاد بالمدارس. وهيدي النشاطات كلها لازم نذكر كمان انه هي بتصير مع البيت اللبناني، يعني احنا النادي اللبناني من قسمنا عن الجالية وعم نعمل جالية جديدة، نحن النادي اللبناني جزء من البيت اللبناني اللي هو موجود اساسا، بس نحن جينا كقسم شبابي يعني
3: بطاقة شبابية جديدة
4: عشان هيك نجدد شوي. هذا اللي صار بالنسبة للحرب، وهلا ان شاء الله هذا اللي صار ان شاء الله ما ينعاد وبنرجع كلنا على بلدنا ونشوف اهلنا ونطمن عنهم.
3: الكل بيبقى قاعد ومحروق ليقدر ينزل ويطمن على أهله.
4: كنا ناطرين كنا تخلص الحرب لننزل نشوف أهلنا، والحمد لله تحسنت الأوضاع وإن شاء الله بنقدر نشوف وننزل ونزور ونشوف لبنان أحسن وأحسن.
3: هلا الطاقة الشبابية هي نقطة مهمة محمود كنا عم نحكي عنها، إن كان اللي جزء منها هن الطلاب أو أنتوا حتى، يعني أنت صحافي ومحامي وعندك شغلك كمان بالمؤسسة، وعلي مثل ما ذكرنا حكيم قلب وكمان عنده شغله بمستشفيات وعيادات، ولكن في وقت قدرتوا تحطوه بهذا النادي اللبناني كرمال يتم تجديد الطاقة الشبابية. ولمسنا يوم إطلاق النادي قديش الروس محمسين حتى لهالفكرة، حتى لو هن ثقافتين مختلفين عن بعضهم محمود، بس أنت كيف بتلاقي آلية تقريبهم من بعضهم أكتر، خاصة مع الحماس الروسي على معرفة الثقافة اللبنانية أكثر بكل جوانبها؟
5: رامي بدي أقول لك شغلة كتير مهمة. قبل انطلاقة النادي اللبناني نحن كشباب كنا عم نتناقش كتير ونقعد ويا ترى كيف حتكون أصداء هيدا الشيء، كيف الناس حتتقبل هيدا الشيء. بحكيك إياها بكل صراحة، بس لما عملنا الحفل لما شفنا هالكمية الكبيرة من الناس اللي اجت ومحمسة والدعم الكبير صدقيني هيدا الشيء كله تلاشى.
3: ما توقعته اصلا، بتذكر هذا النهار صح، كنتوا انتوا مش متوقعين انه يجي هالقد ناس حتى.
5: صحيح صحيح، هيدا الشيء عن جد عطانا دفعة كتير كتير كبيرة لقدام لنعطي اكتر، لانه صدقيني اللبناني اللي موجود هون او اللبناني بشكل عام بيستحق انه نبذل جهد كرمال نضوي عليه. بالنسبة للثقافة اللبنانية والثقافة الروسية، صدقيني الثقافة اللبنانية والروسية كتير كتير قريبة من بعضها، والشعب الروسي بحب الشعب اللبناني كتير، والشعب اللبناني بحب الشعب الروسي، بدليل الكم الكبير من الناس اللي عم تيجي تتعلم وتدرس بروسيا، وحتى بس تتخرج بتقرر انه تاخد هيك قرار منه سهل انه تستمر بحياتها هون. أكيد أنا مثلا لما أخذت قرار استمر بحياتي هون مش لأنه ماني حابب البلد، أكيد لأنه شايف شيء كتير حلو بهالبلد وشايف مستقبل بهالبلد. فالشعبين اللبناني والروسي شعبين كتير قراب لبعض وبيحبوا بعض، ونحن دورنا أنه نعزز هيدا الشيء أكتر وأكتر بالمستقبل.
3: موضوع الاستقرار هون، لأنه فعلا يمكن الطالب حتى بس يتخرج ويخلص بيصير ضايع، شو لازم أعمل، صح بضل ولا بفل؟ وإنت يمكن علي قطعت بمرحلة مثل هاي المرحلة عم نحكي عنها، ومستقر هون لا أسباب كمان عم يقطع فيها لبنان، الوضع اللي منه مستقر كتير تحت، قديش هيدا الموضوع بيضيع عن جد الطالب اللبناني يلي بيوصل بحب هيدا البلد وبيتعلق فيه؟ وانت كنت على احتكاك دائم مع الطلاب ان كان خلال فترة دراستك او حتى لهلأ.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: صح، هيدي مشكلة نواجهها كلنا بس نيجي لهون. يعني أول فترة بنيجي فيها لهون، أول كم سنة دائما نحن خلص انه حاطين براسنا ما نخلص هالكم سنة اللي علينا وننزل عند أهلنا نقعد نشتغل، بس نرجع نقول للأسف بلدنا يعني دائما في حروب، في مشاكل داخلية، في مشاكل اقتصادية، ما بدنا نفوت بالسياسة هلا. فدائما نوصل نحن لنقطة هي نقطة المفصل مثل بيقولوا، يا واحد بده يكفي هون يا بده ينزل على بلده ولازم ياخد قرار. فلا دائما الشباب اللي بيجوا جديد اللي عم يجوا جديد لهون عم قال لهم بس توصلوا اول ما تبلش لازم تاخدوا قرار، بدكم تضلكم تشتغلوا هون بدكم تنزلوا على لبنان.
3: فيهم ياخذوا القرار هالقد بكير؟
4: لا مش اول ما يوصل، اول يعني 3-4 سنين بس يقطعوا، لازم يكرروا عشان اول شيء نظام الشغل هون بحكيكي بالطب مثل اختصاصي غير كليا عن لبنان، فلازم اللي بده يضل هون ياسس للموضوع يضل هون، لازم يبلش يشتغل يعمل ستاج هون يشوف حياه المستشفيات كيف يعني. اما بينزل على لبنان خلص بيخلص درسه بينزل بيش ببلش بلبنان من الصفر. فهيدي نقطة أكيد مهمة وهيدي دائما بتصير، بس واحد يجي لهون نحن عم نجي صغار لهون، يعني أنا جيت لهون عمري 17 سنة عم نجي لهون نحن عم نقضي وقت، الوقت اللي بتكون فيه شخصيتنا بتكون فيه يعني بتغير نظرتنا للحياة عم نعيشه نحن هون مش عم نعيشه بلبنان. فواحد بس بده يعيش الفترة هون يرجع ينزل على لبنان كمان حيلاقي صعوبة. فنحن اللي بيجوا بدرسوا هون في كتير عندهم مشاكل عم تصير بالتأقلم هون، يعني نحن
3: حتى الطلاب بتعرف علي الطلاب يلي نزلوا خلصوا تخرجوا سنة الماضي وصاروا ببيروت بتواصل معنا وقت بيشتاقوا لموسكو بشكل كتير كبير
4: طبعاً.
3: ولأيام الدراسة
4: مثل عم قلك إنه هي الفترة هاي نحن عم نعيشها هون من 17-25-26 هي هذه الفترة الشخص بتكون فيه شخصيته يعني بتصير يعني بتقوى شخصيته بتعرف على الحياة أكتر. نحن بلبنان عشنا فترة قليل يعني فترة المدرسة كنا مع أهلنا مش متعودين على نشتغل شيء لحالنا مش متعودين نعمل شيء لحالنا، أهلنا حدنا. فبنيجي لهون نحن حالنا لحالنا بشكل عام، يعني بالدراسة لحالك مشاكلك بتحليها لحالك. فبيوصل واحد لفترة انه لا في يرجع لبنان يعيش مثل ما كان عايش قبل ولا في يكمل هون، لانه يعني بكل احوال نحن غربة مش بلدنا هيدي. فهيدي مشكلة كمان مش مشكلة هلا هي هيدي لازم واحد ينتبه لها، او اي شخص بده يجي لهون لازم يفكر بهالموضوع او بس يقطع نص مشوار ولازم يقرر يعني يا بينزل على لبنان يا بده يعيش هون. وفي شغلة كمان كنت عم تحكيها انت ومحمود بالنسبة للنادي اللبناني وللروس، نحن في عنا شغلة نقطة كنا حاكين فيها انه نستقطب كمان المستعربين. بتعرف انت واللي عايش بموسكو بيعرف في كتير ناس بتحب اللغة العربية بتحب التراث العربي بشكل عام مش ضروري اللبناني، بس نحن عم نجرب نستقطبهم كمان. عم نعمل بنتنا نعمل بالمستقبل نشاطات مثل امسيات شعرية في مستعربين يروس بيحكوا عربي مثل ما نحن بنحكي واحسن
3: لغة
4: الفصحى وبيهتموا بقصة الشعر والسياحة وكذا. وفي نقطة كمان ما حكينا عنها بالنادي غير انه نحن نشتغل ونقول علاقات بين اللبناني بموسكو، عم بدنا نفكر نشتغل مع لبنان بين لبنان وروسيا على مستوى الرسمي.
3: حاحكي عن هالنقطة. هاي نقطة مهمة حأسأل عنها هلأ بعد شوي، بس لأن في نقطة كنت أسأل كمان محمود عنها بإطار كل شيء عم نحكي عنه، أنه الواقع بموسكو صح، أنه الطالب بس يجي أصلا ممكن يصدم بواقع أول شيء هو صار مستقل، هو عايش لحاله، بده يطبخ لحاله، بده يضبط أموره لحاله، بده يصطدم باللغة الروسية. هذا أول عائق محمود، أنت بتعرفه كتير منيح كمان، أنت بتحب هالبلد كتير واستقريت فيها مثل ما ذكرنا بالرغم من كل صعوباتها، كيف اصطدمت بالواقع الروسي اللي أنت كنت تسمع عنه شيء وصلت ولقيت أنه لا، أنه هذا البلد فيها أمان، فيها استقرار، وبلد حلوة وناسها حلوة ومش مثل ما بنسمع أو بيخبرونا عنها كتير؟
5: بدي أقول لك شغلة يا ريمي، أول شيء الغربة هي سيف ذو حدين، يعني الواحد إذا ما بينتبع حاله كمان بيضيع، مشان ما نكون نحن عايشين بحياة وردية نقول دايما أنه كل شيء حلو، لا أكيد الواحد لازم يكون مسؤول، ينتبع حاله، يعرف أول شيء أنت ليش جاي لهون، جاي لتتعلم، أظهر مبسطة ما اللي بدك إياه، بس أول شيء الأساس هو علمك، ما تأثر بهذا الشيء. الصعوبة بتبتدي أنه أنت بتجي على بلد لغته جديدة عليك، منك أنت لا عم تحكي أي لغة من اللغات اللي أنت درستها أيام زمان بالمدرسة.
3: صح.
5: لا تفهم الناس هون بدك شوية وقت.
3: بس بأي معنى؟ كيف يعني؟
5: يعني مثلا في كتير ناس مثلا ماخدي انطباع وصورة قبل عن روسيا أنه إشي مش حلوة أو هيك، بس أنت لا تفهمي هيدا الشيء بدك تعيشي فترة هون. أبسط مثال، الشعب الروسي ما بيضحك إذا ما في شيء،
3: سبب ما في نكتن كبت مش مثلنا
5: مثلا نحن بنوزع ابتسامات على الرايحة والجاية، هني بيعتبروها هون منا مزبوطة، أنه في بمع قلة ذوق مثلا
3: انه اي بينقال الشعب الروسي بارد، ما بيضحك للرغيف السخن، عرفت هذا الوضع؟
5: بس هيدا الشيء ابدا مش صحيح، بس هني بيضحكوا لما يكون في سبب للضحك. هيدا اذا بتنظري فيه لبعيد انه لا معهم حق، يعني انه نحن مش عم نوزع ابتسامات على الرايح والجاي،
3: وهن شعب بيعرف يكون صداقات على فكرة
5: جدا واوفياء جدا بصداقاتهم مع الناس. يعني علي بيعرف هيدا الشيء، نحن عنا كتير اصدقاء روس فرجونا عن جد معنى الوفاء بأول ما جينا لهم، بمساعدتهم إلنا، وقفتهم حدنا، حتى بالدكاترة مع الجامعة بيلاقوا أحياناً أنه أنت عم تواجه بعض الصعوبات، بيوقفوا حدك، بيشجعوك لتتخطي هاي المرحلة لأنه عارفينك أنت أجنبية هون. هيدا الشيء كتير مهم وكتير بيساعد صراحة،
3: حتى في تعاطف. أنا بحس أن الدكاترة الروس مع الطلاب اللبنانيين أو الطلاب يلي مثلا بلادهم بحرب بمناطق نزاع، صح علي؟ في نوع من النظرة المختلفة شوي لهذا الطالب،
5: يأخذ بعين الاعتبار هيدا الشيء. صحيح
3: أنه هيدا الطالب طيب ما أهله مثلا مهجرين أو استشهدت ناس من عائلته، بيوته تدمرت، ففي حتى دكاترة الروس بيفهموا بهيدا النزاع وبالحرب الدائرة وبينظروا للطالب بطريقة أو بأخرى. بموضوع علي الجسر بين موسكو وبين لبنان، لأنه دولتنا اسم الله عليها مقصرة وكفاية بالتقصير على هيدا الصعيد، على الرغم من جهود روسية تبذل دائما، إن كان مساعدات للشعب اللبناني أو مواقف سياسية روسية إلى جانب دولتنا، بس عنا وضع سياسي معقد. نحنا بعرف ما بدنا نحكي سياسي، بس هذا الشيء واقع عم بيصير، بيمنع على سلطاتنا اللبنانية إنه تعزز علاقاتها مع موسكو، صح؟ لسبب أو لآخر. شو معقول أنتوا تغيروا على هيدا النقطة على صعيد هيدا الملف؟ وليش مهتمين أصلاً بهذه الشغلة؟ لا عن جد كل واحد عنده مشاغله وأموره وحياته، هذا تحدي كتير كبير يعتبر.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هلا هذا الموضوع أنا بلشت فيه لما كنت بالرابط الطلاب اللبنانية بجامعة الصداقة. أنت تروح على لبنان، ومحمود عاش بلبنان وبيروح فترات على لبنان. نحن دائما نظرة للأطباء الروس وللدراسة بروسيا مش كتير منيحة بلبنان، يعني بيعتبروا أنه الدراسة بفرنسا أو بأوروبا أو بأمريكا أو بأي مطرح تاني بالعالم أحسن من روسيا. فنحن هدف كل هيدا اللي عم نعمله أنه نعمل تواصل بين لبنان وروسيا ليصير في تبادل طلاب، تبادل خبرات بين لبنان وروسيا، لنسبة للبنانية اللي نحن منهم، يعني وللناس بلبنان أنه الأطباء الروس هني ابدا مش اسوء من غيرهم، بالعكس هني اقوى من غيرهم. وانا درست هون وعملت ستاج هون وعملت ستاج بلبنان، بحكي عن الطب هون، الطب اقوى من لبنان بنقطه، هي النقطه مش اقوى بشكل عام، اقوى بالبراكتيك. يعني احنا هون لما بلشنا اختصاص بالسنه الاولى، اختصاص دغري بيعطوك مرضى صور مرضاك أكيد مع حدا أعلى منك بصير يتابعك يشرح لك كذا. بلبنان ما في منا هذا حسب ما بعرف الاختصاص.
3: بس صعبة هون الدراسة. أنا بعرف الطلاب اللي عملوا طب قصدي لا كتير بيكبسوكن كبس صراحة بهالقصص.
4: أنا لما بلشت دراسة كنا 30 جروب, بكل جروب في 30 شخص, تخرجنا 600 طالب.
3: أوف.
4: كانوا
3: أدي قل العدد. في ناس تركت نص طريق
4: على السنة الثالثة, على كل سنة بيروح شوية. بينا 600 طالب من أصل 30 صف ب 30 شخص 900 كان. فبيزعبوا كتير يعني, مش كل واحد بيجي لهم بياخد دبلوم. فكرمال هيك نحن حابين نضوع هيدا الفكرة أنه نحن الدراسة عندنا هون مش سهلة والخريجين روسيا مش ضعاف. كرمال هيك ما نعمل التبادل الخبرات.
3: طب ليه فكرة بلبنان برأيك متاخدة؟
4: يمكن فكرة قديمة على وقت الاتحاد السوفيتي, كان يصير فيه يمكن تقصير, كان يصير فيه مشاكل, يمكن هيدا بعد الفكرة القديمة. مثل ما المحمود يعني العالم عنده نظرة لروسيا غير نحن, منشوف نحن جينا عشنا هون وعايشين مع الروس ونعرف انه الروس مش متى بيفكروا فيهم بلبنان او بأي بلد تاني يعني. كرمال هيك نحن ما نجرب نحسن هيدا النظرة بلبنان لخريجين, تحديدا لخريجين روسيا, عن طريق تبادل الطلاب, تبادل الخبرات. وحكينا أكثر من مرة زمان مع مدراء مستشفيات وتواصلنا معهم, وتوصل القصة للنقطة الأخيرة ويفكسوها
3: تتعرقل.
4: هلأ نحن وقتها كنا خلص نوقف, هلأ هيدي المرة لا, هيدي المرة تواصلنا مع السفير وحكينا معه بالموضوع.
3: السفير اللبناني بموسكو,
4: السفير اللبناني وتعهد أنه هو يساعدنا بالموضوع, يساعدنا نتواصل مع الجهات الرسمية مع الوزارات لا نحكي بالمواضيع هذه. بس هلأ أكيد بننطر شوية لتحسن وضع لبنان. مش وقتها هلأ يعني, في عنا شوية في مشاكل لبنان بدها تخلص, وبس تقطع إن شاء الله هيدا الخطة موجودة لأن غير شوية النظرة لخريجين روسيا.
3: قد مهمة هالنقطة محمود اللي عم بيحكي عنها علي, موضوع تبادل الخبرات إن كان أطباء أو حتى مهن تانية على فكرة, صح؟
4: طبعا أكيد.
3: كرمال نكسر الصورة النمطية بالبلد عنا عن إنه والله خريج مثلا باريس بيفهم أكتر من خريج موسكو. ليه مثلا؟ ليش هالصورة النمطية عنا عن جد ما حدا عنده فكرة؟
5: مثل ما قلتي, مع احترامي لكل الناس, نحن هدفنا الأساسي كنادي لبناني بروسيا هو تسليط الضوء على هيدي الأمور. نحن ما عم نخترع إشياء منا موجودة, نحن عم نسلط الضوء على الحقائق الموجودة.
3: عم تحطوا أصبعكم عن جد على الجرح بأمور لازم تنحل, كانت من زمان صراحة.
5: وصدقيني في كتير ناس لبنانية أطباء مهندسين درسوا هون وخلصوا ووصلوا لمناصب كتير ممتازة سواء بلبنان أو خارج لبنان. طب هيدا دليل شو؟ دليل انه تعلموا صح, تأسسوا صح, وهني دارسين خريجين روسيا وخريجين الاتحاد السوفيتي. فنحن عم نسلط الضوء على هيدي الامور لانه هيدا واجبنا نحن كلبنانيين, عشنا بروسيا ولدولة الى فضل علينا اللي هي روسيا, علمتنا وعشنا فيها وعم نشتغل فيها. فهيدا أقل حق لازم نقدمه يعني, هيدا واجبنا.
3: يعني بتحس إنه فيك, بدي أسألك, بتحس في واجب عليك اليوم كحدا نستقر وعاش هون إنه وعائلتك هون كمان محمود طبعاً. يعني ولدتك وإخواتك وهيك, بتحس إنه في واجب على عاتق اللبناني يلي هاد دولة قدمت له كتير إنه عن جد هو مثل رد المعروف مثلا؟ أو
5: رمي واحد بيقدم لك كباية مي بتحسي حالك مش عارفة كيف بدك تشكريه, كيف ببلد عطاك جنسيته ورسم لك مستقبلك وخليك يكون لك مكانة مرموقة بالمجتمع
3: ومحترمك هذا البلد
5: طبعا
3: بنفس
5: 100%. فأقل شيء أقل شيء. ونحن شو ما عملنا ما منوافي, ما منكافي عفوا روسيا بالنسبة للي قدمت لنا. بحكيك إياها بكل صراحة, وأنت بتعرفي على المستوى الشخصي أنا وياك من زمان كتير حكين أنه أنا ما كنت بدي أجي لهون نتيجة اللي كنت أسمعه من قبل. بس لا, لما جيت ندمت على كل لحظة ما جيت قضيتها فيها هون وعشتها هون.
3: طيب علي, أنت كنت ذكرت موضوع جمعية الطلاب, كنت أنت رئيس لهي الجمعية لما كنت بعدك عم تتخصص وعم تدرس طب بجامعة الصداقة. هاي الجمعيات قديش كمان دورة مهم إلى جانب كمان مثلا النادي اللبناني, وشو معقول تكون نوعية النشاطات أو أي خطوات تتخذ معقول تخذها كرمال تنشط الفعاليات أكتر؟
4: مثل ما كان يلا
3: على الرغم من انشغال الطلاب كمان بأمورهم وبكل شيء عم بيصير.
4: طبعا اكيد نحن دائما بنقول للشباب لما كنا نحن كنا نشتغل بهذا المجال كنا دائما نقول الدراسه اهم شيء, بعدين اوقات الفراغ فينا نروح نعمل نشاطاتنا, نشارك بنشاطات غيرنا. ودائما كان لنا سعادة السفير الأستاذ شوقي أبو نصار قبل ما يروح إنه كل واحد فيكم سفير لبنان، مش بس أنا سفير لبنان، كل واحد فيكم هو سفير لبنان بمطرح اللي هو عايش فيها، بالشيء اللي عم يعمله. فكرمال هيك ما تعملوا شيء غلط، ما تعملوا شيء يسود وجه لبنان، كل واحد فيكم هو سفير لبنان. وبس فكر فيها معه حق، يعني إحنا دائما مثلا إذا أنا هلا بشتغل مثلا بالمستشفى اللي أنا فيها ما في حدا لبناني غيري. هلا اذا طلعت
3: يعني بيعرفوا المرضى انك انت لبناني مثلا بيسألوا
4: اكيد. هلا نحن بنشبه شويه جماعه الكوكاز وكذا، مرات ما بيسألوا خلاص بفكروني من منهم. بس بنرجع لجمله انه كل واحد فينا سفير. مثل انا بالعياده اللي بشتغل فيها انا الوحيد لبناني، اذا اعطيت صوره سيئه عن يعني اذا كنت انا شخص مش منيح وعم بعمل إشي غلط بيقولوا كل لبنانيين مثل هيك، يعني ما بيعرفوا غيري، يعني بيعرفوني انا بس. وبالنسبه للطلاب نفس الموضوع، فموضوع الطلاب هذا شيء كتير مهم، عشان احنا بالجامعه في رابط الطلاب اللبناني. إذا هيدا الرابط عم تعمل نشاطات وما بتعمل مشاكل وبتدير بال على الطلاب، حيصير في نظرة بالجامعة لللبناني بشكل عام إنه هو جماعة محترمين وكذا وبيدرسوا، مش جايين يكسدروا ويشموا الهواء ويلتهوا. فهيدا هي هدف الرابطة، هي إنه يساعدوا الطلاب، وتاني شيء يفرجوا وجه لبنان، عشان هيك دائما عندهم نشاطات ثقافية، يعملوا معارض يفرجوا عن لبنان. ونحن لما كنا كان في غير قصة النشاطات، كان دائما نتابع نقعد مع الطلاب ونحكي بقصة المشاكل، يعني ممنوع مثلا الدخين، ممنوع عن مشاكل، دائما بنقولها كنا. يعني في شباب بعد بيجوا من لبنان بعدنا حامين بدهم يعيشوا مثل ما عايشين بلبنان، عم مشاكل ومقاتلة وكذا، فمنجرب كنا نتواصل معهم، مش لأن احنا أفهم منهم أو احنا مربيين أكتر منهم، بس نحن مرقنا بعد الفترة ومنعرف. فكمان هدف الرابطة غير انه تعمل نشاطات.
3: طب يعني اساسي وجودكم اساسي لجانب الطلاب يلي عم يجوا جديد عن جد، انتم مثل نوع المنتور لقالونا والناس يلي عم توجهوهم صح؟
4: اكيد اكيد. نحن هلا نحن لما كنا كان العدد قليل ما كان علينا شغل كتير، هلا السنين الاخر 4-5 سنين صار في كتير طلاب عم يجوا، وشغل الرابطة كتير عم يكون كبير. اول شيء بيستقبلوا الطالب لما يوصل على البلد، بياخذوه بيلاقوا له سكن، بيعرفوه على المنطقه اللي هو عايش فيها، هيدي غرفتك كذا، هذا المحل اللي بتروح تشتري منه اكل، هون الشعب اللبناني كذا، بدك تروح لهون بتحكي هيدا. يعني شغله غير قصه نشاطات وغير كذا، فيها وجع راس بالتوجيه بالمساعده. فدورهم كتير مهم لجمعيه الطلاب. وعم تسأليني انت بالنسبه للنادي والجمعيه، احنا بيكملوا بعض، يعني احنا ما فينا نعمل كل شيء، مثل ما حكينا احنا عندنا شغل كتير، الطلاب يمكن بيكون عندهم وقت افضل اكثر شوي بيساعدونا في إشي. نحن يمكن هلا بعدنا شباب بس قطعنا شوي، يعني في
3: إشي عندهم نفس الحماس هلا الطلاب بتلمسه
4: عندهم أكتر كمان.
3: عن جد بتحس أصلا محمود أنت كمان على تواصل دائم معهم، بتساعدهم بالحفلات اللي بينظموها إن كان استقلال أو غيره، هيك بتحس إنه اللي عم بيصير عنا بالبلد عن جد كأنه بيعطيهم نوع من الفيول إنه هن لا يضلوا مشبسين أكتر بالهدف يلي بدهم يمثلوه من خلال الرابطة، إنه أنا هلأ بلدي عم ينقصف، فأنا عن جد بمثل بلدي مثل ما قال علي، إنه عن جد تحس كل واحد منهم سفير للبنان من خلال المواقف اللي بياخدوها على صعيد الجامعة. لأن جامعة الصداقة يلي ما بيعرف جامعة الصداقة، جامعة فيها ناس من كل أصقاع الأرض، من أفريقيا لآسيا لمدري وين صح؟ فاللبناني ما بعرف أو لأنه نحن لبنانية، بس أنا بحس إنه بيبرزوا هالطلاب بطريقة غريبة بيناتهم، حتى في ناس أجانب عم تتعلم الدبكة هلأ معهم مثل ما عم بسمع.
5: ليك هالشباب عن جد صدقا نحن بنكبر فيهم، أحيانا هني بيفكروا أنه هن عم ياخدوا دفعة منا أو طاقة منا، بس العكس هو اللي صحيح، نحن اللي عم ناخد طاقة منهم، نحن اللي عم نتشجع من وراهم، نحن اللي عم نشوف انه احلامهم كيف عن جد عم بيفكروا فيها، كيف بكره بدهم يتخرجوا وبدهم يشتغلوا وياسسوا مستقبلهم وكذا، وبنفس الوقت عم بيلاقوا وقت لهيدا الشيء كله من نشاطات، عم بيحببوا عن جد الروس والاجانب كلهم،
3: سواء
5: ابدا سواء من افريقيا ولا اسيا ولا من امريكا اللاتينيه، كلهم اذا بتشوفي عن جد اي نشاط لرابطة الطلاب اللبنانيين بس يعلنوا عنا بتلاقي بكل العالم متشجع لتروح تشارك بهيدا النشاط. فهيدا الشيء بيكبر القلب عن جد وبيخلينا نكون فخورين فيهم لهالشباب.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: علي محمود شكرا كثير لكم على مشاركتكم اليوم وحضوركم، ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله ما بتوقف النشاطات وما بيخلص الامل عن جد دائما بجمعنا كلنا هون بموسكو. شكرا انه عم تجمعونا وبدكم تضلوا بهذا الهدف وتشددوا عليه. عبالك حدا منكم يضيف شيء بعد؟
4: لا شكرا لك كمان، وبحب أضيف أنه أنت دائما عم تساعدينا بالنشاطات اللي بنعملها، فأنت كمان جزء لا يتجزأ من هيدا النادي. يمكن أنت مش رسميا منتسبة لنا، بس أنت دائما معنا، وشكرا لك كمان.
3: كلنا معكم وحدكم، وأنتم كمان مرسي لألكم على هيدا الخطوة. ومستمعينا شكرا لألكم على حسن المتابعة، بأمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

شغفه بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا. حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
6: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم يقدمها محمد الحسن مع تحيات إلي صليبة، إلي طنوس تنفيذ، وهذه النشرة تستمع أيضا عبر راديو تومرو أستراليا.

0: أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. تفجيرات الآن في هذا الوقت في الجنوب، الجنوب كله يهتز، خروقات وانتهاكات بالجملة، جنوبا جرف وحرق وهدم نهارا. الموفد السعودي إلى لبنان في غضون أيام، كما الموفد القطري. جعجع لا استقرار سياسيا ولا أمان اجتماعيا بدون فرض سلطة الدولة. تيريزيان لصوت كل لبنان، أي مفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية. فضل الله لا تطبيقات عملية على الأرض لاتفاق الإطار. الرعي تمسك بالسلام وعودة العدالة، لا تبقى عدالة إذا كانت تؤجل. جلسة تشريعية قبل منتصف آب على جدول أعمالها العفو العام وأصلاح المصارف. وفي النشرة مقاضاة رياض سلامي إلى الضوء مجددا، والمدعي العام التمييزي يتجه لتوضيح الملابسات.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. ينفذ الاحتلال في هذه الأوقات تفجيرات عنيفة في مشاعل المنصوري وفي أطراف بلدة مجدلزون تنتج عنها ترددات قوية جدا. إذن ينفذ العدو الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في مشاعل المنصوري وفي أطراف مجدلزون ينتج عن هذه التفجيرات ترددات قوية للغاية. وكان قد أبقى جيش الاحتلال على سياسة التوتير في الجنوب عشية توجه الوفد اللبناني إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات، وتكررت الاعتداءات طيلة النهار، وتعرضت مناطق عدة لتفجيرات وقصف وتوغل في سياق تصعيد لم يتوقف، وتعرض الجنوب لساعات من العدوان توزعت بين مختلف المناطق فطاولها الحرق والتدمير. وفيما يلي أضواء على التطورات في رسالة حسين معنا.
1: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، حيث نفذ قرابة الساعة 10 ليلا 3 تفجيرات في بلدة حداثة، بعد أن كان نفذ اليوم تفجيرا ضخما في البلدة وترددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب. وقال الإعلام العبري إن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم نفقا في جنوب لبنان كان مخصصا لمواجهة إسرائيل. كما أحرق العدو الإسرائيلي حسينية النساء في حداثة وفي بلدة يارون الحدودية أضرم النيران بكروم الزيتون، كما قام اليوم بإحراق عدد من المنازل في بلدات القنطرة ومجدلزون ومشاعر المنصوري وحداثة. وفي مسلسل الإبادة العمرانية ونسف المنازل نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات طالت بلدات كفر تبنيت وطلوسة والطيبي، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة علي الطاهر ووادي الحجير وتلة إرمد في بلدة شمع، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي سلوكي وطلوسة ومركبة والخيام. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية عصر اليوم ولمرات عدة قنابل وجالونات متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر، وأفيد أيضا عن انفجار طائرة درون انتحارية فوق علي الطاهر. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. إلى ذلك وفي بلدة كفرة قضاء بنت جبيل أصيب 5 عسكريين من الجيش اللبناني بجروح طفيفة أثناء مواكبة آلية الجيش للأهالي بالقرب من مفرق بلدة سربين. وقال الجيش اللبناني في بيان أولي إن الإصابات جاءت جراء استهداف إسرائيلي، ثم ألحق بيانه الأولي ببيان ثاني أشار فيه إلى أنه وبعد الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: تنطلق جولة المفاوضات 7 بين لبنان وإسرائيل في روما الثلاثاء، وتستمر لثلاثة أيام، وسيرأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني بمشاركة السفير ندى معوض ووفد عسكري، فيما سيطرح لبنان خلال هذه الجولة الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية وضم مدينة بنت جبيل إليها. في حال رفضت إسرائيل مقترح بنت جبيل سيطالب لبنان بضم بلدة الخيام للمناطق التجريبية. كما يرتكز موقف لبنان في الجولة 7 على ضم بلدات محتلة إلى المناطق التجريبية، ولن يقبل بأي تحقق إسرائيلي من تنفيذ المرحلة الأولى، مطالبا بأن تتولى هذه المهمة أطراف أخرى. وفي إطار الدعم العربي للبنان، من المتوقع أن يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية، ويطلع المسؤولين على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الإقليمي. وفي اهتمام تركي موازن، يزور بيروت قريبا رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان في خطوة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا. إلى المواقف، حيث رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حزب الله في موقع ضعف كبير، ولا استقرار سياسيا ولا أمان اجتماعيا بدون فرض سلطة الدولة اللبنانية. تابع قائلا: البعض يقول لا نريد أن نقع في حرب أهلية، ولكن نحن أساسا في حرب أهلية، إذ أن هناك طرف يصادر القرار السياسي في لبنان. وأشار إلى أن المنطقة كلها تأثرت بسبب إيران على مدى 40 عاما، بدءا من النظام السوري إلى الميليشيات في العراق وصولا إلى العراق واليمن، والأزمة لن تنتهي من دون أن ننتهي من أزمة مضيق هرمز والملف النووي. قال جعجع:
2: These negotiations were not preconceived on the Lebanese side at no one time. These are the negotiations of necessity, and Hezbollah is responsible for pushing the Lebanese government to negotiate. Okay, we have to do whatever in order to save our country, and we don't have any other way. And if anyone has any other way, let him tell us.
0: النائب أغوب تاريزيان اعتبر في حديث لصوت كل لبنان أن الدولة اللبنانية لا تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات في الجنوب، وأن إمكاناتها محدودة في مواجهة قوة عسكرية لا يردعها أحد.
3: إسرائيل ما بيكذب، واضح كل تاريخه هيك ما بيكذب. يعني أنا بستغرب ليه ما عم بيشوفوه، هو ما بيلتزم بشي بموضوع حزب الله، بدو يفهموا أنه بدون يلتزموا، ما عنا حل تاني أنه أقله إذا بدنا نرجع رد الجنوب.
4: أنت ما عن نمشي مع صندوق النقد؟
3: أكيد لا.
4: ليه؟
3: هل أنا عم بقول إذا نحنا بدنا نمشي مع صندوق النقد، أنا من قبل اللي عم بقوله أنه تعوا لنجرب اللي عم بيطلبوه منا، فيا نعملهم؟
4: نعمل تجربة.
3: خلينا نعمل التجربة السنة، إذا قدرنا نعمله بنمضي معه لو بقى نلتزم. بس أنا رأيي بيقول بروح بدل صندوق النقد على الورد بانك، لكن نظام المصرفي بهالنظام بهالأسماء بهالأشخاص انتهوا.
4: بدو يجوا مصارف جديدة،
3: مصارف جديدة، يكون عندهم مثل ما بنقولها براندينج، يعني يكون مصارف له تقلهم برا،
4: مصارف أجنبية يعني ضد العفو بشكل عام.
3: بشكل عام أنا رأيي بيقول إنه لا، بعد ما بتقطع،
4: بعد في مشاكل،
3: بعد ما هذا لأنه ما بيقطع، ما دام الجرم موجود بده يتطبق حكمه. إذا موقوف بعد ما تحكم أصلا هذا مخالف لأنه.
4: طيب إلغاء عقوبة الإعدام
3: ضرورية
4: ولا ضد؟
3: ضرورية، كان لازم يعني. شيء ما بتقدر تطبقه بتلغيها.
4: ربطوها بقصة العفو كمان،
3: أفضل يكون الحكم مش إعدام.
0: بالعودة إلى الجنوب، تستمر أعمال العدوان الإسرائيلي التفجيرية في الجنوب. الاحتلال ينفذ في هذه الأثناء تفجيرا عنيفا في مشاعر المنصوري. وترد من مندوبنا في الجنوب زميل حسين معنا صور عن التفجيرات وعن الشهب النارية التي تتأتى عنها، ويشير الزميل حسين إلى ترددات عنيفة يشعر بها الجنوبيون لمسافات كبيرة نتيجة التفجيرات الضخمة التي تنفذ في مشاعر المنصوري. عودة إلى المواقف، النائب حسن فضل الله رأى مواجهة ما يقوم به العدو من إبادة كل ما له صلة بالحياة المدنية يجب أن تتحول إلى قضية كل اللبنانيين، بمعزل عن التباينات السياسية، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من اتفاق إطار إنما هو هدية لنتنياهو والدبلوماسية الأمريكية ولا تطبيق له على الأرض. فضل الله،
5: إننا نعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف عن أهلنا الذين تضرروا من هذه الحرب. عندما تقع مشكلة على الناس فإن الدولة هي معنية، ونحن نعمل على خطين في هذا المجال، على مستوى مؤسسات الدولة، ونعمل سوية نحن وحركة أمل على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس، وأيضا على خط آخر هو خط حزب الله.
0: النائب أديب عبد المسيح قال للإم تي في إن التوقيت الذي نمره فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري، والمقاومة لم يعد لديها منذ عام 2000 وسلاحها كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني. البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي أشاد بدور الجيش اللبناني مؤكدا ضرورة دعمه سياسيا وماديا ومعنويا في ظل المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها في حفظ الأمن وترسيخ سلطة الدولة ولا سيما في الجنوب. وتوقف عند الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت مؤكدا أن القضية لا تزال جرحا مفتوحا في ذاكرة اللبنانيين، وأن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يشكلان واجبا وطنيا وأخلاقيا، كما أكد أن السلام يجب أن يكون قرارا وطنيا جامعا يحمي
6: في هذه المرحلة الدقيقة. نقول مشددا ونكرر، السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب. نريده سلاما عادلا شاملا ودائما تبنى في ظله الدولة ويعيش فيه اللبناني آمنا على حاضره ومستقبل أولاده.
0: المطران إلياس عودي لفت بعد 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت إلى أن البحر ما زال هائجا سائلا أين الحقيقة، وكيف يمكن لدولة أن تطلب من شعبها الثقة وهي عاجزة عن قول الحقيقة أو هي غير راغبة في ذلك.
7: نصلي اليوم من أجل جميع الضحايا، كما نصلي أيضا كي يستيقظ الضمير الوطني ويسقط كل من يعطل الحقيقة. لبنان لن يخرج من عواصفه ما لم يتصالح مع الحقيقة، وما لم تصبح العدالة فوق كل مصلحة، والوطن أكبر من كل مشروع يراد فرضه عليه.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب وناسه بخلفية سياسات عقابية، وهذا يعني أن لعبة الانتقام لا تفيد، كما أن طبيعة التوازنات دونها حرائق الشرق الأوسط، إلا أن من يوظف هذه السياسات يريد الخلاص من طبيعة الكيان اللبناني لأسباب لا تفسير لها إلا الالتزامات الجانبية، والمطلوب حماية لبنان وحماية وحدته الوطنية وصيغته التوافقية ومنع أي فتنة داخلية، وهنا يكمل دور الشعب القوي والسياسة القوية كعامل إنقاذ وحدوي. يشهد الأسبوع المقبل حركة ناشطة في إطار استكمال التحضير لجلسة تشريعية للمجلس النيابي ينتظر عقدها في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل وقبل منتصف شهر آب الجاري، أي موعد انتهاء الدورة المفتوحة للمجلس. ويبرز على جدول أعمال الجلسة المرتقبة حسب المصادر قوانين إصلاح المصارف والعفو العام وتخفيض العقوبات بصورة استثنائية وإلغاء عقوبة الإعدام واحتساب ساعات التعاقد للمعلمين المتعاقدين. رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان يرأس غدا جلسة ختامية للجنة من أجل إنجاز الملحق لقانون إصلاح المصارف الذي أنجزت دراسته يوم الخميس الماضي. وأكد كنعان أن اللجنة حرصت على ضمان حقوق المودعين خصوصا لناحية الربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع والانتظام المالي الذي تدرس الحكومة تعديلات جديدة على مشروعها. وفي مسار مناقشة ملف العفو العام تزور اللجنة المنبثقة عن اجتماع النواب السنة قبل ظهر غد عين التيني لإطلاع رئيس المجلس نبيه بري على ما توصل إليه الاجتماع في خصوص قانون العفو العام والتعديلات التي اقترحها. قضائيا أرجى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج موعدا كان مقررا لإعلانه تفاصيل تتعلق بقضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وتردد مساء أنه أرجأ ذلك إلى قبل ظهر غد الاثنين. وأفاد التوازي الألبسي أن سلامي أعلن إضرابه عن الطعام حتى يتم نقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنس. في الوقت عينه أصدرت عائلة سلامي بيانا لفتت فيه إلى أن وضعه الصحي مزمن وغير مستقر إطلاقا ويتطلب رعاية ومتابعة مستمرة وفق تقرير الطبيب المعالج، وأن الخطر على حياته ارتفع كثيرا جراء منعه من تلقي العلاج في المستشفى، مناشدة القضاء حماية حقه بالحياة والعلاج. النائب شرب المسعد قال إن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق يجب أن يكون بداية فعلية لا نهاية رمزية لمسار محاسبة شامل يطال كل من امتدت يده إلى المال العام ومال الناس، وشدد على أن العدالة لا تكتمل باستهداف شخص واحد بل بإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من أسهم في هدر المال العام أو نهب أموال المودعين يجب أن يحاسب أيا كان موقعه أو نفوذه. لبنان لا يبنى إلا بالمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين تبدأ بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء إلى الأحوال الجوية.

المفاوضات يجريها لبنان يجب أن تنطلق من واقع التطورات الميدانية. فضل الله لا تطبيقات عملية على الأرض لاتفاق الإطار. راعي يتمسك بالسلام وعود العدالة، لا تبقى عدالة إذا كانت تؤجل. جلسة تشريعية قبل منتصف آب وعلى جدول أعمالها العفو العام وأصلاح المصارف. وكان في النشرة مقاضاة رياض سلامي إلى الضوء مجددا، والمدعي العام التمييزي يتجه لتوضيح الملابسات. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم، صوت كل لبنان. إلى الملتقى في العرض الأخير 12:15. إلى اللقاء.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: طب عيب له.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

المؤسس والمدير التنفيذي لRight Value Real Estate منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت عحالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:03 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا. حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار. أهلا بكم. اهتز الجنوب تمام 11:15 نتيجة تفجيرات نفذها الاحتلال في مشاعر المنصوري. وأشار مندوب صوت كل لبنان إلى أن الترددات نتجت عن التفجيرات واتسمت بالعنف الشديد. ونقل الزميل حسين معنا صورا تظهر الشهوب الكبير الناتج عن التفجيرات. جيش الاحتلال عمد في الوقت عينه إلى إحراق كروم الزيتون في بلدة يارون. وأثناء قيام الجيش جيش الاحتلال بعمليات تمشيط في بلدة الخيام، أصيبت سيارة عنصر في الجيش اللبناني صدف مروره في منطقة الحمام من دون تسجيل أي إصابات. المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية عبرت عبر إكس عن نفي الاحتلال لمسؤوليته عن الاعتداء على دورية للجيش اللبناني وإصابة 4 من عناصره، وقالت إن الجيش تعرض لعبوة ناسفة ليست تابعة له، وهي تعود إلى منظمة حزب الله، وقد وضع الحادث في منطقة كفرة خارج منطقة أمنية تابعة للاحتلال في جنوب لبنان، وهي منطقة لم تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي إطلاقا على حد تعبيرها. مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ديمتري جندلمان قال إن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان يبقى مرهونا باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح حزب الله. وقال لوكالة تاس الروسية ما دام الخطر قائما سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ مهامه على الحدود الشمالية، فأمن إسرائيل ليس موضوعا للمساومة. قالت مصادر سياسية للجديد أن الأجواء الإقليمية الملبدة لم تساعد كثيرا في تحقيق التقدم المطلوب في مسار مفاوضات روما، خصوصا في ظل استمرار إسرائيل بخنوقاتها ورفضها تنفيذ بنود اتفاق الإطار. ولفتت المصادر بالتالي إلى أن منطقة الخيام طرحت بدلا من بنت جبيل كمنطقة تجريبية ثانية لدى الدوائر الأمريكية بالتزامن مع زيارة رئيس عون إلى واشنطن. ولفتت المعلومات توازيا إلى أنه قد ينتج عن الجولة الجديدة من مفاوضات روما تشكيل لجان فنية تتابع المسائل الخلافية العالقة بين لبنان وإسرائيل. في حديث للجديد قال نائب جيمي جبور إننا ذاهبون إلى منطقة رمادية في مسألة تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي، وعلينا أن ننتظر الانتخابات الإسرائيلية. أن ميشيل دويهي قال إنه علينا أن ندعم فريقنا اللبناني المفاوض، فهو في مواجهة فريق شرس ويحتاج منا لمؤازرة بالموقف السياسي، فلا يجوز أن نخرج من الحرب بهذه الطريقة. النائب قاسم هاشم قال أيا كانت الأفكار التي ستطرح في روما هي كلها لن تجدي نفعا إن لم يكن هناك فرض لموقف لبناني بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. أعلنت الخارجية السعودية أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي ناقشا خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان إن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور العلاقات الخارجية مستقبلا، وأنه على طهران السعي لإرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. الخبر الأخير في هذا الموجز، نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين القول إنه من الصعب الاستعداد والتخطيط بجدية للمستقبل مع الطريقة التي يدير بها الرئيس دونالد ترامب الأمور، وأن معظم المحادثات تدور حاليا بشأن مضيق هرمز ولا نعرف مصير بقية القضايا. وأشارت الهيئة إلى أن هناك استفهام بشأن مخزون اليورانيوم في إيران وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. كان هذا العرض الأخير من إذاعتنا، العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.